0: Diana Fer, Sudcom.
1: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس اوعى.

0: تبكي وانا فاهم. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 91.1 في صغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

نعرف اللي صعيبة متى ما بيش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة، لازم تفهم أنا خوفي مازال. مشيت

0: ناقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. مجلس الأقليم الثاني يقول إنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت بمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت، إضافة إلى التحضير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميجا فولت قادم من الصين. كما تتواصل التحضيرات لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر محطة التحويل بحرية خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعتمد عدة دول من بينها المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وبلجيكا والصين لدعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكات الكهربائية. صدور أمر برائد رسمي للجمهورية التونسية متعلق بضبط شروط وأجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. تجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء، وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 4% ليصل إلى 82.43 دولار، في حين ارتفع خام البرنت بحر الشمال 4.14% ليصل إلى 87.57 دولار. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية يفيد بأن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قديمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: المفتاح.
1: السبعة وستاشن دقيقة، صباح النور، نهاركم مبروك يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع لصبحيتكم على ديوان فام ناس الديوان. إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. لغران عزيز في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور سامح، سامحني، صباح النور محمد، صباح النور سليم. باش نبدأ القصة إيموفونت على الآخر.
1: أيوة،
2: البارح جاني تليفون من فرد من الكتيبة، مش نابورت كي. احنا من نهار كله نتكلم على تربية صغار وقيمة زرعة الوطنية والمواطنة في الصغير. اسمع القصة هذه. يكلمني انسان يتبع فينا من الكتيبة، مغروم، طبيب جراح. هي. متفقين؟
3: ماجور.
2: لا، طبيب جراح.
3: طبيب جراح.
2: كبير من اكبر طب اللي عنا. ماجور دو بروموسيون في كلية الطب. ماجور دو بروموسيون تكلم فيك. جاتو اقتراحات من 9 دول وما خرج. شنو السر في الحكايه؟ كل شكون السيد هذا؟ الساق بكل شيء. طلعنا بيناتنا في قفصه في حومه المولع، حومتنا 100 متر ما نعرفش بعمره. البارح اكتشفت،
1: سبحان،
2: اكتشفنا اللي قرينا فرد ليسي ووالده كان مدير المعهد اللي قريت فيه. متفقين؟
1: هيو.
2: شنو اللي بدل له حياته السيد هذا؟ السيد هذا كيما الناس الكل كان يعني. نهار في تحيه العلم كان يشوشه صاحبه، عيط له ابوه، اعطاه كف. الكف هذاك بدل حياته. لا كف هذاك قال له هذاك علم تونس، انت واقف ما احترمتش علم بلادك.
1: كان هو المدير،
2: هذا ابوه المدير، وكان في سن متقدمه، مش هو كبير. متفقين؟ السيد هذا يقرا وتفوق كما قلت، خذ الباك، مشى لكليه الطب، خرج ماجور. اش عمل نهار سوتونس؟ ها هنا تبدا القصه. مشى كراكار من قفصه وهز المد اللي قراه ومعلمي الابتدائي والثانوي الكل، هزهم نهار سوتونس باش يحضروا. قال لهم هاو الفروي نتاع العمل نتاعكم. متفقين؟ كانت نهار كبير في كلية الطب، الناس كل يتفكروا النهار هذايا. شوف اش عمل السيد هذا، يخدم ولا جراح، ثم ما تعرف الطب يدخلوا يخدموا. اعتراف بالجميل، قعد 8 شهور ما يخلصوش هكا ولا. اول فلوس جاته اش عمل؟ مش حج بهم. يعني تصوروا السيد هذايا البارح كان فيها نصف ساعه، ساعة يثمن علاش العباد اللي النوع هذا تحس اللي نعملوا فيه احنا راه على القيم والمواطنة والوطنية وكل شيء. إبا تحية أخويا، مانيش نقول اسم خاطر ما يحبش هو، لكن قدوة كبيرة، مثل كبير السيد هذايا. وأنا نفتخر كونه دحومتي وصديقي تولى، فهمتني؟ أنا ما عنديش برشا أصدقاء، صديقي وصديق سليم العسلي كيف فهمتني؟ ديجا هو يعرف صاحب سليم العسلي في كلية الصيدلة، فهمتني؟ سليم عرفه قبل مش أنا. سليم عطاني الرقم، لكن إيموفون الحقيقة باش تعرفوا قيمة الاعتراف الجميل وقيمة السادة والمعلمين اللي يقوموا بدورهم كمان بغي، وقيمة العائلة كي تقوم بدورها يجيبوا ذرية صالحة، يجيبوا إنسان صالح كما السيد هذايا.
1: الحمد لله.
2: الناس الكل تجري على البرة، هو 9 دول طالبينه،
1: وهو من كتيبة ناس الديوان.
2: كتيبة ناس الديوان مش مفلت حد شيء، لا صباح لا ليل.
1: تحية ليه. شكرا سيد العميد. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، بونجور.
3: اهلا وسهلا.
1: اهلا بالدكتور.
3: صباح الفل، صباح الخير سي محمد، سيد العميد، نوروزة، عزيز ايمان، وتحيه النادي. زدنا نادي والله
1: توحشنا.
3: مازلت كونجي
1: سيد المخرج، كونجي
3: مازلت ان شاء الله تتمتع بالكونجي تاعها. تحيه للكتيبه، تحيه سيد المستمعين، نهاركم زين الناس كل، وان شاء الله نعديو ساعتين باهيين، وفان ساعتين ثم 3 ديما عندي بروموسيون.
1: يقصدوا السور الساعتين اللي هو فيهم باهيين وبعد نتصرف.
3: لا هم 3 باهيين، اما بون طبيب جراح ولوب الناس داويها من بعد.
4: طبيب جراح،
2: هاو طلع طبيب جراح في الصباح.
1: طبيب جراح،
3: تحيه لي،
4: قاري لك حسابك من بعد.
1: مرحبا بك.
3: اي مال اخوي
1: في جورج، احيه له راهو تولي هكاك.
4: طبعا
1: جورج، اما مش للدكتور
3: يعني. قدرت الله، انا ما طلعتهاش البارح
1: نسيت. وهي يا ليل العاشقين، وكما مع عزيز حتى 8 متاع الصباح، 9 متاع الصباح سمعناها. تلمو الاغنيه مزيانه،
3: غني معاها، غني معاها، حط سلف ودين تو جاي الصباح مع تبديلهم
4: نار
3: سلف وبليون.
1: شكرا عزيز على خاطر راك انا انونسي لا كولور، راهو سلف ودين كل شيء الحياه. مرحبا بك دكتورنا مره اخرى. نوروزتي الجميلة غزلتنا. صباح النور.
5: صباح النور سماح، بونجور لكافة الحضور. سيد العميد، دكتور لاتيستو، عسلي ما نصيف
1: نصيف ماذا بيه يا راي كل يوم تقول صباح النور نصيف.
5: ان شاء الله يجي حد بعدين اسمه نصيف.
1: أموا
5: بونجور العزيز وندو، تحيتنا لها. بونجور الأمونة ومرام ونسري.

0: الله الله الله الله عليك الله الله عليك وعلى حليم
1: الله الله يرضى عليك يا ابني
2: بالضبط وديع عميد وديع صافي
0: فهمت علاش نكره ليش بشك
1: طبعا
0: فهمت علاش تو
3: الله يهديك ما حد يتكلم ولا عم يحكي على
4: ربي شويه نسيف
1: شويه نسيف اوكي اوكي
2: تو تو تسويت
4: لا لا
2: معناتها بعد معناتها بعد عبد الحليم وحمزه الشاعر وبلي حمدي ملحن في زي الهواء مش نسمعوا النسيف
1: لم ولن
0: لم ولن
1: لم نوز
4: حاب روحك خويا
0: يا نوز جاو فيان على وشك بشك راي
2: على نوز استهدى بالله يا نوز
0: صناعة صناعة غنى
1: تريثوا ولا تربوا
3: تريثوا به
1: دونك نصبحوا على جماعة الكل صباح
3: النور
1: سماح سيد سيد العميد دكتورنا نوروزة العزيزة الغالية عزيز أمونة ميسة نسرين الكاتبة بيان سور
4: مرام
1: دونك ان شاء الله ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم كله خير ورزق وبرشا فلوس هكا وبرشا حاجات
3: باهيه ان شاء الله نهاركم نظيف كما نظفت البارح المرسى باش نحكيو في بوزيتيف فايبس تو تسويت على رجال المرسى
4: في مبادرة شبابية مزيانة مجموعة من شباب حيبوا سلسلة في المرسى قروا ما يستنيوش حتى حد ولموا بعضهم وبدأوا يخدموا على تهيئة مساحة في الحومة وتحويلها لجنينة عصرية تكون نظيفة خضراء ومتنفس للصغار والكبار. المشروع قائم على العمل التطوعي وينشاركوا شباب في التنظيف التهيئة وغراسة النباتات باش يرجعوا الحومة رونقها ويعطيوها صورة أجمل. وحسب أصحاب المبادرة هذه مجرد البداية على خاطر ناويين يوسعوا الفكرة هذه ويعملوا مشاريع وأنشطة أخرى في أحياء مختلفة من المرسى بهدف تشجيع ثقافة المواطنة والمحافظة على المحيط وخدمة الأجيال القادمة. هتنسمعوا إكسري صغير من باج صفحة من باج المرسى تي في.
5: خلنا نخفوا لبلادنا
6: احلى لا كونتون ربي
7: بيتكم
6: اي بابا تفضل اي
7: السلام عليكم. انا حبيت نقول حاجة اراو الحس هذايا ما تخاو كان في الشباب وفي الاحياء الشعبية ومثال ولدي هذايا تراو منهم الخير البلدية مرينا منها حد شيء يخدموا في المقاولين أنا مقاولين تخدموا فيهم يستغلوا فيهم
6: عطيوا الفلوس لذومة وترى تونس كيفاش تولي يقسم بالله
7: عندنا شباب صالح في الحياة الشعبية عندهم وطنية وعندهم غيرة على الحي متاعهم وما تلقاهم كان هما
6: وتونس ما تتصلح كان بهم
7: تونس ما تتصلح كان بالشباب بشبابها
6: إن شاء الله
7: وكان أزرع هما بداوا أزرعوا فيهم أنتم حب الوطن هذا الوطن راهو عاش يحب واحد يحتلي على الوطن الوطن اللي يعمل أعمل هاي شباب ما شاء الله هاي ناس صحتها وتشارك الوليدات الصغار اللي يدوروا يشاركوهم معاهم ويلاهيهم في مصلحة الحياة الشعبية الحياة الشعبية نعمة من عند ربي أعطيوا الشباب خلي عندكم ثقة في الشباب ما تسرقوهمش ما تعملوهمش هذا الديسك المشرع ما عايش حبوا يسمعوه
3: تحية ليهم. نحكيو على حي بوسلسلة في المرسى البارح نسي رجال صغار كبار راو لا جماعية ولا حتى شيء بدائيا يقولك دبرنا حتى من نجار خذينا ماتريال من بلومبي الحومة خذينا ماتريال تلمينا الناس الكل فما شكون عنده كمين صغار وغيره ولموا حومتهم يقولوا راهو كل حومة برجالها وبولادها. سيد العميد
0: شوف سمح خدي كلمة الصباح قلت كلمتي هم اختزلهم الفيلم هذاي والكلام كنا نسمع فيه الوطنية والمواطنة اش قال نقفل تونس وبعد قال راهو العملية راهي مجتمعية اولا ساعة ليسمع مرسى يتفجع راهو حي بوسلسلة حي شعبي ساعة تفقوا راهو مش المرسى المرسى
3: حي شعبي جدا
0: معناها راهو حي شعبي. ريت المبادرة هذه والله العظيم لو كان تسري في البلاد في عوضك البودكاست نتاع الخمج نتاعك التفاهة يشري سي كم هذايا ويعمل لا بالحق ثم حاجات تدوخ شوف هذايا حق ويعمل 400 مليون 500 مليون في العالم العربي خاطر مش كي دوز برك في علاش على خاطر هذا هو بالضبط نقص رائع ثم رائع ثم رائع بلا تصوروا حياة تونس كل ينزل من هذا اش تولي تونس انا لا مقلقني شنو اللي مقلقني كيف شي دولة كبيرة وما قيتش مسخ بلاد نظيفة برشا قالوا لي المشكلة راه مش في التنظيف مثل مش كوني مسخ وي. نتمنى ان شاء الله المجهود اللي عملوه ما يجيش شكون بعقليه اكل ما نحبهاش انا ويجي فسد العمل هذا. نتمنى من تونس كامل وشباب تونس كل ينخرط خاطر محلاه انسان كي يعيش في بيئه نظيفه راهو محلاه انسان كيف يحس بروحه عمل حاجه لبلاده محلاه انسان كيف يحس اللي هو ينتمي للوطن هذايا محلاه الانسان كيحس اللي هو وغيره في لحمه واحده كالبنيان المرصوص مش نعملوا حاجه مع بعضنا. هذا هو اللي ناقص نتكلم عليه النهار. خطر يا سماح راه مشكلتنا راه وصلنا في وقت ما قال علي حما جريد ديك العام وصلنا في وقت نفسي لا يرحم المات. راه عيب اليوم كل واحد فينا يفكر في روحه. يلزم هكا هالتصرفات هذه هي اللي راوها هي اللي تسري في البلاد.
3: هذا هو اللي نحبوه والوقفة محلاها. علاش ما قالوا المرسى برجالها وبوسلسلة برجالها؟ العطار فرق دباب زلمة، اللي بيع في الساندويتشات فرق الكاسكروتات بلاش، النساء كيف كيف جات وعاونت ووقفت الناس الكل، كل واحد بطريقته كان موجود. وفي نهارة أقل من ما في 10 سوية نظفت الدنيا، ثم امتدت الاكشن على 4 ايام باش فريمون معناها كانت النتيجه ياسر مزيانه. نتيجه 4 ايام هذوما نجموا نستناوها اعوام وما تصيرش. راه لجنه فامكانيات فندرسوا الموضوع فنشوفوا مقاول فالموان ديزون فبتا فالمقاول ما يخلصش في شطر فلوسه ونقعد وحنا نستناو على تنظيف نتاع حومة. دكتورنا
2: اي هذا هو معناتها فيلزم يا وزير يهبط يا رئيس الجمهوريه باش يقد هالبلاصه هذيك. هذا اللي قاعدين نشوف فيه تو نحن في تونس. يلزم المسؤولين الكبار هما اللي يسمعوا بالحكايه ويتنقلوا باش البلاصه تتقد. شوف في استقاله معناتها نسبه كبيره من البلديات بصراحه، يمكن مش الكل، ما فما نسبه مستقيله المواطنين ياخذوا يلعبوا في دور البلديه ولا شوف انا نحكي دي مو تو بوسلسله الحق ما نعرفش شنو هي الوضعيه ولا انتوكا بوسلسله باش العباد اللي تعرف هذا ماشي المرسى كوب هذا هو معناتها حومه شعبيه بون المواطنين
3: ورا المول الكبير نتاع المرسى
2: اي
3: ورا السوبر مارشي الكبير نتاع المرسى.
2: لا نقول لك باش ما نتيحوش بيبليستي سالت الباسكيت سالت الباسكيت تاعهم والهوم والفولي نتاع المرسى وراها فهمت
3: هذه
2: قمار اخير. دونك دو موا نحكي انا على بلديه اللي انا نعيش فيها اللي هي بلديه الزهر. نقول لك في اغلب الحالات الحاجه اللي تتهلك ولا تتكسر ما تتصلحش وعندها سنين. إيه وهذا مش معقول. معناتها مثلا الزهرة في الضاحية الجنوبية مدينة جميلة جدا شفتوا الزهرة القديمة معناتها اللي عيطوا لها سان جيرمان. معناتها معروفة ونعطيك اكزامبل مثلا معروفة بالنخل والبحر اللي هو ولا كما يقول الكابتن تبع لوناس هذاك فهمت. معناتها لا والله شيء اسف وفما بيسين وفما معناتها المركب الرياضي معناتها حومه جميله جدا. بعد الثوره يمكن الثلث نتاع النخل نتاع الزهر اللي زارعينه الفرنسيس ايفيدامون تضرب بمرض معناتها كلمات
0: سوسة
2: اللي عملت فتريه استخدم مومون بعد الثوره إبان شيء ما تصلح. النخلات واقفين عرس موتا فما اللي قصوهم خافوا خاطر اللي باش يتيحوا وما ثم حد شيء. الحاجة اللي تتكسر ما تتصلحش نون بوان تضرب دخلت فيه كهرباء اكسيدون مكسر يقعد هكاك ستاتو من عجد شنو التونيل معناتها راه وصلنا وتفكر تتفكر وقت اللي صبت شتاء سنة معناتها راه الزهرة ولاد منطقة معزولة قعدنا الهنين والثلاث ايام ما عندنا حتى كونتاكت بلوموند اكستيريور على خاطر التونيل تعبى بالماء. معناتها بصراحه البلديات مش الكل نعرف فهم بلديات يخدموا على روحهم البلديات معناتها ما نعرفش علاش ما همش يقوموا بالواجب تاعهم. ايبان فهم مواطنين ولاو يحسوا على حومتهم ويحسوا على بلادهم ورغم نقص الامكانيات معناتها كيما حومه شعبيه وكذا وهم خذوا الامور بيدهم. انا نقول للمسؤولين والله يراو شيء حشم. معناتها انا كي نشوف مواطن هكا وحده افيك لي مويان دو بور يخدم لي في خدمتي وانا مسؤول والله نحشم على روحي.
3: والبلديات اللي يقول لك نقص امكانيات اللي يقول لك اليوم احنا ما فماش نقص الانتدابات اللي يقول لك انا جو ني با لي مويان.
2: صحيح
3: لهنا علاش البلديات ما تشاركش الشباب الحومة؟ علاش ما تكونش لي زاكسيون هذو ميسيلج البلدية معها ولاد الحومة؟ نجمو راو اون بو انوفي نجمو نخلقو حاجات ونرجعو لك الزمان المزيان. ما فهمتش علاش تونس عمالة نمشيو عمالة الامور هكا كاينها بتوالية مش العكس للأسف.

0: لابوهام فاصل وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
1: publicité.
2: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200. رياكتور بوش يور ليميتس.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
4: أمين بانك le partenaire de votre succès.
5: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: تيك تيك ديستانكت. وصلنا ل 7:36 دقيقة. البارح كنا حكينا على حفل الفن المغربي العالمي ديستانكت في تونس, حكينا على الفوضى, على تراشق بالكراسي, على إيقاف الحفل, نسقول بعد ربع ساعة, نسقول بعد نص ساعة, وطبعا حق التوضيح مكفولة في كل المواضيع في نفس التوقيت. ومعنا ناس سعيدة باستقباله بحضنا, هو زميلنا الصحفي بإذاعة موزايكا فام, وكذلك المدير التجاري لشركة الإنتاج المنظمة الحفل, واثق الواثق بالله شكير. واثق صباح النور, مرحبا.
1: سماح صباح النور, مرحبا
0: بك. صحوي لك واثق, سبا لباس
1: عايش. مرحبا بالناس الديوان وكل مستمعينا, ونشكرك على إتاحة الفرصة, لأنه
0: حقك يا واثق.
1: بالضبط, هو مهم أنه نوضح, مهم أنه نعطيه الرواية كما احنا يعني نشوفوها, وكما فما حقائق, لأنه فما سلطات وفما ناس موجودة, فما جهات أمنية هي بيدا عندها تقاريرها, وهي بيدا يعني متدخلة في تنظيم هالحفل, وفما معلومات لازم نصححها ونوضحها. مهم لأنه كنشوفه ممكن مشهد هو كان مسيء لنا الكل, حتى البلادنا, أنه تنتهي تظاهرة أو حفل بهذا النوع بالمشهد اللي شفناه واللي انتم ما شفتوه, وبتعليق الفنان ديستانكت. أول شيء ديستانكت هو فنان عالمي الحقيقة, وعنده صيت كبير في العالم, واليوم أنا نعتبره من بين أشهر الفنانين صانعي الهيتات. اليوم أكبر فنانين في العالم قاعدين يتعاملوا معه, هو فنان مغربي بلجيكي حاب يحافظ على الطابع العربي في أغانيه.
0: هذي قلناه البارح وحكينا حتى على لنمغو دفو, بعد كل حد كيف شيرا. فما شكون راه يقول لهم كلثوم صوتها ما يعجبنيش, معناه في الأخرى الفن أذواق
1: خيارات. أكيد أكيد. بالنسبة لشركة التنظيم, هي شركة ما هيش جمعية يعني كما تقال, بالعكس هي شركة متخصصة في تنظيم هالحفلات. أوكي, صاحب الشركة ومؤسسها هو شاب في أكبر جامعة في تونس في اختصاص إدارة الأعمال, وكان المشروع نتاعه في التخرج نتاعه هو هالشركة هذية, يعني بالعكس هو في المجال ومش جديد. ثم أنه تنظيم حفل من هذا النوع وبهذا الحجم يتطلب مجموعة من التراخيص الكبيرة اللي الدولة ما تسمحش بها لأي شخص ولا أي جهة, بالعكس يعني فما إصرار وحرص كبير. يعني العمل على تنظيم حفل من هذا النوع يتطلب أشهر من الاستعداد والتحضير, وفما مجموعة تراخيص كما أنت البارح حدثت تنطلق من وزارة الشؤون الثقافية وتنتهي عند السلطات المحلية الجهوية,
0: عند وزارة الداخلية كذلك, وسيد الوالي يعطي ترخيص كده موجود في الجهة. شو اللي صار واثق؟ سي امبورتون راهو اليوم انت تكون معنا. شو اللي صار؟ شو اللي خلي خاطر صارت حفلة تقبل وما زادش تصير حفلة بعد, كسوسوا في مدينة العلوم ولا غيرها؟ شو اللي خلى حفلة كما هذية تقف بعد 20 مينوت واثق؟
1: لا لا, مش نعطيك بالحق قداش قعد الفنان يغني. مدينة العلوم مش هي المنظمة, هو الفضاء اللي احنا استأجرناه لتنظيم الحفل, لانه في تونس مش مسارح يعني كثيرة, يعني تنظيم حفل خاصة في الفترة هذه كتوى صعيب. احنا عندنا مشكل الفضاءات في تونس, هذه مشكل الناس كل تحكي فيها, هذه مشكل كبير. فمدينة العلوم فيها فضاء كبير يسمح بتنظيم الحفلات, وانتم اشرتوا الى هذه النقطه انه الفضاء لازم يدخل فلوس وكل, فاحنا استاجرناه وبالتخفيف. يعني
0: شنو اللي صار واثق؟ شنو اللي خلى الفوضى هذيك تصير في الحفل؟
1: شو الحفله ما فيهاش كان ديستانكت, الحفل كان فيه كازو كان غنى قبل ديستانكت ساعه كامله, تعدات في ظروف جيده جدا. قبل كازو ديستانكت كان فما ديجي سليمه اللي بدات معاه السهره, ثم انه بعدين مع ال11 هذا التقرير الامني ال11 و35 دقيقه بالضبط يطلع ديستانكت. في العقد نتاع ديستانكت فما 50 دقيقه باش يغنيها, اوكي, في 15 الى 16 اغنيه. الحفله وقفت بالضبط حسب التقرير الامني من 11:35 دقيقة حتى للعشرة بتون نص الليل وخمسة دقائق. ديستانكت وقتها في الكوندكتور اللي احنا عنا اللي هو فيه مجموعة اغاني هو في الغنية التاسعة, يعني مستحيل يكون في 15 دقيقة ولا 20 دقيقة, والتقرير الامني يعني يحط انه غنى بين 30 و35 دقيقة. اللي صار بالضبط هو انه في اللحظة هو فما فيديو يعني على السين ديستانكت كان يغني, يقرب له سيكوريتين بتاعه اللي كانوا معاه جاءوا معاه من برا, ويشير له الى مكان فيه هالعمليه هذه بالضبط. لانه احنا كيفاش عرفنا شو اللي صار؟ لانه مشينا للمنطقه اللي وين نشكي, واحنا بيدنا تقدمت الشكايات من قبل زوج فتيات اللي تعرضوا للعنف. القصه بالضبط
0: طاوله بركه صارت فيها مشكله واثق معناها
1: طاوله وحيده
0: الفيديو هذيك اللي شفناها الكل بين زوز من الناس كهو معناها
1: انتشرت لانها انتشرت شويه يعني لكن المكان راهو
0: حتى انا اللي شفت انا فوضى في على طول الجماعه معناها من القاعدين
1: فما زون ممكن
0: فوالا الزون هذيك جوستومون اي
1: الزون بالضبط لكن تدخل الامن راهو الامن في خمسه دقائق كان وقف الناس هذوما اللي سبوا في العنف الكل اللي صار انه فما فتاه وقفت قدام زوز يعني يعني فتاه وفتاه اخرى وقفت قدامهم على كرسي قاعده تصور فالفتاه الثانيه مشات لها قالت لها لازم تهبط لانها قلقتها وقلقت الشخص اللي معاها من كلمه لكلمه هذوما زوز بنات تعرفوا كبرت شويه الحكايه بيناتهم يتدخل الشخص اللي كان مع الفتاه اللي من تالي ويضرب الفتاه هذه بنيه سبب في انه يكسر لها خشمها فهنا يعني احنا يعني هذه حالة فردية يعني حالة عنف فردي نجم تصير يعني مثلا نجم انت حتى في الاستوديو نجم متدخل معك يقول كلمة مش في بلاصتها احنا منجمش نحكمه في هذا اللي نجم نحكمه فيه هو سرعة التدخل للأسف هو الدقيقتين هذوك أثروا على اللي على الحفل لستانكت أوقف الحفل مش خوف أول شيء على سلامته بقدر ما هو على الصورة نتاعه انه تضرب فتاة وأطفال ممكن ودي مينور
0: واثق بالنسبة ليكم بالنسبة ليكم انتم راضين على التنظيم واثق خطرة فما ساعات فوق مسارح كبيرة راهو شركات كبيرة ونشوفوا بعد بلاغ مثلا من الشركة كان جيتوا هبطوا بلاغ وانت المدير التجاري
1: لا موجود
0: فهمت يكون فيه احنا ما شفناش البلاغ هذي انتم راضين على التنظيم معنا واثق بالنسبة لكم وهذه حالة فردية لا تمثل التنظيم او الحفل
1: لا هو شو تقول التنظيم لا التنظيم اكيد فما مؤاخذات على التنظيم واحنا حكينا فيه الموضوع ده لانه التقرير موجود فما مؤاخذات لانه شو التنظيم لا نتدخل فيه احنا وحدنا فما جهات معانا مثلا انا اعطيك معلومه انه احنا البارح فما امراه تعديت معاكم قالت اللي هي يعني في التسجيل قالت اللي هي قصه مليون التذاكر من 70 دينار اغلى تذكره هي 130 دينار فماش تذكره مليون فما مجموعه
0: السالون هذيك السالون في اي بي هذيك بقداش
1: هي تذكرة للشخص 130 دينار لما انتم 6 أشخاص أو 7 أشخاص أو 8 أشخاص تاخذوه كامل مع بعضكم مش يوصل معناتها احسب 130 دينار في 6 وفي 7 وفي 8 يعني هذه هو
0: حكاية السالون بمليون ما فماش منها معناها
1: مستحيل يعني مستحيل بالنسبة للموضوع فما فويت كبير احنا مثلا زون في اي بي فيها 800 بلاصة فقط بين الصالونات والكراسي نلقاو اكثر من 1000 شخص في زون في اي بي
0: اي دونك هذه مشكله تنظيميه واثق معني
1: كان فما فويت التنظيم لا نتحكم فيه وحد
0: فويت معني ناس دخلت بالسرقه ولا شنو
1: فما اكتشفنا احنا بعدين اللي فما بوابه كانت مفتوحه اللي هي من غير بعيد على الجهه الامنيه الامن اللي كانت في الممرات اللي خصصها هو لدخول الناس ودخلت منها الناس
0: شكون ينجم يحل باب في فضاء في حفل
1: الفضاء مش ملكنا هو في النهايه دونك صار هالفيس هذايا لكن لما تشوف الحفل مكان معناتها وتشوف حتى الحاجات اللي هبطوهم الفنانين ولا فما الاخرين ما كانش بالكارثيه اللي تسوقت بعدين اوكي لكن زيد الشركه صارت البلاغ نتاعها هي بدها تقدمت وشكات لانه فما اشخاص سببوا لها في هالضرر هذايا وفي النهايه فما معناتها العنف ما يتبررش ولا يصير خلاف ما لازمش يكبر كمان هكا الفنان جال تونس للاسف
0: واضح واثق وصلت الفكره شكرا لك زميلنا واثق بالله شكير المدير التجاري لشركه الانتاج المنظمه لحفل ديستانكت اللي كان في مدينه العلوم فاصل وراجعين في ناس الديوان
2: ناس الديوان
3: بوبليسيتي تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية للدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
4: ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Softain, le soleil paye votre électricité.
2: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
0: مجلس الإقليم الثاني يقول في بلاغ ليه أنه باش يكون فما موجود محاولين جديدين ومحطة بحرية لدعم الشبكة الكهربائية.
5: وين أوضح مجلس الإقليم الثاني أنه من المنتظر دخول محاول كهربائي بقدرة 63 ميجا فولت أمبير بمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت، إضافة إلى التحضير لتركيز محاول ثاني بقدرة 400 ميجا فولت أمبير قادم من الصين. كما تتواصل تحضيرات لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر محطة تحويل بحرية خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعتمدها عدة دول من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، بلجيكيا والصين لدعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكات الكهربائية.
0: دعم نقل الطاقة تعزيز أمن الشبكات الكهربائية، زوز محاولات جديدة، محطة بحرية باش نفهم وهذا الكل. مشكور جدا معنا توا في المباشر الخبير الدولي في مجال الطاقة محمد رضوان المجري. سي رضوان مرحبا بك، صباح النور.
6: صباح النور، صباح الخير لكل المستمعين وصباحكم طاقة وأمل.
0: مرحبا بك، كيفاش؟ انا تالمون بزوا
7: حلول
0: بيه ياسر الدخله. سي محمد رضوان المجري، الحقيقه هنا سي محمد رضوان راو ما نتشعبطش الحاجات اللي ما نفهمهمش، قول راني ما فهمتهمش ونجيبوا اهل الاختصاص يتكلموا. انا ماذا بيه ترجم لنا البلاغ هذا، نحبوا نفهموا اش معناها زوز محاولات جديدة، اش معناها محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت أمبير في محطة المرناقية، اش معناها محول ثاني 400 ميجا فولت أمبير جاي من الصين. كنت تفسر لنا هذي شنو ما التداعيات متاعه وشنو النتائج متاعه على الضوء في ديارنا، على كأنبوبة الضوء اللي تقص علينا في الدار. سي محمد،
6: الحقيقة هو المشكلة بتاع الطاقة في تونس هي مشكلة هيكلية أكثر منها مشكلة وقتية، معناتها اللي عشناه في الصيف الفترة اللي فاتت من قصان الضوء والانقطاعات اللي هي في جزء منها انقطاعات ليست تقنية الحقيقة. معناتها أنا نسميها انقطاعات اعتباطية لأنها كانت حقيقة غير موفقة بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك، خاصة اللي في بعض مناطق دامت ساعات وفي بعض مناطق أخرى كانت معناتها غير معلومة بالنسبة للمواطنين. هذه مشكلة خلت التونسي كل اليوم يحكيوا على بالحق شنية، اسكن عيشوا في مشكلة طاقية حقيقية أو مشكلة معناتها كما يقولوا عابرة اللي هي ناتجة على السخانة أو الارتفاع معناتها الحاد اللي شهدته تونس في الفترة الأخيرة من السخان. بالنسبة باش نمشيو طول نحطوا نقولوا صبعنا على الداء، هل اليوم هل الحلول هذه هسكو باش تكون بالحق حلول لتونس وما عادش باش نعيشوا هالمشاكل هذه؟ انا باش نقول اللي صحيح اللي هذوما باش يكونوا يدعموا الانتاج نتاع تونس من الكهرباء، لكن هذوما الزوز حلول هذه نبدا بالمحاول الاولاني نتاع المرناقية. اي هذيك هي اكستنسيون، هي زياده للقدره اللي قاعدين نخدموا بها في المرناقيه، وهي نورمالمون كانت بروغرامي ديبوي اكستون، معناتها باش يدخل في حيز تشغيل المحول بقدره 360 ميجا وات.
0: مش جديد معناها هذايا، كان مبرمج من قبل،
6: مش جديد. نحن ما نجموش نقولوا محاول جديد من في جرة قلم، نحكيوا على 5 سنين 6 سنين معناتها من الدراسات ومن من الواحد معناتها ما فماش حاجه جديده. هذا جوست معناتها بشي كيما نقولوا بشي هدي الوضع العام فقط, ومش نقولوا اللي نحن هلا قاعدين نخدموا في محاولات جديده. باهي هذا هذا محاول نورمالمون كان يخدم ديبوي, معناتها لازم يخدم من 2020, لازم كان يدخل في في في
0: موجود من 2020.
6: اي خاطر نحن السياسه الصحيه في تونس اللي كانت معناتها كانت نخدموا بها قبل, اللي كل عامين لازمنا نعملوا ننستاليو 400 ميجاوات جديده من الطاقه باش نواجهوا معناتها الارتفاع الحاد في الاستهلاك. معناتها هذا بالنسبه للمبنقيه راهي, وهذا هذا ديما عندنا المشكله اللي كي نحكيوا عليه.
0: احنا السياسه القديمه قلت لي قبل كنا كل عامين نزيدوا محول ب 400 ميجا فولت.
7: ميجاوات.
0: قديش عنا من عام سي محمد رياض رضوان سامحوني الماجري وانت الخبير الدولي في مجال الطاقة, قديش عنا من عام ما زدنا حتى محاول؟
6: هو براتيكمون من 2020 ما فماش سنترال ترميك في تونس. قاعدين نجدوا صحيح, مش نحطوا كل حاجه معناتها في الاطار نتاعها. قاعدين نجدوا قاعدين نسعوا باش نحسنوا في المردوديه نتاع اللي موجودين
0: باش يخفف الضغط ولا لا. سي محمد رضوان معناها كيف نحكيوا على المحول هذيا في المرنقيه, الضغط باش يخف على تونس الكل, مع الجمهوريه التونسيه الكل, ولا شكون الجهات المعنيه بمحول المرنقيه؟
6: هو ولله الحمد نحن الغيزو نتاعنا في تونس ليل كله بعضه, معناتها كي نقول انا عندي محاول في منطقه هو باش يكون داعم للشبكه الوطنيه الكل, معناتها هذه حاجه. انا جست باش نعطيك ارقام صحيح, هو باش يدعم, لكن الحقيقه باش يكون النسبه ضعيفه, لانه اليوم احنا وصلنا في الفتره الاخيره وصلنا بعجز طاقي بنحكي 1.4 جيجاوات من الطاقة. معناتها كي نحكيو على 360 ميجا وات هي النسبة متاع ما تفوتش معناتها 35% من العجز الطاقي,
0: معناتها حتى الثلث اللي حاشتنا به.
6: اي معناتها مازلنا بعاد, مازلنا بعاد على بالحق اسكو هذاك باش يكون بالحق حل لتونس ولا. وهو الاشكاليه اللي وين اللي نحن زاد حتى كي نستعمل لي سونترال تيرميك انا قاعده نجيب في الغاز, الغاز اللي نجيب فيه بالعملة الصعبة اللي قاعد يأثر على معناتها على الميزان الطاقي اللي قاعد كل عام هو ماشي في العجل.
0: سي محمد رضوان المجري, بالنسبة للمنصة الكهربائية, المنصة المركزية للكهرباء في البحر, واللي حسب البلاغ تقول باش تكون حاضرة خلال أواخر صائفة 2026, احنا توا في شطر صائفة 2026, معناها قادرين؟ وشنو الفرق بين محول كهربائي وبين منصة مركزية للكهرباء في البحر؟ شو الفرق بينهم؟
6: هذوما يسميهم للشيب جينيراتور. شنو هذوما؟ ثم في العالم ثم بطوات باش نسهل العملية, فما بطوات تتنقل فيها محاولات متنقلة نجمو نحن يكريوها تونس تكريها معناتها تاخوها المدة معينة المدة مثلا توكيما نحن في الصيف ونعيش فما ضغط نتاع وكذا تاخذ ويقع الرابط مباشرة مع الشبكة في مع الباتو هذا أو الباخر هذه اللي تكون مزودة بمحاولات خاصة باش تمد تونس بالطاقة, اللي هي نحكيه على ما يقارب معناتها 400 ميجاوات. أنا جيت نعطيك رقم باش تفهم معناتها التكلفة اللي متاع اللي تسميهم لشيب جينيراتور هذوما, نحكيه على 5 مليون دينار تكلفة يومية للمحاولات هذه البحرية العائمة. معناتها هذه زاد مشكلة, معناتها هذه قاعدة يأثر على التكلفة متاع الكهرباء في تونس وعلى العجز زاد الميزان معناتها المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
0: واضح سي محمد رضوان المجري, سيد العميد توفيق ديدي بشتي على المكتب.
7: أنا بصراحة سمعت كلامك وفهمته 100%, لكن هنا يبان التناقض الغريب في بلادي. منشير تتكلم على 1.3 قداش جيجا ناقص، ومنشير نجيبوا بابور جروب الكتروجين بخمسة مليارات في اليوم. بالله الفلوس هذه كنا عطيناها للشعب التونسي، حطها ألواح شمسية اللي زدناها 30% تاكس فوق السطوحات التوانسة، كان يحل المشكلة ولا؟ قل لي بصراحة.
0: تفضل سي رضوان.
6: والله شوف، هو بالنسبه للالواح الطاقه الشمسيه معناتها لي بانو فوتوفولتايك، انا نقول شفت الحلول بالنسبه للحلول الريزيدونسييل، نحن يعني المواطنين البسيط اللي يجي يعمل الفوتوفولتايك فوق السطح، هذيك كلها راهي حلول تفقيعيه. الحلول الصحيحه لازمها نمشيو في التوجه نتاع لي سنترال فوتوفولتايك، لي هذوما المحطات الضخمة للطاقة الفوتوضوئية هي الحلول متاع تونس. الحلول زادة كي نحكيه على التخزين في الموين تونسيون MT معناتها في الضغط المتوسط. انا مش نعطي لمحه بسيطه اللي هبطت في ديرنييرمون في السيغ اللي هبطته على ما يخص التخزين في للمواطنين، معناتها هذيك حقيقه معناتها هي كيما نقولوا تخطيط عين الشمس بالغربان. نحن المشكله لهنا، وانت تقول له يا مواطن حط 15 مليون وقت اللي انا نقص عليك الضوء، انت استعمل لي باتري نتاعك وكم سي هي هبطت كاينها حل مشكلة الديليستاج أو الانقطاعات، وهي هذيك معناتها كاينها مسكنات ما عندهاش حتى علاقة بالواقع التونسي. لو كان نحبوا نحكيوا على التخزين في البطاريات، لو التخزين لازم يكون يشمل الجهد معناتها المتوسط اللي هو يخص معناتها المصانع اللي قاعدة كل يوم تعيش في مشاكل وتعيش معناتها في وقاعدة الأزمة الأزمة الطاقية هذه قاعدة تأثر عليها في التنافسية وفي قدرتها على معناتها مجابهة معناتها المشاكل الاقتصادية اللي تعيشها تونس.
0: واضح، شكرا جزيلا سي محمد رضوان الماجي الخبير الدولي في مجال الطاقة. دكتور.
8: والله شوف، انا سمعت سي محمد رضوان بالكدا، فهمت اللي هو خبير في الدومين تاعو، وفهمت اللي فما مشاكل نتاع استراتيجيه نتاع معناتها الحلول نتاع المشاكل تاع الضوء اللي في تونس هذا يقولوا مدوش، واللي فهمت واللي لي سوليوشن اللي تعمل فيهم ستيك اللي هما حلول ترقيعيه على حسب كلام سي محمد رضوان. بون مي انا شو نقول راهو هو خبير وي، مي ستيك راهو فيها خبرات زاد. دونك اذا كان ستيغ ماهيش ماشيه في الحلول اللي يحكي عليهم سي محمد رضوان اللي هما يبدو اللي هما الحلول الصحيحه، دونك انا ديما نرجع للمشكل اللي هو مشكل مالي ومشكل بيدجي. دونك تعمل انت حلول انترميديير توا باش تلقى حل المشكل، وكما قال هو مسكنات، على خاطر انت توي معناتها كيفاش يقولوا معناتها محدود ببيدجي ولا ما عندكش فلوس ولا وزاره الماليه ما صدقتلكش على الميزانيه هذيا و و و en attendant حتى لين يجيو لي بروجي هذوما. دونك في الاخر هذاك هو دول الستيغ ولا دول الدوله، معناتها سي بور كالمي لي زاردور، كالمي لا بوليميك اللي صايره على الضوء، معناتها هذاك هو الدوله يلزمها تعمل كيك شنو بزيد اجل الاوضاع، معناتها مو يلزم انا نعملوا في حلول هاو كذا هاو حتى لين ربي حن ونعملوا لي بروجي اللي كيما حكي عليهم سي محمد رضوان، وكيما ان نتصور زاد ستيغ راه عنده لي زيكسبير نتاعها ماهمش جدد في الميدان، ناس متكونه وناس خبراء زاد. دونك انا يظهر لي المشكل هو مالي وبيدجيتير اكثر منه تكنيك.
0: واضح دكتورنا، يلا احنا خارجين اخبار وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
2: ناس الديوان، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: Tout.com. Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي.
1: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 76 79
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت ونهار 29 جويلية باش تسهروا مع العملاق لطفي وشناق سهرية تونسية بامتياز.

0: الصيف.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجازوة الثامنة. ديوان فام عسلامة. مجلس نواب الشعب صادق أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. وتتعلق الاتفاقية بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمي، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. ويؤكد خلال ردي على استفسارات النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، قال أن المشروع يرتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز البعد البيئي وتطوير الحوكمة والتصرف. المهندس البيئي والخبير في شأن المناخ حمدي حشاد يدعو إلى اعتماد سياسة واضحة لترشيد استخدام أجهزة التكييف في المنشآت العمومية والخاصة، مطالبا بأهمية إطلاق خطة وطنية للتوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة. كما أكد الخبير أن التخفيف من حدث الأزمة يتطلب حاليا اعتماد حلول منخفضة التكلفة من شأنها تقليص الطلب على الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاكها. ومن بين أبرز هذه الحلول يدعو حشاد إلى التجير داخل الوسط الحضري بالشوارع والساحات العامة والمنشآت العمومية والمساكن، موضحا أن هذه الإجراءات تسهم في خفض درجات الحرارة داخل الأحياء الحضرية ما يقلل الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة وبالتالي يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية.
4: تجهير منع التخليل، منع في الوسط الحضري، منع في الشوارع، في المنشآت العمومية، في الديار، منع تقريبا شجرة تلعب دور كبير وحليف كبير منع في التعامل مع التغيرات المناخية. كيفاش؟ لمنع تقريبا الشجر تخلق تحت ميكرو كليما ذاتا ينقص تقريبا 8-12 درجة من السخانة منع تقريبا، بالتالي كي نخفقوا منات القدرة على الأقل تحاول تنوع الماء. هذا من جانب. الجانب الثاني كيف لمنا ممكن فما السياسة الاقتصادية ما صارتش بشكل صحيح ولا ما صارتش الجملة قبل الأزمة هذه. كل ممكن فما توقع تقريب تونس توقع حاليا فيها 2.8 مليون كليماتيزر، يعني العدد يعتبر كبير ومازال في شيء كان عام جاي يوصل حتى 3 مليون كليماتيزر. بالتالي طلب ذاك على الطاقة على الأقل تحبلنا شوية وقت عشان حسم البنية التحتية بتاعنا على الأقل مش نتفاداو من الأزمة هذه. الأزمة ممكن تتعاود للأسف، معناها الضمانات مش تتعاود، معناها ضمانات الموجات السخانة مش باش تجي مرة أخرى، بالتالي الأزمة تجمع. وهنا شنو هي لازم نعمل؟ على الأقل حل جزئي ماهوش في حل المشكل كل، لكن على الأقل شوية وبرا ترشيد في الاستهلاك، معناها نقول فما ترشيد في الاستهلاك.
3: وكالة الأنباء العراقية تقول أن رئيس الوزراء علي زيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية. وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران في تصاعد جديد للأعمال العسكرية بعد فترة هدوء استمرت أياما. ووجه زيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها السعودية تفيد بأن المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية. ثلاثة مصادر مطلعة تقول لرويترز أنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. وبحسب رويترز فإن الصفقة التي تقدر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع الحرب. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب احيانا كثيفه بالجهات الشرقيه للشمال والوسط مع بعض الامطار المتفرقه وتكون محليا رعديه، وطقس مغيم جزئيا ببقيه المناطق، وتكون درجات الحراره في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار ببقيه الجهات، وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وبين 36 و40 ببقيه الجهات، وتصل الى 42 باقصى الجنوب. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر قليل الاضطراب فمتموجا بالشمال ومضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم باليوم على الجامعه التونسيه لكره القدم. وجمله من القرارات اللي تم الاعلان عليها يوم امس، رسميا كما كان منتظر، معين الشعباني هو المدرب الوطني الجديد بعقد سيمتد لمده 4 سنوات. بالنسبه للاطار الفني المساعد نلقاو فيه مراد المالكي، سيف الله حسني في خطه مدرب مساعد، معاد بدني، حاتم بوليله مدرب حراس، خالد المغزاوي ومحلل الاداء بشكون المصري وسام صفوت. أصلي مع الجامعة اللي عملت البارح زاد على تعيين معزل مستيري في خطة مسؤول على منتخب الأكابر. الخطة هذه كانت عند خميس الحمزاوي سابقا. في المقابل زاد تم تعيين بالحسن بالسمرة كناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر زاد أنه اليوم في مقر الجامعة بشكل موعد مع عملية صحة برزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 26-27، والجولة الأولى مبدئيا باش تكون يوم 22 أوت 2026. نرجو لأخبار الميركاتو. رسميا متوسط الميدان الدولي السوداني عمار طيفور فسخ عقده مع CSS يوم أمس وغادر تونس يوم أمس. كيف CSS منتظر اليوم وصول الدولي الأوغندي ترافيس موتيابا بعد ما تأخرت عودته بسبب مشاكل في الفيزا. موتيابا عنده عروض رسمية أيضا من ليبيا وكذلك الجزائر في انتظار تحديد قراره الأخير بالبقاء أو الرحيل. النجم الساحلي رسميا تم تعيين اللاعب الدولي السابق سليم بن عاشور في خطة مدرب مساعد بعد الاتفاق معه بشكل رسمي. سليم بن عاشور كان باشر مهامه بشكل رسمي يوم أمس. في مستقبل المرسى، رسميا قصي معاشة أمضى لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الترجي التونسي في الأولمبي البيجي. أيضا من المنتظر أنه اليوم المدافع البوركيني سليمان وترابش يمضي لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع فريقه السابق مستقبل جيبس اللي كان زل الرابطة المحترفة الثانية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 9:19 مرحبا بكم في ناس الديوان متواصلين من 9 حتى 10. شكرا على المتابعة. مازلنا نحكيوا على انقطاعات الكهرباء. الحمد لله قاعدة تنقص بشوية بشوية، لكن راو تداعياتها ممكن تزيد ما تنقصش كان ما نقفوش على الأسباب ونلقاو حلول جذرية للمشاكل. شوية آخر مش نحكيوا على الخسائر الكبيرة اللي طالت أصحاب المطاعم بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء. سعيدة جدا باستقباله وحدنا هو رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية سي الحبيب بن موسى. سي الحبيب مرحبا بك.
2: شكرا مدام سماح، ومرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
1: منورنا سي الحبيب. جايين توتسويت للمطاعم، ما قبل مغشين عليك الكتيبة فنان الارتيست محمد، قالك اليوم ما سمعناكش بالكدا يتغني.
3: لا نغني ونغني للكتيبة ونغني للناس كل.
1: عطينا حاجة.

0: الله برافو برافو الارتيست فوالا هكا شويه شويه تونسي قلقنينا برشا شرقيه اليوم محمد سعيد وان شاء الله ديما فرحانين ديما نغني وديما نسهروا ديما نخرجوا ديما بلادنا في امن وامان وان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزه والغاليه باش نمشيو تو تسويت لناس الاختصاص
1: ناس الاختصاص
0: كما قلنا خسائر كبيره تطال اصحاب المطاعم هو كان احنا في ديارنا اللي متغشش على كليماتيزور تكسر فريجيديرات مشاكل في كل القطاعات اليوم باش نحكيوا على اصحاب المطاعم وكما قلت لكم بحضرنا رئيس الجامعه التونسيه للمطاعم السياحيه لحبيب بن موسى سي لحبيب قبل قديش عندنا من مطعم سياحي في بلادنا
2: بالضبط عندنا 397 مطعم سياحي مصنف
0: 397 مطعم سياحي مصنف
2: على جميع المناطق المناطق
0: ميكرو سي محمد
2: على جميع في جميع المناطق فلوس الكبرى براتيكو عند الثلث العدد هذا سوسة مستير مهدية براتيكو زاد قرابات 150 مطعم نابل حمامات قرابات 120

0: المطعم الجنوب زاد في في في توزر في قبلي في حسيه هي المطاعم السياحيه موجوده على كامل تراب الجمهوريه
1: ولا.
0: كامل تراب الجمهوريه وتبارك الله تستقبل عدد كبير سواء من السياح الاجانب والا من
1: التوانسه فلا. الانقطاعات المتكرره للكهرباء تسوى انتم من اكبر القطاعات اللي ضريتوا من هذا يا سي محمد سي الحبيب.
0: هو الحق نتاع ربي صحيح انا كما صار اللي صار في المطاعم السياحيه كما صار على برشا قطاعات اخرى قطاعات اخرى احنا موجه الحر اللي جات واللي ما كانش منتظره واللي احنا كمطاعم ما كناش متحضرين ممكن زاد ستيك ما كانش متحضره و سافي با و ساتوندي با مش كنا حاجه كناكيه صحيح اللي العواقب تاعها كانت كبيره الخسائر تاعها كانت كبيره كبيره على ثلاثه مستويات نداول لون مره هو المستوى الحريف خاطر الحريف كسواء الاجنبي ولا الحريف التونسي كيف يجي مش يدخل باش تعشى ولا باش يفطر خاطر العشاء والفطور هذاك سكون ابل اكسبيريونس توريستيك معناتها جا في الاكسبيريونس بتاعه في تونس ثم حاجه فيها عشاء ولا فيها فطور وتقص عليه الضوء يلقى روحه سيء هو مابقاش ينجم عنده حتى كونديسيون باش ينجم ياخذ الخدمات نتاعه في ظروف طيبه والعديد من الحرفاء حقيقه تشكاو وخرجوا وبراتيكمون سيرتان مومون لي ريستورون تي ديزيرتي معناتها حد ما يجي فارغين عندهم براتيكمون بارفوا يكون عندك 50 حريف يقص الضوء يخرج تخرج عباد الكل
1: يخرجوا ناس الكل
0: الخسائر دونك هنا خسرنا الحريف وخسرنا كي تقول خسرنا الحريف ممكن احنا كتوانسه ان نقبلوها في بعضنا مي الحريف الاجنبي تكون ليماج نتاعنا قدام الحريف الاجنبي هي فاهم قص الضوء مش الحق وتعرف مش تعودين بالطريقه هذه
1: يقول لك هاني جيت الصيفه هذه الصيفه الجايه راني ماني جاي
2: 47 معاك لما تزور قص افهم الريستورون الاخر شو يولي
0: فما بعض المطاعم بود ايفيتي الحكايه هذه سكر كومبليتوم معناتها اربع ايام ثم مطعم خيرت انها تسكر
1: كومبليتوم فما شكون سكروا
0: خاصه في المناطق اللي كان فيهم قصان ضوء لفتره طويله ومتكرر الخسائر الثانيه كانت مثل في السلع خاطر احنا ناخذ دي برودوي فري بريسابل ما تنجمش نخدموا عنا ثم دي نورم دي جين اللي نتعاملوا بهم ما نجمش نخلي انا الكريستاسي والحاجه كنا كيف تمبيراتور معينه لاكثر من مده سي مشي لهنا ولهنا ثم صحه الحريف
1: فوالا
0: دونك كونسترو اوبليجي بالسلع الكل نطيشوها
1: طيشتوا السلع الكل
0: معناتها نقول لك انا مطرانه نتاع السلع خاطر الموسم الذروه بالنسبه لي نحن هو الصيف دونك بارفوا نعملوا امبتي ستوك باش ناخذوا بها للصيف كيف تعمل امبتي ستوك سورتو في حاجات معينه تلقى روحك سي طيشت الكل
1: فوالا
0: دونك كانت خسائر كبيره
1: برشا دونك اولا الحريف ثم السلع اللي لقيتوا روحكم ناس منظمه تخدم بالقانون وناس تخاف على سمعتها او صحه المواطن قبل وسمعتها ثانيا الناس هذيا لقات روحها للمطاعم طيشت ترانت نتاع دي برودوي فما ناس سكرت اربع ايام الخساره نتاع مطعم سياحي كيف يسكر نهار برك برشا فلوس خساره
0: برشا فلوس اصدر احنا كنا مالا نخدموا
1: فوالا
0: تخدم كين الماله باش تخفي باش تعمل
1: شفت كلامك
0: الفيل اللي يتعدى يا عم كلامك الكل يلوم اللي عملته في السفاره وفات كونت
1: المشكله اللي جيت في وقت اللي هو ذروه الخدمه
0: بالضبط
1: في المطاعم
0: حاجه ثانيه زاد اللي ما مدام سامحها لي اللي هو ليزيكيبون تاعنا اللي ضروا برشا
1: فوالا
0: احنا ان بون بارتي من ليزيكيبون تاعنا كسوا في لاكوزين تو الكوزين مودير ولا حتى لا كليم ولا التلفز ولا الكل بالضبط تاك هاك الشو دو تونسيون تحرقت
1: برشا حاجات
0: تلقى روحك ماتريال ما ثماش واحد ما عندوش ماتريال ما تحرقش احنا منظورينا يكلموا فينا من جميع الجهات معناتها يكلموا فينا من جربه يكلموا فينا من طوزر يكلموا فينا من صفاقس يكلموا فينا من سوسه من مهديه من السير قلنا راهو اش نعملوا معناتها قلنا فاره ما توا ما نجمو نعملوا حتى شيء خاطر هذه شايحه لغال مست البلاد كامله ما نجمو كان نصبر مع بلادنا ونقف معها ويكون عنا نتحلوا بالصبر ممكن بعدين بتاتر كان تحللنا البيبان اللي زاد نناقش معهم العباد اللي وقت لهم دي
1: كارت تعويضات كذلك ستيك تعويض المواطنين
0: احنا نقولوا تعويضات شنو نجموا نعملوا باش نعاونوا العباد معناتها نجموا نعملوا حاجه باش نعاونوا العباد هذوما خاطر هذاك رسبه هذاك كابيتال وهذاك راس ماله اللي باش يخليه يخدم وباش كيف يخدم هو راه تعرف احنا من في اليد العامه على المستوى الاجتماعي من اكثر قطاعات تشغل خدام
1: قديش المطاعم السياحيه قديش تشغل من تونسي
0: ام وين 28000 عامل
1: 20,000 عام. هذا على طول العام ولا في الصيف في فترة الذروة؟ على طول العام، فما 20,000 عائلة معناها.
0: يعطيك صح. في وقت الذروة في في في السيزون تورسيك نزيدوا.
1: بلا.
0: تعرفك اللي
1: لي سيزوني.
0: لي سيزوني إكسترا. دونك في وقت الذروة نزيدوا. وهذا العباد تخدم والعباد كلها وفا باش نكونوا واقعيين أكثر. راهو حتى الخدام مستنى لا سيزون عليه. خاطره عندك شوية بوروبار وعندك باش يعيش وكل شيء. سيبري عنده شهرية راهو الصيف. أي. نستناو العباد
1: كلنا امدنا مال
0: في القطاع السياحي. في القطاع السياحي مالوزمون احنا حابين تكون عندنا سياحه تخدم 365 يوم.
1: فوالا
0: احنا تو عندنا سياحه اللي متر بارونتيز كونسونتري دون لو طون اي دون لسباس. كونسونتري دون لو طون سي لا سيزون توريستيك اي دون لسباس براتيكمون في المناطق السياحيه في لي زون توريستيك. دونك العباد كنت تستنى في السيزون باش تخدموا باش تعملوا نحضروا نحن حتى كيف اول في اول في الديماراج ديال السيزون بدينا من شهر افريل واتصلنا بجميع المنظورين نتاعنا وحكينا معهم وعطينا دي كونسيني كيفاش نجموا نحسنوا التامين الذاتي نتاع المطعم، كيفاش نجموا نحسنوا الخدمات في المطعم، كيفاش نجموا نحسنوا لي كونديسيون دي جين في المطعم. وحكينا معهم برشا وزيت موتيفي راهو العباد كلهم.
1: حتى مش تطويع لي منو زاد الحاجات اللي بيريسابل في ساعه ممكن ما بدلتوا شويه حاجات في لي منو ولا قلتوا لا احنا باش نلتزموا باللي منو نتاعنا بو امبورت موجه الحر ولا الانقطاعات؟
0: اعذر مدام سماح راه المنيو ما تعملش في ساعه ولا في نهار.
1: فوالا
0: ما تعملش كي هكا، ما نجمش انا اليوم قصد ضوء غدا نقول بدل المنيو ما تسيش كي هكا.
1: فوالا
0: بعد انا برتبو احنا نخدموا ديما عندنا الامور منظمه وعندنا المنيو نتاع الشتاء خاطر نعملوا معناتها الكارت تاعنا تتبدل اون فونكسيون دو لا سيزون اون فونكسيون دي برودوي دو لا سيزون خاطر اغلبيه البرودوي نخدموا بهم نخدموا دي برودوي فري. دونك انت والسيزون شنو فيها باش نحل حريف نعطيو احسن ما ثم نعطيو برودوي معناتها مازال فريشكو كل شيء نعطيو في اللوح. دونك الحاجه اوزر حاجه مهمه على الاخر ولهنا ممكن دعوه للاداره التونسيه وخاصه للستيك راهو الشفافيه في العمل بها ليك ودينا. ما احنا مقدم نقولش نقولوا توا سيفري اي وقعوا لي ديكا داكور وقعوا لكن خلينا نبنيو خلينا نبنيو باش تكون علاقتنا احسن وانا نحضر روحي كان هذوكم لي مويا تاع بلادنا لي مويا تاع بلادنا معناتها بلادي وانجارت عليا كيما قال الراجل
1: عزيزتي.
0: اما كيف انت تجي تقول لي من الاول راهو بار اكزومبل مش نقص عليك الضوء مثلا من الساعه قولوا من الساعه 14 حتى الساعه 17
1: التزم
0: ما سالش ابعث لي مساج خاطر توا الاسمسينج راهي ستيك تخدم بالاسمسينج
1: في الفاتوره
0: هذيك تبعث لنا الزماساس باش تقول لنا خلص فاتورتك داكور على راسي وعيني ابعث لي اس ام اس قول لي راني مش نقص عليك الضوء احنا قاعدين نقصوا في الستاج بارزون اجانا احنا انت عندك الكل واحد نتاع قرة انا وقتها نحتاط نحي من الماكينه نتاعي باش تحرقوا ليش يجيني الحريف يقول له سامح لي راهو توا مش نقص الضوء كان تحب تعمل على شبع ما تسيلش ما راهمش قصة ضوء ما تسالش انت كنت تعطيني المعلومه نولي انا جوجير لافورماسيون
1: غياب المعلومه هي اللي
0: واحنا كبرت اكثر في اكثر شفافيه وثم اكثر نسهل على روحنا نعرف اللي انت عملت اللي ما مع التستاج ما قصروش عملوا اللي نجموا يعملوه راهو عملوا اما كامل عطيني انا المعلومه اللي انا باش نعرف نجاري المحل نتاعي ونعرف نجاري كيفاش
1: انا باش نحكي شويه شو يقولوا المواطنين. سي الحبيب اولا المواطن يقول لك توا مطعم سياحي كيفاش ما فيش جروب ولا جينيراتور؟ علاش ما تخدموش باللي جينيراتور وانتم مطعم سياحيه؟ تونسي ديما راهو حتى توا في لي كومونتير يقول لي سامح راهو مطعم سياحيه وما ربي يزيدهم عندهم الفلوس هذاش يقولوا التوانسه فهمتي. يقول لك انت علاش زيدا كيما نقولوا ستيك تستبق علاش مش المطاعم السياحيه تستبق كذلك؟ سي الحبيب
0: انا مش نحكيو في الشيء هذا حقيقه احنا ما قبل ما كانش يقص عندنا الضوء بالطريقه باش نكونوا واقعيين
1: دونك ما كانش
0: اللي صار سنة عمرنا ما شفناه في حياتنا مش على قصان الضوء بارك على الموجة نتاع الحرارة اللي جات سنة معناتها أنا في العمر هذا عمري ما شفتها معناتها حاجة قياسية وما كناش حاضرين ما كناش حاضرين احنا باش نقولوا تقول لي أنا جروب خاطر قبل ما كانش يقص الضوء ما كانش يقص الضوء باش نعمل أنا جروب توا لازم يزاد حاجة لازم نقولوها رانا في السنوات القادمة بالتغيرات المناخية راهم جينا موجات حرارة موجات تاع حرارة كنا يا عباد إجا حضر وحكم دونك نصور لهنا اللي أغلبية المطعم وهي احنا ما عندناش ثقافة الجروب الإلكتروجين حق تعرف لازم تو التونسي يدخل في مخه حكاية الجروب الإلكتروجين سي فري لعبات حكيت ان بو على لي باتري فوتوفولتايك كنت حاب نحكيو عليه شويه ونحكيو عليه شويه مي تو اللي يبني عمارة يجب يعمل جروب إلكتروجين عليه خاطر تبني عمارة 9 تيقان و10 تيقان وقص عليه الضوء الفوقاني ما يقص عليه كان الضوره حتى الماء يقص عليه
1: وي
0: وانتر باروتيز راه المطاعم كيف قص كيف قص الضوء برشا مطاعم قص عليه من الماء ثم ديزون ماء وضوء مخصوص جربة قص عليها الماء وضوء سيرتو الوسط مع تسوسة مستير مهدية جنب قص عليهم برشا الماء
2: اختار ليزاسانسور اختار ليزاسانسور اختار كبير
0: ليزاسانسور انا كنت جي انت في عمارة وعندك أسانسور لا يزم توا تدخل في البروتوكول متاعنا كيماش تبني حتى انا كما احنا كمطاعم سياحي يزم يقولونك باش يعطيونا الرخصة يقول لازمك تعمل جروب
1: باهي
0: داكور تعرف اللي باش نجيو نحكيو لهنا على الجروب احنا معناتها باش نوفروا كل ما يلزم للحريف وزاد باش نكونوا زاد احنا مستعدين في وقت الشدة نخفوا تكونوا محاضرين راهو لي دروا دو دوان اي لو تو دو لا تي في ا على هذه حاجه سيرتو القطاعات احنا ما تنجمش انت تعمل لي دروا دو دوان غاليه وعاليه على جروب الكتروجين تعرف الجروب الكتروجين هو اصلا على باز راهو موتور بتاع كهرباء دونك تحسبه كانه كهرباء
1: فوالا
0: ما تنجمش انا تحبي نعمل داكور نعمل
1: سهل
0: ثم سهل علي اعطيني امتياز جبائي كمطعم سياحي كيف قدم لك دوس بتاعي اعطيني امتياز جبائي وانا مغدو ناكد لك يعني هبطوا في الواد فينانس 2027 امتيازات جبائية في الجروب إلكتروجين وألا في الفوتوفولتايك وألا في الباتري نأكد لك اللي اليوم يهبط قانون غدوة تلقى 400 مطعم مقدمين ملفات اللي خاطر احنا متسجيين بناخذوه من وزارة السياحة بالديوان يمشيوا يقدموا دوسيات باش ونأكد لك للصيف الجاي لعبد كل يكونوا مركبين جروب إلكتروجين خاطر جروب إلكتروجين ديسكافيا يعني قرابة 20,000 دينار تعرف ديسكافيا ايش معناتها ديسكافيا معناتها أبابريم مش يعطيك 9 كيلوات أقل بشوية 8.6 كيلوات معناتها هو ريال موش مش عمل مش عالين الضوء مش خدمني الفريجدارات ويقف غادي معناتها ما يخدمنيش كلمة زرة
2: منعلو دمشو منعلو سلعة
0: ما يخدمنيش كلمة زرة
1: ولا
0: معناتها جوست دونك هذا باش نحكي أنا على جروب صغير 20,000 دينار راهو ديسكافيا متاع دار راهو
1: كو دير ديزوت
0: ديسكافيا راهو متاع دار ما احنا باش نبدا نحكيو باريزامبل أنا كمطعم يكون مرتاح يلزمني على الأقل على الأقل 50 كافيا باش يكون نجاري المطعم تاعي تعرف 50 كافيا
1: مية مليون ولا
0: إذا قولي 100 مليون دونك لهنا كيف تعمل لي امتيازات جبائية تنولي ناخذ 40,000 دينار
2: دول
0: عباد تمشي تاخذ كريديات دول عباد تمشي تاخذ سواحة ليزينغ وتاخذ كريديات
2: 100 مليون لازم يكون اوتوماتيكي يقص الضوء يخدم وحده مش اللي يجي مش اللي يخدمه باليد رعواني لا لازم دي جروب خاصين باش يقص الضوء يخدم وحده وكي يرجع الضوء هو يقص
1: وهذا يحكينا لي احنا باش لي دو دوان وكيفاش لازم اليوم الدوله تسهل وما تفرض على المواطن اللي تحب انت ما سهل المواطن هذا يقبل واحنا رانا توا نحكيو على المطاعم السياحيه ويقولون علاش ما تحكيوش على لي فاست فود وغيره خاطر سي الحبيب بن موسى هو رئيس الجامعه التونسيه للمطاعم السياحيه وباش نحكيو على المحلات الصغيره اللي راهو تضروا زاده برشا
0: بالحق.
1: وحتى كيف انت تمشي للسيد رانا نحكيو على ناس حال ديار بحانوت ملاوي وحال ديار بحانوت شباتي وحال ديار بحانوت صغيره متاع فاست فود السيد هذيك كي تضرب 4 ايام راه لازم يسكر 6 شهور من بعد لا يلقى لا بشكل هو لا صغار ولا خلص خدمته هكا ليس الحبيب
0: هو القطاع هو قطاع الاكل كله تمسره
1: اي
0: خاطر اون فان كونت كسوا مطعم سياحي والا مطعم غير مصنف راهو الكل ناخذو بلي ميم برودوي اون فان كونت هذو متصنف برودوي بيريسابل تقص عليه الضوء منا سي معناتها ما ينجمش السلعه نتاعها ما تمشي تقعد اكثر من 4 5
1: 6 سوايع سي وتعديو معنا عباد يبكيو
0: شفت هو هذاك سلعته كابيتال
1: فوالا
0: خاطر ريال مونت والعباد نرجع لك على كلمه العباد يقولوا صاروا في برشا فلوس
1: اي
0: اعذر احنا ديما
1: الحقيقه يقولوا سي الحبيب
0: احنا شوفوا احنا ما تعرف الاشكاليه اللي يعيش متفرج فارس كما يقولوا ما عاد قالوا يشوفوا العباد ها ودخل فلوس ايه والله صحيح دخل فلوس ما تشوفش انت اللي شارجه بتاعنا مش تعطيك حاجه برك
1: اي
0: احنا 25% من الروسيت تمشي ديريكتومون للدوله
1: 25%
0: 25% معناتها انا كيف نقول لك 19% تمشي سوفور دو تيفيا 3% تمشي اوترو دوفونس 1% تمشي تمشي اف دي سي اس تي فوديك وتمشي ابار بعدين التي سي ال والاخرين هذا نحكي لك 25% ما نحكيش على حاجه اخرى
1: على 100 دينار يعني تاتي 25 دينار للدوله قبل ومن بعد نحكي
0: يعني وبعدين عندك العمل باش ياخذوا وعندك لاماتير برمير اللي هي لاماتير برمير اللي هي تغليت على الاخر راهو في احنا في ظرف عامين اوني باسي دو سامبل او دوبل معناتها لي مارج بتاعنا تبقاش عندك مارج معناتها تخدم على تعرف او مارج سور ان فيل مشو على خيط معناتها كيف تغلط في لاجيستيون تاعك راك تو باي كاش. سي فري العباد تشوف كان ايش دخلت اي شوف انا شنو صرفت شفت انا شنو نشري لك شنو قاعد نعمل كل شيء. شوف انا بار اكزامبل اللي كي تصير شي حاجه كي هكايا ونطيش بقيمه كل مطعم يطيش بقيمه 40 50 الف دينار شكون هذاك؟ ما هو هذاك اللي يتحملوا انا
1: كل مطعم طيش على الاقل بقيمه 40 50 الف دينار ماتيير بروميير.
0: احنا في الـ في الـ في الـ في المطاعم تاعنا نخدموا صيف وشتاء محلولين. العمله مش نخلصوا مش العمله مش خلصوه خدمنا ولا ما خدمناش
1: فما خدمه ولا ما فماش
0: الماء والضوء مش خلصهم خدمه خدمه ولا ما عندك دي شارج فيكس اللي كلكو سوا راه مش خلص. ما تغزليش انا في وقت الذروه في الباص السياحي قاعد نخدم ايوا بقيه ما احنا رانا نعيشوا عام ما نعيشوش شهر وشهرين. هذايا دونك يقولوا اوزر هو كل قطاع عنده لي بوان فور وعنده لي بوان فاب تاعو. بون باش نخرجوا من الموضوع انا ان شاء الله يولي نهار عندنا سياحه تخدم 365 يوم
1: ان شاء الله وعندنا كل شيء راه يعني مناخيا تونس فيها كل شيء باش نجموا نخدموا سياحه 365 يوم وهذيك شعود برشا فايده على المواطن التونسي خاطر ان سيغتان مومون احنا زاده سي الحبيب باش تجيب حدانا عايزنا فريمون انترفيو مطوله خلي نفهموا الصندوق الاسود للمطاعم السياحيه الحاجات اللي ما يعرفهمش المواطن اللي ما يعرفهمش التونسي حتى ممكن مشاكلكم اللي احنا ما في بالناش بها خاطر التونسي يجي يقول لك مثلا انا علاش ما عنديش سعر تفاضلي انا كتونسي علاش انا كي نمشي المطعم سياحي نخلص كيفي كيف التوريست مثلا كيف السائح الاجنبي ممكن هذا كان جيت فما خدمه كبيره وفما خدمه 365 يوم نجمو نخلطوا له بعد لحبيبك
0: انا باش نكون واقعي فما كلام خاطر ما نحبش نكون باش نحكيوا له خشبيه ما تنجمش تكون خاطر ساسكون ابل لا ديسكريميناسيون ما تنجمش معناتها كان انت تصور انت مثلا مشيت للمغرب ديزون انت تونسيه تخلص على البرودوي مثلا 10 اوروات ومع جنبك مغربي خلص 5 اوروات تقول عليه هو 5 تقول كان توريست اسمع انت توريست هو حريف وانا حريف دونك ما تنجمش تعمل تفرقه لهنا ما تسيرش وما ثم في حتى بلاد موجوده راهي التفرقه هذه
1: مش موجود
0: ما ثم حتى بلاد تعمل كذا على خاطر راهو هذه ساسكون ابل ديسكريميناسيون ما تنجمش تسير
1: ولا
0: تنجم تسير لكن هاو كيفاش تنجم تعمل هي المنظومة لازم تكون منظومة كاملة خاطر فان كونت المطعم السياحي يعيش كل مواطن وقت اللي القفة تغلى على المواطن تغلى على المطعم السياحي نحن لازم نكون ثم مقاربة وثم استراتيجية بالضغط على الأسعار خاطر وقت تكون الأسعار
1: للمواطن
0: وتكون الأسعار نعطيك أنا حاجات من الإكسبيريونس بتاعنا قبل كنت نجم نبيع مثلا ناخذ بلا نبيعه ب 30 دينار ب 30 دينار جو ديغاج باغ اكزومبل اون مارج نتاع 20% توا نفس الطبق هذاك نبيعه ب 50 دينار وجو ديغاج اون مارج
1: اقل من
0: 2%
1: تاع قداش
0: 2% وبارفام تعمل حتى شيء عليه خاطر احنا ثم جراماج ماني انت تحكي على الخدمات ولا راهو كيف نعطي انفيلي ثم ان جراماج لازم نعطيه ما نعطيش تعرف كيف نقولوا شتعطي بين ال 220 و 190 جرام سولون انت لا كاتيجوري تاع المطعم راه مش عطيه الجراماج نتاعو كيف تاخذ انفيلي تعرف الفيلي خاطر احنا ما ناخذش اي لحم ناخذ فيلي الكليوز كيف ياخذ انفيلي طوندر منظم مليح دونك كيف نقول له نمشي للجزائر نقول اعطيني ان شارولي ولا اعطيني ان تروابي ولا اعطيني ان سويس معناتها هذاك ناخذ 75 دينار بروت
1: ولا.
0: بعدين كيف نحيلوا نعملوا نحيلوا الباريوم تاعه ونعملوا البابا
1: ينقص وزنه
0: براتيكمون 50% يمشي ديلي يمشي يقعد لي معناتها هو الطرف واحد بارك يرجع لي سوى 45 دينار بالضبط 50% 37 دينار و500 دونك سي بور سا سوم اللحم وقت اللي تمشي طول مطعم مصنف ويعطيك الجراماج بتاعك الصحيح راك تلقاه غالي تلقى غالي مش خاطر واحد يربح برشا فلوس لا خاطر اللكون تاعه غالي
1: واضح شكرا جزيلا سي الحبيب بن موسى رئيس الجامعة التونسية للمطاعم إيمان بجاوي مسلم عليك برشا من كتيبة نسي ديوان قالت مديري السابق
0: بارك الله فيك
1: سي الحبيب بن موسى تحياتنا ليك ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية خارجين مع التقطوقة راجعين في نسي ديوان مرحبا
3: نسي ديوان
4: ببليسيتي
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
4: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 9:48 رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصل معكم توا حتى العشرة شوي. آخر طقت وقتنا شعنا اللي وفتقت وقا محمد
6: عنا هواك، واتمنى لو أنزاك
1: هواك على العندليب. الله الله شوي آخر. أما شنكملوا مع سي الحبيب بن موسى رئيس الجامعة التونسية للمطاعم. يقول قايل سي الحبيب حكينا برشا على المشاكل، على الوضع، على كده، شو الحلول اليوم سي الحبيب؟
0: احنا والله نحبوا أول حاجة كمجتمع مدني وكجامعة نحبوا نكونوا الطرف في الحلول اللي نجمو نقولوها للبلاد، خاطر فانتونت احنا في المهنه واحنا نلسو فيها. اول حاجه اذا ثم التوعيه والترشيد. وقبل نتذكر في السنوات الألفين كان ثم سواء اونيفو دو لا سوناد ودو لا ستيك كان تجي جينا سواء هما ديريكتومون ولا اترافير دي بيرو اجري نتاعهم نعملو سكون ابل لوديت انرجيتيك، وكانوا يقولونا فوالا بار اكزومبل هذه راهي تكونسومي برشا لازمك تعوضها، ويعطيونا حلول، خاطر راهو كيف نرشدوا الاستهلاك راو ديجا قلنا نقصها من الاستهلاك. معناتها راك وفان كونت ان نجم نحكي لك على الماكله
1: هذا علاش ما عادش موجود.
0: ما نجمش نقول انا علاش ما عادش موجود، انا لين ستيك ولين
1: ما عادش موجود وكها.
0: انا مطعم
1: ما طلبتوش انتم كجامعه مثلا ما كنتوش وينكم هيت نرجعوا.
0: ثم حاجه ثم ديزاكسيون نعملوا محدده، خاطر احنا تو وفان حتى بارفوا كيف نسمعنا في راديون يبدا يحكي بار زامبل قولوا كيف تشتري كليماتيزور مكتوب عليه من واحد حتى الخمسه، خذ واحد تاخذ خمسه ولا مسيش. هذاك بالنسبه لي توعيه وترشيد.
1: دكا
0: نولي انا هذاك التوعيه والترشيد، خاطر احنا نستعملوا ماكينات كبار. ما حناش ماهوش سي با اليشيل ميناجير، احنا سي اليشيل بروفيسيونيل. كي تجينا تعمل لوديت انرجيتيك راك تربح انت ونربح انا، خاطرك انت مش توعيني وانت مش فهمني. دونك مهمه راهو التوعيه والترشيد والتأطير راهو مهم برشا باش خلينا نديمو نخدم مع بعضنا وباش احنا توعيني وتفهمني اللي نعرفو انا نعملو، الا ما نعرفوش ما نعملوش. الحاجه الثانيه اللي انا اقترحها اللي كما قلت قبليك اللي هو اونيفو الاداءات الديوانيه ولا الواحد سائف ولرفوع، راهو برشا عباد تحكي على الفوتوفولتايك. راهو الفوتوفولتايك حل، اما راهو مش حل معناتها لباتري. ماذا بي انا اون فان كونت حتى توا مش كان الشركات او العباد كل يسربون دي باتري، معناتها راهو لي باتري اون فان ماهوش رخاص. وراك تعمل انت باتري باش تعمل 5.4 كيلوات، 5.4 كيلوات باش تخدم بها دار، راك تخدم بها دار لمده 8 10 سوايع، راهو يلزمك 4 باتري، هذا مش كلفوك 10 ملايين ابار لافيسيسمون نتاع الفوتوفولتايك الفوقاني. هذا على الاقل لك انت كدوله وقت اللي قصت تعطيه فرصه، و10 ملايين سي با دونيرا. على الأقل يجب لنا تنقص بالأداءات، كيف نقص من الديوانة باش ينجم مع بيت فوق يشريها بعشرة، باش يولي يشريها بخمسة يشريها بستة، نعاون ألا عنده ينجم يعملها. راهو أسر هذوما حلول يجب نلقاهم، خطر يجب تكون عندنا توا نظرة استباقية. صار لي في 2019 من 2027 ما يجبوش يصير، والإجراءات يجب أن تبدأ من توا.
1: دونك التوعية والترشيد الأداءات هذا هو الحلول اللي تقترحوهم كجامعة،
0: وأكثر كوميونيكاسيون أكثر تم الشافية أكثر باش نجمو نجريو الحكاية هذو.
1: واضح سي الحبيب. سيد العميد رايك؟
2: والله ايش نقول لك، توا المطاعم الحقيقة وجهة تونس، خاطر بلاد سياحية متاع 10 ملايين سايح، يلزم بالحق الدولة تدخل بقوة، نقصد الحكومة مش الدولة، الحكومة تدخل باش القطاع هذايا يولي هو رافعة وقاطرة للسياح، مش نضربوه ونغليه ونعمل ولتنا مرض التاكس. بصراحة الحس اللي حتى صاحبي اللي عنده ريستورون في حبات قال لي باش نسكر، قال ما عادش، قال لي في المارج معناها سيفيني، قال لي تو تري فك معناها صيف شهرين ثلاثة وبعد قال لي جي تشوف انت معناها. لا يلزم شوف، الاستثمار في تونس هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، واذا ما فهموهاش يسامحوني. تو كان يحكي قبيل على الجروب كل شيء، انا تو شفت تناقض وعاودتها واش نعاود نقعد نخرن، انا هلا غالب نخرن على الحكايه هذه نتاع منشيره نحبوا نست كيف هو تو كان يعمل يعني الواح هذاك لا قبل الساعه الواح
1: تخفف
2: عليه، خاطر هذا ناكد له كراجي في 4 5 ملايين واحد ضو في كل ورقه. شوف نجي ونطلعها 30%، ما فهمتش انا ما فهمتش منشيره نحبوا الناس
1: احنا وصلنا قلنا فرق بلاش راهو ينفع التوانسه الكل ينفع الحكومه ينفع الدوفيز اللي خارج الشبي في الغازره
2: مش الدوفيز كل لا اكل فرق اكل ديفيسيت الطاقي برك نخلصوا به الوحش الشمسيه وخف على الناس كلها على المعامل المعمل عندي معمل صديق في نابل باش يعمل معمل تاع رخام كبير كبار خلاص عنده توا 7 شهور يجري باش يعمل الوح شمسيه 7 شهور وراق هز رد درشنيه علاش يا رسول الله ترى ولا ما فهمتش التناقض العجيب هذا ما فهمتش هاللونتور هذه في الاداره ما فهمتهاش توا كما كان يحكي هو يعني كل ورقه اداريه راه يمشي مفجوعه كل باش يعمل حاجه يمشي مفجوعه عليه راهو لو ليبري شونس اللي كنت اخترت ثني هذه سايب العباد باش تستثمر سايب العباد باش تخدم
1: وهو كذلك شكرا مرة أخرى سيلا حبيب بن موسى رئيس الجماعة التونسية للمطاعم مثلا معكم انتوا حتى 10 نمشي ونسمع شوية حليم أهواك ورجعين مرحبا

0: أهواك توصلنا للتسعة واحد وخمسين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، ربي فضلكم. شكرا على المتابعة. هذه ديوان فام وهذه ناس الديوان، متواصلين معكم توا حتى للعشرة. نكملوا ساعتنا الثالثة كما كل يوم بأستوس بونوس.
1: أستوس بونوس،
0: تحذيرات العروسة قبل العرس، وما أدراكم ما تحذيرات العرايس. وإحنا توا في قلب الموسم متاع الأعراس، ربي يهنيكم وربي يكتب لكم الخير. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، النصائح اليوم تقدم هنا خبيرة التجميل صابرين مامو. صابرينا بونجور.
2: بونجور صبحي.
0: سافا لاباس صابرين؟
2: الحمد لله
0: عايشة. الحمد لله. باش نبداو من الأول بالكل. صابرينا، عروسة عرسها في الصيف، من وقتاش تبدأ التحذيرات؟
2: كما قلنا قبل طيب. قبل 6 شهور نتلهيو.
0: 6 شهور
2: اي
0: قيوة.
2: بسوا نتاعنا نبداو بالشعر.
0: ميكرو صابريني.
2: بالشعر
0: ايوا.
2: مانيكور بيديكور نتاعنا. بشرتنا
0: بشرتنا بي. الشعر عروسة باش تعرس في الصيف، العرايس كلها نحبوا يسال لومبغي لي ماش الحكايات هذي. وقتاش تبدا كل التحذيرات والصبغه نتاع الشعر ولا الماش وغيره، وقتاش نبدا؟
2: قبل 3 شهور ما نجربوش.
0: قبل 3 شهور
2: اي ما نجربوش لوك قبل بجمعه ولا جمعتين. ينجم ما يوتشينيش، ينجم هو هي ما يعجبهاش اللوك.
0: باهي اللوك، انا نحكي على اللون نتاع الشعر.
2: اي اللون ينجم ما يوتشيهاش والا ما يعجبهاش. هي
0: تجرب اذا ما تصبغ شعرها قبل.
2: تصبغ شعرها قبل.
0: سنين مازلت التوندونس مي شومبري. شو التوندونس تاعو في الوان شعر العرايس؟
2: لومبري. كل واحد شنو يحب راه صافي. فما عباد ما تحبش لي ميش معناها.
0: تمشي في اللومبري مارون الحكايه هذه. باهي كملنا من الشعر صابرين. باهي التحذيرات العروسه تقول لك انا مع التعب والستريس وكل شيء، كيفاش نكون اون بون مين في ال
2: باول حاجه يسمها النوم سميح.
0: النوم ارقتو
2: بالحق. البشره نتاعها تبدا صافيه سميح كي ترقد بالكدا وتشرب برشا ماء. البشرة خير من المواد، نقولوا احنا المواد التجميل معناها.
0: فوالا النوم والماء اهم للعروسة من مواد التجميل.
2: اي
0: رقدت مليح، شربت برشا ماء، شنو انا
2: بعد نتعداو السكين كير نتاعنا يعني كالعادة هذيك ما يتنحاش معناها.
0: لازم الفترة هذيك الكل قبل العرس.
2: ما يعطيش ريزولتا راه سميحة. قبل باش نجيو نعملوا احنا السكين كير نتاعنا قبل جمعة وجمعتين ما يعطيش ريزولتا راه.
0: ما يعطيش حتى ريزولتا. انا مشيت السنتر ولا الحجام تي ولا غيره، قلت لها راهو عندي عرس الوقت الفلاني. اسكو تماكيج وتحضر كل شيء قبل ما تعمل تيست والا تستنى لنهار العرس تشوف روحك؟
2: تو ولينا نعملوا تيست. تو ولينا مثلا نعملوا تيست صحيح. والمستحسن نعملوا تيست.
0: اي
2: خاطر ساعات تجيب لك تصوير تقول لك اعمل لي كيما هذه.
0: اي
2: انت نجم ما يخرجش معاك المكياج.
0: وجهك مش كي وجهها، التام تاعك مش كيما التام تاعها وكل شيء.
2: فوالا
0: دونك التيست مهم.
2: التيست مهم هي اللي تقتنع ديجا تعطي رايها راه. فما ساعات ما يقبلوش.
0: ما يقبلوش.
2: نحب كيما هكا فهمت.
0: انت شنو تعمل كي يقولوا لك لا؟
2: نحاول نقنعها.
0: تحاولها كمان شو تسوي؟
2: خاطر انا نحب نخرجها مزيانه.
0: فوالا بي التوندونس. شو الاغلاط اللي نقولوا لهم للعرايس ما تغلطوهمش؟
2: ما تغلطوهمش الاغلاط.
0: انا مثلا ديما ننصح نقول بربي كي تعجبك عرايس ما تشوفش برشا تصاور، ما تتغرش ساعات راهو فما تصاور ياسر مزيانين تقول انت فريمون معناها البلاصه هذي تخرج في اشب ما فما عرايس. قول ماذا بيك امشي شوف.
2: صحيح.
0: راهو الفلترويت راهي تعمل في العجب راهو توا.
2: صحيحه. هكا انت ما غلطتش فيها.
0: ولا.
2: وبرشا توا في الدومين معناها لا علينا في الاسامي.
0: اي.
2: معناها
0: قوه فلتر.
2: ولا.
0: اكثر من
2: التصوير.
0: اي اي لي زانجل والتصاور والكل. دونك حق من حقوقها العروسه اليوم تمشي تقول لك انا وقتاش عندك عروسه نحب نجي نشوف.
2: اي
0: فما. فما شكون
2: يطلب اللي عنده ثقه في خدمته سميح معناها عادي باش يستدعى العروسة يقول لها
0: إجا شوف هني أنا باش نخدم. العرايس توا فما اللي ياسر عندهم حتى في الحمام ما كيجو راهو معناها
2: ولينا توا حمام
0: وحنا وطية وكذا هذايا. كيفاش الفرق بين كل ليلة وليلة؟
2: كل ليلة وليلة الفرق في المكياج بتبيع.
0: اي ميكرو
2: الفرق في المكياج بتبيع معناها وهي من لبسة واحنا ماشيين معناها فهمت سميحة.
0: شنو الحاجات اللي يلزم فريمون تعملهم في الليل الكل؟
2: حاجات اللي تعملهم في الليل الكل.
0: كما نقول سكين كير مثلا لازم منه.
2: هو هذيك هو اللي باش يعطينا الريزلت تاع المكياج. سميح معناها كي تبدا بشره تعبه رانا ما نجموش نغطيوها بالمكياج.
0: ما تتغطاش.
2: هو الفلتر سكين كير. سكين كير باش يعطيك ريزلت اللي تحب عليها انت.
0: بالنسبه للمحجبات المحجبات فما فرق في نوعيه المكياج مثلا خاطر كي الشعر مش موجود دونك اسكو المكياج يكون اقوى بالنسبه للمحجبات اقل؟
2: والله توا المحجبات سامح ديما يمشيوا في الحاجه السوفت.
0: سوفت
2: صفه عامه المحجبات تقول لك نحب حاجه خفيفه. فهمت دونك والله عادي احنا حتى البوسفولاغ معناها فما توا حاجات زاد
0: جديده
2: حاجات جديده فوالا.
0: بالنسبة للمحجبات تقول انت اختاروا المكياج سوفت راهو اكثر يحطك اون فالور افيك لو فولار خير من انك فريمون تغمق برشا مع الفولار بوتيتر ما يعطيش حاجة مزيان.
2: واحد احنا توا نعملوا برشا
0: بليزيور ستيل.
2: بليزيور ستيل
0: والبيديكور مانيكور الحاجات هذوكا الجانبية ما يلزمش يكونوا ذولي نهار العرس ونهار اللوطية صابرين. هذه أهم نصيحة اليوم.
2: كيما قلت لك قبل الترتيب معناها اللي هو بشعرنا بالمانيكور بيديكور راهو قبل بمدة.
0: قبل
2: مش باش نجيو قبل بجمعة وجمعتين نعملوا
0: حتى جمعة لا. ردوا بالكم ما تخليوش روحكم الآخر دقيقة وربي يهنيكم على رئيسنا الكل وإن شاء الله تلقوا روحكم بين أيدي أمينة كي تمشيوا جستمون لعرسكم إن شاء الله ربي يفضلكم يفضل التوينسة الكل. فايزة محليها تقول البساطة هي أصل الجمال في كل شيء أو البساطة من أصعب ما فما في المكياج. أصعب مكياج هو سامبل اللي نو ميك اب ميك اب يظلي سابرينا ردوا بالكم رمو سيل النو ميك اب ميك اب بالكل. شكرا لك سابرين مامو وشكرا لكل من تابعنا اليوم. حنتقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت. دي سيلا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمن
3: ناس الديوان
4: ببليسيتي.
3: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت ونهار 29 جويلية باش تسهروا مع العملاق لطفي وشناق سهرية تونسية بامتياز ما تتفلق.

0: الصيف.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
2: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: FM Flash News.
1: وجزوا العشرة دي ونفهم عسلمة. مركز التوليد وطب الرضيع بتونس ينفي تسجيل أي أضرار صحية للأمهات أو حديثي الولادة جراء انقطاع تيار الكهرباء الذي شهدته المؤسسات الصحية بمنطقة الرابطة صباح يوم الخامس والعشرين من جويلية. وفند المركز في بيان توضيحي للرأي العام الشائعات المتداولة حول استدعاء أطباء إضافيين أو مقيمين لإنعاش الرضع، مؤكدا أن التجهيزات الطبية الحيوية واصلت عملها بفضل منظومتها الاحتياطية مما ضمن استمرارية الرعاية والتكفل بالمرضى دون انقطاع. وأوضح البيان أن الانقطاع الحاصل على مستوى الشبكة العمومية جد في حدود الساعة 7 صباحا قبله اشتغال فوري للمولد الكهربائي الآلي، مبينا أن الفرق الفنية تدخلت عاجلا لإصلاح اللوحة المغذية لقسم طب حديثي الولادة وإعادة التيار في الساعة 7:40 دقيقة قبل عودة الكهرباء العمومية على الساعة 8:10 دقائق. الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصيفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات و95% من الحرائق تعود إلى أسباب بشرية، وفق ما أكده وكهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي، مضيفا في تصريحه للإذاعة الوطنية أنه تم ضبط عديد المخالفين وإيقافهم والأبحاث متواصلة في شأنهم. عمادة المهندسين التونسيين تفيد في بلاغ لها اليوم بأن قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار صلاحيات القانونية للوزارة والمتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصة بها. وأكدت العمادة في المقابل أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وأشارت إلى أن القائمة التي تنشرها العمادة ليست بديلا عن قائمة الوزارة ولا تمثل تشكيكا في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تعتمد حصريا في دراسة مطالب الترسيم بجدول العمادة وتثبت من استفاء الشروط المهنية والعلمية اللازمة لممارسة مهنة الهندسة. إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية صفاقس شرعت منذ أمس في تنفيذ تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ منطقة سيدي منصور على غرار شاطئي بورقيبة والكورنيش. وشملت هذه الحملة البيئية رفع كميات من الطحالب البحرية المتراكمة وإزالة مختلف الفضلات وتنظيف المحيط العام بهدف تهيئة فضاءات مريحة وأمنة للعائلات وللزوار ولضمان سلامتهم. في العالم، وكالة رويترز للأنباء تقول إن بيانات الشحن الأولية أظهرت أن 39 سفينة بضائع عبرت مضيق باب المندب أمس، وهو أعلى رقم منذ 19 من جويلية، بينما عبرت 5 سفن اليوم في حين لم تعبر سوى قلة قليلة مضيق هرمز. ووضحت الوكالة أن 2 من السفن الخمسة التي غادرت باب المندب تحملان النفط الخام، بما في ذلك نقلة النفط الخام العملاقة صوفيا ونقلة النفط من طراز أفراماكس أوشن لوريتا. وأفادت مصادر لوكالة رويترز للأنباء بأن الصين أجرت محادثات مباشرة مع حركة الحوثيين لتمكين نقلاتها من الإبحار عبر البحر الأحمر. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

العشرة وخمسة دقائق يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مسمعي ذات ديونا فيم وين ما كانوا يسمعوا فينا إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم نتاو حتاج للنص النهار. مرسي للناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا اللي تختار تتفرج فينا على فيسبوك يوتيوب. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا هدى, مرحبا فدوى, مرحبا لوليد الكوليك, إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا محمد عزيز في الإخراج, أمونة في الإخراج الرقمي, معكم أنا ربي فرجاني رفقكم سواتين من زمان وبمختلف الفقرات والأخبار اللي تعودتوا بها في برمجتنا الصيفية. عنا برشا ضيوف, عنا برشا حاجات باش نفهمهم اليوم, والعلم النفس باش يكون حاضر بقوة في حصتنا لليوم, وتباعا تتعرفوا على مواضيعنا ومختلف فقراتنا اللي نبدوها كل عادة بأولد بات جولد. هي الحكاية ياسر سهلة, يكفي انك تليفونك تدخل للباج انستغرام متاعنا ديونا فيم, تحل ستوريات, تتفرج ستوريات في السهرات وغيرها متاع المرجانات, لكن في الاخر باش تلقى سونداج صغرون نقترحوه عليكم كل يوم في التوقيت هذايا بين الاختيار اللي يقع على زوز اغنيات, وانتم باش تختاروا واحدة فيهم وبيان سور اللي باش تربح تسمعها بعد اخبار الاحداث. وهيت نبداو بالصوت هذايا اللي والغنية هذه خاصة بالذات اللي كل ما تسمعها تتسلطن عليها, والناس الكل عندها أمر واحد, هو عنده أمرين على بيبي.

هذي الاقتراح الاولاني اللي تنجموا تختاروه وتسمعوا بعد 11 سنه. نرجع بكم للثمانيات مع الاغنيه هذي والجروب هذي اللي موجود بكثره الحقيقه في اختياراتنا الجمعه هذه بالذات، واللي تقول هيت هيت هيت هيت من عندك انت خيب.

0: ما نعرفش كي نتوما كيف يجيكم فتره من الحياه ترجع فيها الاغاني القديمه. تبدا انت من جينزي ولا جيل التسعينات وفجاه هكا ترجع تسمع في اغاني سبعينات وثمانينات. الحقيقه موزيكا ياسر حلوه وتعطي فايب ياسر مزيان وبرشا اغاني ما تموتش علاش موجوده كل يوم في فقرتنا وتختاروا كما قلت لكم في ستوريتنا على الانستغرام تاعنا ديونا فيهم الاغنيه الرابحه تسمعوها بعد اخبار ال11 سينو شوي اخر نستقبلوا ضيفنا اللي هو سي ريان اخصائي علم نفس باش نحكيوا على موضوع مهم جدا اليوم. الناس كل تحكي فيه على مواقع التواصل الاجتماعي السنوات الاخرانيه انتشر الحديث عليه الموضوع هذا واللي هو تشتت الانتباه دونك الاي دي اتش دي بين الطاقه الابداعيه. كيفاش نجموا نفهموا الاختلاف هذا وخاصه كيفاش نجموا نتعاملوا معاه ونستغلوه في الحاجات الباهية باش نطوروا بلوتو من ارواحنا. التفاصيل دي كليكا بعد ما نسمعوا الموسيقى وباش نبداو بغالي في كارا ايطاليا.
1: Cambio faccia,

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: العشر وعشرين دقيقة رجعنا لكم زنا موصلين معكم حتىش للنصف نهار ومش نستقبلوا ضيوفنا ونظر نطرحوا المواضيع متاعنا بالنسبة لليوم. وكما قلت لكم أول الحصة موضوعنا مهم برشا اليوم كثر الحديث عليه في العوام الأخرينية. ما تلقاش فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ولا خاصة تيك توك ما يحكيش عليه الموضوع هذا واللي هو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ولا مع فرط الحركة أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واللي يعرفوه الناس بالـ ADHD. شنو هو؟ شنو الخصوصية متاع الحكاية هذية؟ كيفاش نجمو ردوها مصدر متاع قوة وتألق زادة كيف هذي كليك باش نعرفوه اليوم مع ضيفنا أخصائي علم النفس سي ريان الفقيه. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: صباح النور. كيف الحال؟
2: والله صباح النبي صعيدكم.
1: الحمد لله فرحاني برشا اللي أنت معانا اليوم. شنو نطرحوا معاك موضوع هذي هيت نبدأ الساعة نفهموها الفينومين هذي وخاصة راهو ثانية الأخرانية رايين وانتي أنا في الدومين وتعرف الناس الكل تحكي عليه براتيكمون الناس الكل تفسر فيه على المواقع التواصل الاجتماعي مش نفهمه صحيح من الغلط كيفاش نتعاملوا معه.
2: داكورد.
1: أيوة
2: أول حاجة ساعة خلينا نتفقوا أنه الـ ADHD ماهوش ما يجيش من التربية وماهوش معناتها حاجة تتعلمها وإلا تكتسبها في حياتك. ما هو اضطراب نمو عصبي معناتها تتولد به وموجود عنا بنسبة 70-80% وراثي. دونك إذا كان الأم والبو واحد فيهم عنده دونك ثم شانس كبيرة أنه صغير يكون عنده. دونك هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه الاضطراب هذا شنو يعمل؟ يخلي الإنسان اللي مصاب بفرط الحركة ونقص انتباه وإلا من غير فرط حركة نجم يكون نقص انتباه كهو يخليه عنده كيما النقص وإلا الرتار في الماتوريتين تاع المخ.
1: اوكي.
2: دونك فما بلايص في المخ كيما البلاصه هذيا دونك الكورتكس بريفرونتال اللوليني بالكل على الجبهه. هذيك مسؤول على وظائف تسمى الوظائف الاكزيكوتيف فانكشنز معناها
1: الوظائف التنفيذيه.
2: وظيفيه ولا تنفيذيه.
1: تنفيذيه.
2: الوظائف هذوما شنو هي؟ كيما التركيز، كيما التحكم في التركيز، كيما التنظيم البلانينغ، ضبط النفس، كبت الانفعالات. دونك المونك نتاع الماتوريتي في البلاصه هذيا يخلي الحاجات هذوما كلها صعاب على الفرد. دونك الاي دي اتش دي يكون عندنا باللي سيمبتوم نتاع نقص ضبط النفس كيما نتاع تشتت الانتباه.
1: اوكي.
2: وهو راهو ماهوش نقص انتباه مي صعوبه في تنظيم الانتباه على خاطر عندك انسان عنده اي دي اتش دي نجم كيما حاجه تنتريسيه ينتبه لها على الاخر.
1: صحيح.
2: معناها يعطيها
1: اهتمام الكل.
2: اهتمام الكل. معناها ينجم ينسى الماكله، ينسى انه بشيش

0: بينسى برشا حاجات، ينسى حتى الوقت، خاطر مهتم بحاجة انتريسونت لي. وعلاش الشيء هذي؟ على خاطر فما نقص حاد في الدوبامين. دونك الدوبامين عنده موش منظم. الدوبامين على فكرة فما فكرة مغلوطة برشا انه هو هرمون السعادة. لا، هو ماهوش مربوط بالسعادة، مي مربوط بالرغبة. دونك وقت اللي ترغب في حاجة، وقت اللي تخمم مثلا في الماكلة، تخمم في بيتزا وانت جيعان، أكل الإحساس هذاك اللي باش يدفعك للبيتزا هذاك هو الـ
1: هو الـ أوكي هو الدوبامين.
0: هو الدوبامين، مش وقت اللي تاكل بيتزا يطلع لك دوبامين. لا دونك بالنسبه للانسان اللي عنده ADHD عنده نقص في الدوبامين حاد، دونك يولي ماهوش موتيفي ديما. الموتيفاسيون نتاعو ما نجمش ينظمها، مش كيما انسان طبيعي عنده تاش باش يقسمها دي سوز اوبجيكتيف باش يكمل الاولانيه تك باش يولي عنده موتيفاسيون للتاش اللي بعدها. لا، بالنسبه للاي دي اتش دي اذا كان ما عندوش انتيري صعيب ياسر باش انه الموتيفاسيون هذيك تتخلق. دونك معناها هذه
1: كيفاش ما عندوش انتيري مثلا فصل
0: مثلا
1: اي
0: مثلا اذا كان جات تاش معناها تقلق
1: اوكي
0: ممله اوكي. دونك التاش الممله هذيك تخليه ما معناها مهما كان الـ الـ الكم نتاع المحاولات اللي باش يعملها وباش يفرسي على روحه ريالمون
1: شيميكمون
0: مش بدلو حاجه معناها
1: اوكي
0: فوالا.
1: باهي هذايا التشخيص هذايا اللي فهمناه الحكايه من عندك كرايين لفقيه. الاعراض هذيا والحاجات هذيا هل لازم تظهر في الطفوله باش نقولوا شخص عنده الاي دي اتش دي ولا تنجم حتى في سن اخرى معناها؟
0: باهي هي كيما كنت نحكي لك معناتها وراثيه
1: اوكي
0: بنسبه كبيره برشا. دونك وهي معناتها مونك تاع ماتوريتي في ولا روتار في الماتوريتي تاع الدماغ. دونك تظهر في الطفوله، تظهر عندنا من سن 3 ل 5 سنين في دي سيمتوم كيما فرط الحركه انه ما نجمش صغير يشد بلاصتو والا ما عندوش القدره باش يكون كونسيستون في مهمه معينه. مثلا يبدا يلعب في لعبه ما يكملهاش، يبدا يلون في حاجه مع تصويره ما يكملهاش، يمشي تك يعمل حاجه اخرى، يرى حاجه اخرى يزيد يمشي يعملها. دونك يكون يتحرك برشا، يكون عنده صعوبة في أنه يستحفظ بالتركيز هذاك متاعه على مدة طويلة، ولا حتى في معناها في المهام اللي يعملهم في القسم في المدرسة تكون فما صعوبة ما تكونش سهلة برشا. إلا إذا كان معناها كلامي هذا مش معناها أي طفل صغير عنده ADHD يكون عنده صعوبة في المدرسة. لا، نجم يكون عنده أنتري بالمدرسة، هكا الشكر وهكا التميز في المدرسة يخلق له حافز. دونك برشا في الناس اللي عندهم ADHD تلقاهم في الصغرى معناها ياسر متميزين، ياسر بيرفورمون، مي بعد كي باش يكبر ينجم يكتشف حاجات اخرين تعجبو خير. دونك ينجم معناها يتبدل اوكي، دونك ما عادش عنده نفس الكم تاع الانتيري، دونك معناها باش يطيح البيرفورمانس الدراسيه نتاعو شوي.
1: بالنسبه للاولياء هنا كيفاش يتعاملوا مع الطفل اللي عنده الاي دي اتش دي؟ في خاطر يقول لك مثلا في التربيه وفما عقاب فما الضرب، ممكن خاطر في السنوات التالي ما تحكيش عليه بالقد، دونك ما مش فاهمين الحاجه هذه، دونك بالحق يمشيوا يضربوا صغارهم تاع مش متربي. مي ماهيش هكاك الكا
0: وي، هو خاطر فما فكره زاد مغلوط، على خاطر ولينا نراو برشا الكلام على دي اتش دي توا. دونك اغلب الناس في بالهم حاجه معناتها اخترعناها توا ولا اخترعتها لفارماسي باش ينجموا يبيعوا اكثر دواء ولا لا. لي دي اتش دي معناها دوكيمونتي قبل حتى 220 سنه. ثم طبيب معناتها حكي عليها الحكايه من اسكتلندا، هو حكي عليها الحكايه وصفها في الوقت هذاك بانه الانسان معناتها ما ينجمش يحافظ على التركيز نتاعو في مهمه واحده. دونك ثم انكونسيستونس في التركيز. دونك موجوده قبل 200 سنه وبعديك بشوي بشوي في الدي اس ام اللي هو الكتاب اللي فيه الامراض النفسيه والاضطرابات النمو العصبي اللي استعملوا لي بسيكياتر ولي بسيكولوج، ولا موجود ولي سامبتوم نتاعو بداو يوضحوا بشوي بشوي. دونك ونجموا حتى نتبعوا قبل 220 سنه، نمشيو حتى البيوغرافي نتاع ليوناردو دافينشي اللي هو الناس الكل تعرفوا، نلقاو انه اللي سامبتوم نتاع الاي دي اتش دي موجودين عنده بكثره، معناها ما يكملش أغلبية المهام نتاعو، عنده برشا ديزيفر ما كملهمش وهو بيدو معناتها باعترافه هو، ينقز من حاجة لحاجة، النوم نتاعو ماهوش منظم. دونك الشيء هذا موجود وديجا خدموا عليه جامعة كينغز كوليدج في لندن
1: okay.
0: خدموا عليها وخرجوا من البيوغرافي نتاعو اللي سامبتوم هذوما وفسروا اللي هو معناتها ثم بوسيبيليتي كبيرة انه يكون عنده الاي دي اتش دي. دونك بالنسبة للعائلات كيفاش يتعاملوا مع صغارهم، لازم الساعة نعرفوا اللي ماهوش الصغير بخلي، ماهوش الصغير ما يحبش ولا يعاند، لا سي معناتها بيولوجيك
1: حاجه فيه هو هكيك
0: يعني اكزاكتومون هو هكيك دونك التعامل اللي باش يصير في العاده وقت اللي عندك صغير ينجم يعمل الحاجه هذيك مي هو ما يحبش باش تتلازم معناتها تفورسيه باش تشوف له طرق نتاع تحفيز ثم شكون زاد يعاقب اللي هي حاجه ماهيش باهيه حتى في الحالات العاديه دونك ريالمون لهنا ماهيش بتعطي نتيجه دونك بالنسبه اللي نسميه بلغتنا احنا تخرني ولا انه تعود له اعمل هو ديجا باش يولي معناها مخه باش يفلترها مش باش يعديها معناها الكلام هذاك يولي ما عادش يعديه جمله دونك ما عادش عنده افي ويولي حتى يتجنب المهام اللي باش تسبب له ردة الفعل هذيك دونك باش تعطي الافي العكس تماما ولهنا ماكش تعاون فيه دونك تزيد تعمق في المشكله
1: به
0: وعندك التشجيع اللي هي حاجه باهيه ومش تشجيع على لي ريزولتا التشجيع على البروسيس بيدو معناها وقت اللي الصغير جوست راه يحاول سي كو حاجه باهيه دونك كي تشجعوا تنجم تبوستيه وتنجم توصلوا انه يوصل ريزولتا مزيانه والا حتى بشوي بالخطوه دونك معناها ريالمون ما تنتظرش منه باش معناها اذا كان اليوم كان باهي في تاش معينه جوست وقتها خاطر الكونتكست تحكم
1: فوالا
0: خاطر اي الكيمياء نتاع المخ في الوقت هذاك خدمه بالباهي مي ما فماش كونسيستونس ما تتوقعش انه
1: تستنيش الاستمراريه راه نفس الحكايه باش تصير غدو بعد غدو في نفس الحكايه
0: اكزاكتومون دونك اذا كان باش تجي اليوم تقول له عملتها البارح اش بيك ما تحبش تعمل فوالا ماهيش هكاك معناها
1: باهي هذا في طريقه التعامل هنا نحكيو على الجانب النفسي مثلا الصغير في حد ذاته كيفاش البو ولا الام يكون معاه حاضر نفسيا معناها باش يبني ثقته في روحه وما يحسش روحه انه خاصه الصغار في عمر صغير انت تعرف رايين يحسش روحه انه مختلف بطريقه سلبيه لهنا فهمت ما يخوشك الجانب الخايب ماك تعرف مع اصحابه وزملائه في المدرسه دونك يكثروا الكلام تعرف
0: اكزاكتومون بساعة في الدي اتش دي عندنا حاجة اسمها ريجكشن سنسيتيف ديسفوريا معناتها حساسية مفرطة للرفض دونك الحساسية المفرطة للرفض هذه تترجم في انه مش لازم رفض معناتها يجيك شكون يرفضك في وجهك مي جوست دي اكسيون نجم يكونوا صغار معناتها تجاهل والا ما معناها عمل حاجة وحبي جاي فرحان حبي يوريها لك دونك ما تشكروش عليها جوست خاطر مش قراية مثلا اذا كان صغير عمل حاجة هو مغروم بها صور لوحة مثلا يجيب شي وراها للبو ولا الام دونك لهنا اذا كان هو ما عملش دي ريزولتا باهين في القرايه والام والبوج مركزين على القرايه دونك في اللحظه اللي معناتها ينجم هو يتجاهل يقول له اوكي اقرا على روحك اللحظه هذيك ديجا ماهيش باش تعطي لفي الباهي ماهوش باش يقرا على روحه دونك باش يمكن حتى الغرام نتاعو ينجم يكره دونك في المعامله نركزوا ديما على التشجيع وبيسك فما حساسيه مفرطه للرفض دونك نحاولوا حتى المعلومات والا الحاجات اللي حاجتنا بيهم من صغير نوصلهم له بطريقة ما فيهاش حتى معناها حتى تراس متاع رفض
1: أيوة.
0: دونك التشجيع وانك معناها تحاول تمن بيه مهما صار خطر ريالمون اذا كان عنده اوبسيون خير ينجم يعملها ماهوش باش يتجاهلها ويعمل اوبسيون ما اخيب
1: هو في الحالات الكل لازمنا نتعاملوا بالطريقه هذه مع صغارنا مهما كانت الخصوصيه نتاعهم مهما كان الاختلاف نتاعهم توا في حلقات اخرى نطرحوا برشا مواضيع رايين معاك على الصغيرات نتاعنا دونك نشجعهم في ابسط الحاجات في ابسط حاجه معناها ومش العقاب اول حاجه نتفكروها راهو مش كيما تربينا احنا لازمنا نربيو صغارنا لا بالعكس والحاجه باهي في الجيل الجديد وهذا لاحظته فما وعي في حكايه التربيه مع الصغار نتاعهم ويهموا برشا الجانب النفسي راين
0: اي بالضبط دونك الجيل الجديد نتصور معناتها يهموا ياسر الجانب النفسي على خاطر معناتها فما انفتاح على العالم الناس كلهم منفتحين على بعضها لي سوجي ينجموا يتجبدوا ومن دي بيرسبكتيف اخرين من دي كولتور اخرين كل كولتور تعطي معناها لابور نتاعها دونك هذا يوفر الانسان الاسباس انه يفكر تفكير نقدي علاش على خاطر اذا كانك تخزر بمنظور واحد ريالمون ما عندكش معني حتى اذا كان عندك الملكه نتاع التفكير النقدي ما عندكش المعلومات اللي باش تقارن بها دونك اول ريفليكس باش يجيك مش انك باش تقارن والا مش انك باش تتسائل على الصحه نتاع الفينومين اللي ترا فيه لا متنجم برشا حاجات يولي اوتوماتيزي وتمشي هكاك ديريكت دونك مهم ياسر الانفتاح اللي صار هذا
1: حلو يحكينا على الصغيرات رايين فما ناس يقول لك انا في عمر معين كبير مانيش صغير واكتشفوا الحكايه هذه مخر كيفاش معناها الحكايه
0: باه كيما كنا نحكيو توا في الثقافه نتاعنا
1: ايوه
0: في الثقافه نتاعنا عندنا معناها كالفكره اللي سورتو كانت موجودة قبل متاعه كي متحرك برشا ما يركز جوست ما هوش متربي ولا ما يحبش يركز ولا بخلي دونك هذية بشوي بشوي توا بدأ يتنحى دونك برشا من الكبار وسورتو في البريود تاع الكوفيد وضحت الحكاية
1: صحيح في الكوفيد برشا برشا برشا
0: علاش في الكوفيد على خاطر ثم كان ثم كستركتور موجودة متاع انه انسان يمشي للبلاصة متاع الخدمة متاعه وتك ثم روتين معين بشوي بشوي ويلف بيه دونك تعلم انه مش نتنحاولي سيمبتوم تاع الـ ADHD ما تعلم انه يمسكيهم تعلم انه يخبيهم مش يظهر اللي هو يتصرف نورمال مي كي عندك انسان نفسه في وسط الدار ستركتور هذيك متاع قبل المكان ما عادش موجودة معناها التصرفات اللي هو بناهم على الانفيرونمون هذاك باش يتنحى دونك لهنا يلقى روحه من غير ستركتور هو وحده لازم ينظم نهاره لازم ينظم وقته
1: okay.
0: لازم ينظم لي تاش اللي عنده اذا كان عنده حاجات في الدار وميم طون يخدم وميم طون دونك لهنا معناها الستركتور هذيك نهار دونك وضحت الحكايه به حاجه اخرى
1: حاجه اخرى باش نسمعوها منك راهي بعد الفاصل يلا فاصل وراجعين يلا
2: بوبليسيتي Réacteur, mouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA. Et Dark Power les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.

0: ام فايبس.
1: رجعنا لكم زين مواصلين معكم حتى شلل نص النهار ومكملين مع ضيفنا ريان الفقيه اخصائي في علم النفس. وموضوعنا اليوم مهم يتحكى فيه ديما على مواقع التواصل الاجتماعي, وحنا ديما رائع الاختصاص ديما موجودين باش نطرحوا المواضيع هذه. نحكيوا على الاي دي اتش دي, دونك فسرنا اخذنا التشخيص اخذنا العلامات حكينا على الصغيرات, تو احنا في الكبيرات. وقلت الحكايه الثانيه بولا الكبار عليها ندلل عليكم يلا هاي
2: الحكايه الثانيه هو الماسكينغ. هذا فينومين موجود دونك وصعوبه الكبيره في انك ما تفيقش بيه, مو جوست خاطرك ماني عديت صغرك كل مخبي الحكايه ولا مخبي
1: ولا ما كانش عندك فكره بوتيت
2: اكزاكتومون ما كانش عندك فكره. وينجم معناتها شو معناها ماسكينغ, معناتها يتصنع تركيز مثلا, يبدا تبدا تحكي معاه يخزر لك هكا بكل تركيز ويقلد في البادي لانجويج تاع انسان مركز على هكا براسه وكل ما هو في بلاصه اخرى
1: في عالم اخر.
2: دونك هذه حاجه. والحاجه الاخرى انه الصعوبة الكبيرة في أن نفيقوا به يكون عند النساء وإلى البنات, على خاطر كولتوريلمو الكونتكست كولتوريل يفرض أكثر على البنية أنها تمسكي أنها ما تظهرش حاجة ذيك مثلا. اكزاكتومون, خاطر الطفل الصغير كي يبدأ صغير كي يتحرك برشا ولا ديما تعتبر ما هيش حاجة بيزار برشا ويجري ولا يلعب ولا يلعب في البر. دونك الطفله ديما ثم وقت نتاع مرويح في الثقافه نتاعنا, ثم وقت نتاع مرويح, ثم سلوك معين ما تتنقز برشا, اقعد
1: كلم رايده كذي درشنو.
2: دونك بشوي بشوي بتبيعها باش تخبي باش تولي تخبي الشيء هذاك
1: من غير ما تفيق باش تخبي.
2: اكزاكتومون, وراه تخبي ماهوش انه سيمبتوم يتنح, عمرها ما كانت هكاك, راه كل شيء باش يمشي لداخل ويولي عندك دماغ معناها ما تركحش, فهمت؟ دونك الافكار يدوروا برشا, ما تشتت يكون برشا, كل شيء باش يدخل داخلك, التونسيون هذيك كلها باش تدخل داخل.
1: طب بعد نحكيوا على نقاط القوه نتاع الخصوصيه هذه والحاجات الباهيه كيفاش نجموا نتعاملوا في الحياه اليوميه, كيفاش تكون مصدر نتاع ابداع, خلينا نقولوا والامثله موجوده برشا في العالم الحكايه هذه في الحياه اليوميه. هيت نحكيوا مثلا على الناس الكبار, رجال نساء مع زملائهم في العلاقات, شنو الحاجات الصعيبه اللي تعديوا بها ريان؟
2: اول حاجه نصور المونك نتاع الريكونيسونس نتاع انك اوكي, معناها فما ذي حاله استثنائيه, خاطر تسمع برشا مثلا اوكي كلنا عندنا شويه دي اش دي, لا خاطر
1: ما تحسش تلمو تحكي فيها لين وصلت المرحله نتاع التفت.
2: وي اكزاكتومون,
1: ما خذيتش معناها القيمه نتاعها,
2: ما خذيتش القيمه نتاعها, على خاطر الناس معناتها كي تحكي انه كلنا عندنا شويه دي اش دي هما يحكيوا على لي سيمبتوم اللي جوست يقراوها في الاسم نتاع الاضطراب هذا. دونك عندك باش تقرا اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه, اوكي دونك اذا كان ما ركزش ساعات, واذا كان ساعاتك ساخي تحرك برشا دونك عندي شوي, هو ماهوش هكاك, هو ذاك الاسم اللي سيمبتوم المخبين راهم برشا, معناها ماهمش شوي. وانسان معناتها كانك تظن انه الكل عندنا شويه تونسيون, معناتها مرضى بالتونسيون على خاطر كي نجري وكنا معناتها الضغط الدم يرتفع اوركولي, معناها اذا كان انسان في حاله نتاع ستريس بطبيعه باش يولي ينسى شويه, باش يولي معناتها تركيزه يتشتت, مي ما يخليش عنده اي دي اتش دي, فهمت؟ وفما طريقه وحيده باش انك تعرف انك تمشي لاخصائي علم نفس عصبي, والا تمشي لطبيب نفسي هو اللي يعمل لك البيلون
1: ويعمل
2: لك التشخيص الصحيح.
1: الدارك سايد اللي ما نعرفوه شنو هو راين؟
2: باهي الدارك سايد بالنسبه لتونس ما عندناش برشا داتا, مي في العالم عندنا بريسك 20% من لي سونتر نتاع الرهاب هذوك نتاع معالجه الادمان,
1: اوكي
2: 20% منهم يبدا عندهم اي دي اتش دي, فما حتى حالات توصل معناها نهايه ماهيش باهيه. دونك علاش؟ على خاطر كيما حكيت لك بكري ثم النقص الحاد نتاع الدوبامين, دونك يولي يمشي لاي حاجه فيها وعد بالدوبامين. ينجم يتيح في الدروغ, معناتها ينجم يتيح في سلوكات متهوره, خاطر التهور
1: مش تحب يجرب, حب يطلع دوبامين, حب يعمل حاجه جديده,
2: ولا اكزاكتومون حب يعمل حاجه جديده,
1: اوكي,
2: خاطر المخ ما ينجمش توليري ولا يتسامح مع فكره انه القلق قلق لازم يعمل حاجه, فمش
1: كويس. وذا ياثر في الخدمه في علاقاتهم العاطفيه كيفاش الامور؟
2: اي في العلاقات العاطفيه مثلا ينجم يكون ماهوش معناها يظهر ماهوش مركز, يظهر ينسى, يظهر دونك الحاجه هذه تنجم تترجم انه هو ماهوش معناتها ما يحبش الشريك نتاعو, ولا دونك لا راهو جوست معناتها ينسى عادي, معناتها هذاك مخه كيفاش, مي المشاعر نتاعو ما عندها حتى معني ماهيش باش تاثر في المشاعر نتاعو. هو نجم يكون يحب مي السلوك نتاعو ما يعبرش على الحب اسي فهمت. مي زاد ينجم يكون يحب في دفعات كبيره برشا معني يحب برشا
1: بيك فما بيك تطلع اي وبعدين
2: على خاطر فما الفران هذاك اللي في المخ ما يخدمش بالبيه. دونك الضبط النفس اللي حكيتك عليه من الاول ماهوش موجود ديما. دونك اذا كيمشي يتغشش يتغشش برشا, اذا كيمشي يفرح برشا, تجي فكره تكي نجم ينقز يعملها. دونك الضبط النفس هذه نجم يعمل له مشاكل. مي جوست معناها المشكله الكبيره في الترجمه
1: فوالا الترجمه نتاع الطرف الاخر لهنا بتدخل نورمالمون يكون فيه من الخصوصيه هذه هكا ولا
2: بالطبيعه اي بالطبيعه. ولهنا مانيش زاد نحكيو اللي هو اوكي دونك عنده الحق يعمل شنو يحب.
1: بيان سور
2: دونك مهم ياسر انه الانسان يحاول يصلح من اللي نجم يصلحه. بيان سور ينجم يصلح من اللي يحاول يصلحه. معناها يحاول يتدرب يشوف دي سيتوياسيون يحشد نجم تشدهم في مخك بالعوادة. معناها اوكي توا صار هكا, الحكايه هذه صارت المره اللي فاتت وصارت المره اللي قبلها واللي قبلها. دونك ما لازمنيش نتصرف كيما في المره الاولى اللي تفهمت بها فيها بالغلط ولا كانت نهايتها خايبه.
1: هذي جميل حتى في الخدمة ينطبق, حتى في العائلة زاد كيفاش ينطبق, وحتى على الشخص في حد ذاته اللي يحاول يبدل. فما ناس تحاول تبدل تغير من روحها وتتحكم في الانفعاليات نتاعها. الناس تشوف تعدي وقتها في حاجات أخرى, تعلم حاجات جديدة, سبور, معشان اكتيفيتي جديدة, واللي يسمعوا فيها يفهموني علاش قاعدة نحكي. وحاولوا يتعاملوا مع هي خصوصية حاجة معني ماناش نحكيوا فيها من الجانب الخايب. ليه بالعكس لاني حكيت على العلاج, حكيت على الدعم النفسي قديش مهم, وقديش زاد النجم نستغلوا الحاجه هذه في الحاجات البي وفي الابداع راهي. دونك كيفاش النجم نوصلوا للمرحله هذه
2: بي. بالنسبه للمرحله نتاع الابداع تنجم توصل لها جوست كي تعرف روحك شنو تحب. خاطر ثم ناس يعرفوا روح ما ثم حتى واحد معناتها ما عاشش شويه بيريود معناتها صغيره انه يعرف روحه شنو يحب. جوست ثم في الصغرى مثلا كيما كنت نحكي لك بكري ثم شكون مغروم بالتصوير ولا يلون. دونك هكا الرياكسيون اللي جاته هذيك يمكن خليته ينسى ولا خليته ينجليجي لفيت انه يحب الاكتيفيتي هذيك. دونك معناها ما تدخلش في الملامه, ما تلومش على روحك, ما تكرهش الحاجات اللي تحب تعملهم جوست على خاطر ما لقاتش تجاوب من عند معناها
1: الناس اكزاكتومون
2: من عند عائلتك ولا الناس اللي تعرفها. دونك معناها لازمك تسامح روحك بطريقه ماهيش منطقيه معناها فماش منطق. دونك اذا كان انت عملت الغلطه هذيك ولا عملت الحاجه اللي ظهرت غلطه ماذا كان ما تسامحش روحك شكون باش يسامحك. دونك لهنا نحكيو على انك تتقبل
1: الذات نتاعك,
2: تتقبل الذات نتاعك وتتقبل الذات نتاعك اوتوماتيكمون. نحكيو على انك تعرف الذات نتاعك اكثر وتعرف السلوكيات نتاعك منين جايه. وقت اللي تعرفها تولي تنجم
1: يكون
2: تستثمرها ويكون عندك فكره باش ما تدخلش في التدمير الذات والا ترجع على روحك بالخايب.
1: هذه اهم حاجه مش عارف تعرفهم. فما حالات كثيره رجعت على روحها بالخايب
2: بيان سور. ثم برشا يرجع على روحهم بالخايب. فما برشا معناها يلوم في روحه ديما ديما ديما ديما. فما زاد نحكيوا على الامبوستر سيندروم اللي هو متلازمه المتحايل, انه يكون انسان طياره مش نورمال معناها يعمل في حاجه باهيه مي هو ديما يرى روحه انه وصلها بالزهر وعنده هيجس انه كل عبيد تفيق بيا اللي مانيش ما استحقهاش حاجه ذي ما استاهلهاش. دونك هذه موجوده
1: يجلد في نفسه معناها رغم اللي عمل مجهود كبير نو
2: اكزاكتومون يجلد في نفسه ويشك في نفسه. دونك لهنا نحكيو انك تشجع روحك اذا كان ما لقيتش تشجيع ودعم المحيط نتاعك, وانك زاد المحيط نتاعك اذا كان فما شكون يسمع فينا عنده شكون عنده لي دي اس دي انه يدعمه. نعرف ثم بطل العالم في السباحه مايكل فيلبس. دونك البطل العالم هذايا كان صغير معناتها ما كانش باهي في المدرسه, هو عنده لي دي اس دي. دونك خذا دي روتور خايبين عند المعلمين وكل مي امه اطرته وتلهت بيه مشيت معاه في الحاجه اللي هو يحبها. دونك وصل بطل العالم درا قداش من مره واسطوره يتسمى تاع السباحه.
1: ولا والامثله عديده.
2: وي
1: برشا حاجات ديما حتى تحكي عليهم انت زاده في في لي ريزو نتاعك. دونك راي الفقي ميرسي برسك. حاولنا نحكيوا على كل شيء ان شاء الله كل مره نطرحوا معاك موضوع مهم يهمكم تعيشوه وتحسوه, خاصه الصحه النفسيه نتاعكم راهي مهمه برشا. والحمد لله في السنوات الاخرانيه راهين العباد وليت تعطي قيمه للصحه النفسيه نتاعها.
2: اي حاجه باهيه برشا العباد اللي تعطي قيمه للصحه النفسيه نتاعها في السنين الاخرانيه. وماذا بينا معناتها نراو اكثر واكثر سورتو في المليون تاعنا في تونس وفوالا في تونس.
1: ميرسي ربي يفضلك. ميرسي ريان الفقي يعيشك اخصائي علم نفس على هذه المعلومات بالنسبه لليوم. التقانا الاسبوع الجاي ان شاء الله ريان. دونك احنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار. فاصل فاصل قبل ما نخرج موسيقى فاصل صغير وراجعين يلا.
0: منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: رحلة مازالت متواصلة للنص نهار شوية آخر تجيكم آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع أميرة مقني. آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز. لكن قبلها ديما نحكي لكم على مواعيد المهرجانات والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها. نمشي بكم للسوسة جوارة الساحل اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية الموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. دونك عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حضرة وسهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال تكلموا مع 73 213 800. نعود لكم 73 213 800. دونك بعد الأخبار عندكم الموسيقى اللي اخترتوها انتوما وربحت أكيد ملحم بركات على بيبي واقف أمرين تسمعها بعد الأخبار. خليكم معنا مواصلين معكم حتىش للنص نهار. Summer Vibes.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
2: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فما. اليوم فقدنا إمكانية الدخول لحسابنا على جوجل، كأنه الواحد فقد كل مفاتيحه وينجم يخسر جيميل ودرايف وفوتو وعدة خدمات وتطبيقات أخرى تعتمد على الكونت جوجل. لتلافي هذا السيناريو المظلم، فإن لوجيان دو ماونتن فيو بدأ في الديبلومون منذ يوم الخميس 23 جويلية الفارطة في نوفيل بوي دو سوفتاج بيومتريك. إذن الفونكسيوناليتي جديدة أكسيسيبل على الباج ديدي جوجل ساين إن سيلفي، وتمثل أون رود سكور مخصص لأوقات الفوضى والقلق اللي يدخل فيها المستعمل لما يضيع هاتفه الأندرويد وينسى كل كلماته سرية. Le principe de configuration سهل، في البارامتر دو سيكوريتي سيستم يفتح الكاميرا ويخلق ان كيو ار كود للاستعمال نتاع الهاتف الذكي. وقتها لازم المستعمل يصور وجهه والالغوريثم يسجل اون سيكونس فيديو اللي تصلح كايتالون لنهار اللي الواحد يفقد الاكسي والبلاتفورم تفرض اون نوفيل كابتاسيون اون ديريكت. مع انتشار التحايل عبر الذكاء الاصطناعي، فانه طلب القيام بهذه الحركات بالراس اون طون ريال ضروريه لعدم السماح للقراصنه انهم يتجاوزوا سيكوريتي بصوره فيكس او افيك اون فوس فيديو جينيري بار اون انتيليجونس ارتيفيسيال. ومن جهة أخرى، وجه المستعمل باش يسمح لشركة جوجل أنها تاخو فكرة على عمره واللي باش تسمح له زادة بالأكسي بور سيغتان سيرفيس ريستخان، ويمكن زادة فسخ المقطع متاع الفيديو في أي وقت أرادو المستعمل. جنراتور إلكتريك عملاق تم نقله ليلة السبت الفارط من مدينة منزل بورقيبة نحو العاصمة في إطار عملية استثنائية نفذت وسط تدابير أمنية مشددة وعبر انتينيغ سبيسيالمون إتيدي. حسب عدة مصادر مطلعة، فإن هذه المعدات المخصصة لمحطة توليد الكهرباء في المرناقية فينا باش تبدأ عملية التركيب والاختبار قبل تشغيلها. الكونفوا كان جلب الانتباه دو بلوزيوز انترنوت لاستعمال معدات متخصصة في نقله كيما دي روموك سور بي سي ادابتي لنقل الآلات الصناعية الثقيلة. ظهور هذا العملاق على الطرقات التونسية عمل ضجيج كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلى العديد من مستعملي الانترنت يتسائلوا على طبيعة سو جينيراتور ولما يصلح والتكاليف وسبب نقله من ميناء منزل بورقيبة ومش من ميناء رادس القريب الأكثر للعاصمة. العديد أيضا افترضوا وصول الجينيراتور كنتيجة للشيء اللي يعيش فيه التونسي اليوم من أثر قطع الكهرباء لعدة مرات في اليوم وفي مختلف أنحاء الجمهورية. وحسب آخر المعلومات الرسمية، فإن هذا الجهاز هو من صنع ألماني وباش يتركب في ستاسيون دو برودكسيون إلكتريك بالمرناقية، والمسألة باش تاخو أكثر من شهر وباش يساعد سو جينيراتور أنه ينقص من الضغط على الشبكة الكهربائية بسبب الحر والاستعمال الكبير للمكيفات، في انتظار بقية المعلومات الرسمية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. نبقاو مع أجهزة المكيف والطريقة استعمالها الصحيحة، لكن مش في التبريد، بل باش نطرحوا سؤال برشا يسألوه ديما تكون الإجابات مرتعشة وغير دقيقة بالكل، هو هل يمكن استعمال الماء اللي يفرز الكليماتيزور وقت تشغيله أم لا؟ في الصيف ينتج المكيف عدة لترات من الماء، فاليوم خاصة لو كان ما يسكتش بالكل، ماء ديمينيراليزي اللي نجم يصلح لعدة شؤون ويمكن استغلاله في حياتنا اليومية. الماء اللي ينزل من المكيف في صورة قطرات صغيرة أو دي كوندنسا يمثلوا الرطوبة المستخرجة عبر الجهاز من الهواء المحيط لتبريد الغرفة. في الفترات الحرارة العالية هذه يتم قياس كمية مهمة من المياه اللي أغلب الناس يتخلصوا منها في المجاري. ماء المكيف إكازي دي مينيراليزي ويصلح لعدة استعمالات يومية كيما سقي النباتات نو كوميستيبل كيما الأزهار والبلانت دو ديكوراسيون. يمكن أيضا استعماله لتنظيف المنزل والأرضية والشبابك، خاصة أن الماء هذا ما يحتويش على كالكير وما يخليش دتخاص بالكل. يمكن زادة استعماله في الغزيروار الخاص بالمكوات لأنه ينقص من لونتاج دو لا سومل. الماء هذا ممنوع أنه يتشرب ولا يستعمل في الطبخ ولا حتى في تنظيف الجسم، وما يلزمش الاحتفاظ به لأكثر من يوم واحد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. ديوانا فاما، stay connected and protected. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
2: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ببليسيتي
6: تدلل تدلل
7: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا

0: D1FM. في سرقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. D1FM Flash News.
1: مجازو 11 ديوان FM عسلمة.

0: بورصة تونس تقرر اليوم تعليق جميع التداولات لمدة ساعة في إجراء يتخذ لليوم الثاني على التوالي. وفرض هذا الإجراء اليوم الأربعاء تفعيل الفوري لآلية الأمان الآلية بمجرد انطلاق الجلسة، وذلك نتيجة تسجيل المؤشر الرئيسي تونينداكس تراجعا بنسبة 3.16% عند الافتتاح، وفق ما أكده موقع البورصة المتخصص في أسواق الأسهم والمؤشرات الاقتصادية في التداول. وكانت بورصة تونس قد قررت أمس الثلاثاء تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي تونينداكس. الإدارة العامة للحرس الوطني تؤكد إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء وإدراج 6 آخرين بالتفتيش، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بتداول مزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من السجناء إلى المستشفى. وضح ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي للديوان فمن الفرقة المركزية 5 لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث نفذت أمس سلسلة مداهمات بولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرت، مضيفا أن من بين الموقوفين والمفتش عنهم أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي وآخرون محل تفتيش من أجل تكوين وفاق قصد الترويج وتهريب المخدرات. رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية الحبيب بن موسى يطالب السلطات بإقرار امتيازات جبائية على المولدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة الشمسية، كشفا أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء كبدت كل مطعم خسائر نهزت 50,000 دينار جراء إتلاف المواد الغذائية. وضح بن موسى خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي خلال موجة الحر الأخيرة أدت إلى إغلاق بعض المطاعم لمدة 4 أيام واحتراق تجهيزات التبريد ومغادرة الحرفاء، مشددا على ضرورة اعتماد الشركة التونسية للكهرباء والغاز نظام الإرساليات القصيرة للأعلام المسبق ببرمجة قطع التيار بما يتيح للمهنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1: العواقب تاعها كانت كبيرة، 3 مستويات سواء الحريف، حريف كسواء الأجنبي ولا الحريف التونسي، كيف يجي مش تدخل باش تعشى ولا باش تفطر، تقص عليه الضوء، روحوا سي هو مقاش ينجم عنده حتى كونديسيون، والعديد من الحرفاء حقيقة تشكاو وخرج، دونك هنا خسرنا الحريف. ثم بعض المطاعم والإيفيتي الحكاية هذيا سكروا كومبليتون، 4 أيام ما مطاعم غيرت أنها تسكر. الخسائر الثانية كانت مثل في السلع، احنا ناخذ دي برودوي فري، ما تنجمش ناخذوا عندنا ثم دي نورم دي جين اللي نتعاملوا بهم، ما نجمش نخلي أنا لي كروستاسي ولا حاجة كيف في تمبيراتور معينة الأكثر من مدة سيء مش لهنا ولهنا ثم صحة الحريف كان كونسترو أوبليجي بسرعة الكل نطيشو خرانة بتاع السلاع اللي هو ليزيكيبون بتاعنا اللي تضروا برش بارتي من ليزيكيبون بتاعنا كسواء في الكوزين تو الكوزين مودير ولا حتى الكليم ولا التلفز ولا بتاعك الشو دو تونسيون روحك ماتريال ما ثماش واحد ما عندوش ماتريال ما تحرقش. احنا منظورينا يكلموا فينا من جميع الجهات، سهل علي اعطيني امتياز جبائي كمطعم سياحي كيف قدم لك الدوسي بتاعي اعطيني امتياز جبائي وانا مغادر ناكد لك يعني هبطوا في الوات فينونس 2027 امتيازات جبائيه لجروب الكتروجين ولا في الفوتوفولتايك ولا في الباتري اللي اليوم يبقى قانون غدوة تلقى 400 مطعم قدمين ملفات.
0: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول في مقابلة تلفزيونية أن المدنيين في لبنان دفعوا ثمنا باهظا جراء النزاع، مؤكدا أن كثيرا من النازحين هجروا مرات متكررة وسط شعور متزايد بالإرهاق واليأس. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة صمود وقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات توثق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها بما يضمن إنصاف ضحايا وإبراز معاناتهم. نهاية البرجاز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: الله هذي ملحم بركات على بيبي واقف أمرين توصلنا ل 11:16 دقيقة. هذي سمر فايبس على ديونا فيم زنا مصلي معكم حتىش للنصف النهار. رحنا بدون تأخير نمشي وتتسويت للسمر كير. سمر كير اليوم مش نحكيه على موضوع حكينا فيه الربع اللي فاتت لكن من منحة عكسي. حكينا لكم مرة اللي فاتت كيفاش معناها تنقصوا في الوزن, شنو الانترينمون صحيح وشنو الماكلة اللي معانا كل يوم في حياتنا اليومية وفيها قيمة غذائية كبيرة. اليوم العكس, الناس اللي تحب تزيد في الوزن ولكن بطريقة صحية, كيفاش تبني الجسد متاحة قوي ويكون صحي يكون هيلثي. هذه هي النقطة الفاصلة بالنسبة لليوم. أكيد المعلومات هذه الكل ونصائح الكل كي باش ناخذوها من عند سي فهد الكشباتي. اهلا وسهلا اخصائي التغذية الرياضية وكوتش. فوالا اهلا وسهلا, مرحبا, كيف الحال كوتش؟ شنو
1: الحمد لله. الحمد لله
0: الحمد لله. من بين المواضيع اللي سألوا عليها المستمعين حكيتوا على جميع اللي تحب تخسر الوزن. يا اخوي انا نحب نزيد في البوام تاعي لكن بطريقة صحية. ساعة فما برشا ناس كوتش يقول لك انا راني ناكل ناكل ناكل ما نزيدش
1: وما نزيدش
0: قد ما ناكل شيء. شنو الاشكال هنا؟
1: ديما اهم موضوع نطرقوا له نبداو به كيفاش نزيد بطريقه صحيه.
0: فوالا
1: خاطر فما فرق كبير ما بين نزيد وما بين نزيد بطريقه صحيه. برشا عباد ومشكلتنا نحن التوانسه كما حكينا الاربعه اللي فاتت.
0: أيوة.
1: نحن مخمخه, يعني حتى زياده الميزان عنا

0: بارميخ لكن بطريقة صحية معك. أيوة.
1: بالنسبة للانترينمون ما عندناش فرق كبير على الاخر من واني باش نزيد في الميزان والا باش ننقص في الميزان.
0: أوكي.
1: اللي يفرق شنو هو المدى الحركي باش نخلي النسبة متاع الكارديو متاعي طالعة برشا والا معتدلة والا نقصة شوي. الجمعة اللي فاتت تحكينا وانه النسبة متاع الكارديو متاعنا تكون عالية شوية اكثر من تمارين القوة. اليوم زيادة الميزان ما يلزمناش ننساو الجانب متاع الكارديو. برشا عباد تغلط الغلطة متاع وانه يقولك انا ما نستحقش نعمل كارديو على خاطرني باش نزيد في الميزان.
0: يقول
1: العكس. الكارديو يعاونني ويسهلي باش واني نزيد اكثر في الميزان. يخلي الدورة الدموية منظمة. الفور هذاك اللي نتعبه في البارتي والجانب متاع الكارديو يخليني نشرشي اكثر على الماكله. ولهنا تصير ليزون الصحيحه.
0: أيوة.
1: اللي ايش نبه عندنا مشكله كبيره في الماكله. يا نحصر روحي بوجبات كبيره يعني نحن ديما كنقولوا زياده الميزان اي عبد يمشي في مخه اللي يلزمني ناكل ماكله انورم. رغم اللي هو العكس يلزم تكون وجباتي صغيره اما برشا بما يعني ما نخليش بدني يوصل للدرجة متاع وإني جعت. يعني عندي مثلا وجبة 8 متاع الصباح عندي وجبة 11 عندي وجبة ما ساعة الوجبات تكون متالية ما نخليش بدني يوصل يحس وإنه
0: مرحلة الجوع.
1: ولا مرحلة الجوع رو كنقول وجبة العباد تمشي في بالها اللي أنا باش نعدي حياتي في الكوجين رو أنا كنقول مثلا نعطيو إكزامبل بسيط على الأخر كي ناخو كعبة بنان ولا كعبة تفاح ناخو معها شوية لوز ونعمل معها قهيوة لهنا حكينا على وجبة.
0: أوكي.
1: اللي هذا ينجم ناخوها سناك في أي وقت.
0: صحيح.
1: الصباح نجم نعمل أنا وجبتي مادامني قاعد في الدار على روحي نجم نعمل وجبتي وأنا فاهم روحي من بعد نهز معايا سناك من بعد يكا عندي فطور من بعد يكا نعاود نعمل سناك. أكل الوجبات الصغيرة اللي ندخلهم ما بين الوجبات الكبيرة هما اللي يخليو الاعتدال. نفس العملية تصير متاع الماكلة اللي قبل الانترينمون.
0: أيوة.
1: مش يعني انا باش نزيد في الميزان يلزمني ناكل ماكله كبيره قبل لونترينمون تاعي ما عنده حتى دخل. هذه غلطه راها في برشا عباد يقول لك انا يلزمني ناكل لو ماكسيموم باش نلقى انرجي لو ماكسيموم وما نحرقش طرف الجريس اللي انا مستحفظ عليه اوكي ما عنده حتى دخل. ديما يلزمني قبل التمارين تكون الوجبه متاعي خفيفه ما بعد التمرين النجم الرزن الوجبة متاعي وقتها ما يقلقش.
0: فوالا هذي بالنسبة للزيادة ولا التنقيص؟
1: هذي بالنسبة باش نزيدو.
0: هذي باش نزيدو خاطر الأمور تختلف وحكينا فيها الأسبوع اللي فات. لهنا المرة اللي فاتت عطيتنا الأرقام كالكول. بالنسبة للكالوري كيفاش لهنا في الجينباكس؟
1: نحكيو على طريقة بسيطة متحسب اللي نجم يحسبها أي إنسان من داره ولا بالتليفون متاعه.
0: أوكي.
1: ناخو أي ميزان مثلا 70 كيلو نضربه في الاربع وعشرين النومرو اللي باش نلقاه هو السعرات الحرارية اللي يستحقها بدني في النورم نورمال.
0: أوكي.
1: مثلا انا 70 ضربتهم في كذا لقيتهم 2000 هل 2000 سعرة حرارية باش يخليوني نعيش الكادر العادي باش نزيد في الميزان متاعي يلزمني نزيد النسبة هذيك يعني نطلعوها لل 2300-2400 ما نغلطش غلطة برشا عباد واني نزيد بالالف وبالالف وخمسمائة. علاش؟ البدن باش ياكل شوك. النسبة اللي باش تتزاد على الميزان باش تكون نسبة متاع دهون عالية ماهيش باش تكون نسبة صحية. يعني انا الزيادة اللي بشوية بشوية هي اللي باش تخليني منظم.
0: أوكي.
1: الهرمون متاعي منظمين الهضم متاعي خاصة يكون منظم. اكثر مشكل عند برشا عباد اللي تحب تزيد في الميزان يقولك طو عملت وجبة ما نجمتش نعاود وجبة اخرى. الوجبة متاعك شنية الكونتيتي اللي فيها. فهمت علاش قبليك قلت ماذا بينا وجبات صغيرة مقسمين على نهار كامل خير ما انه نعمل فطور صباح كبير نلقى روحي ما نجمش نعاود ناكل ديريكتومون دونك شنو نلقى روحي المساعتين ما ثلاثة نعاود نعمل وجبة كبيرة نلقى روحي حتىكش للعشرة لحداش تاع الليل باش نجم نعاود ناكل. بار كونتر كي ناخو وجبة صغيرة وجبة صغيرة وجبة صغيرة لهنا نجم نستحفظ على بدني وديما بدني يقعد يطلب في الماكلة. باه نرجعو جوست للنوامر ونعطيوهم متسلسلين باش لعبات نجم تقيد.
0: اوكي.
1: الميزان متاعي نضربوه في ال 24 نلقاو نسبة السعرات الحرارية واضحين؟
0: واضح.
1: السعرات الحرارية اللي انا لقيتهم كي نقسمهم على 13 نلقى نسبة البروتين اللي يستحقها بدني.
0: باه.
1: النمرو هذاك نفسه كي نقسمه على 8 نلقى نسبة الكربوهيدرات اللي يستحقها بدني. نفس النمرو هذاك نقسمه على 45 نلقى نسبة الدهون الصحية اللي يستحقها بدني. ما بعد

0: بعد ما نخرج النوامر هذوما كل نومرو نزيدوه شوية باش نوصل أنا نزيد في الميزان تدريجيا وبطريقة صحية.
1: ولا هذي الكالكول صحيحة اللي قالكم عليها فهد كشبات.
0: وديما نقولوا هذي تقريبي
1: أي.
0: وسهل ينجموا يحسبوه الناس كل وحين
1: لهنا ديما يوضح لي ديما من بعد باش خاطر يعرف التعليقات من بعد اللي تنجم تصير بي
0: كلاونا بالتعليقات على
1: زبالي لا خاطر راه وريل حاجة ولا انترفيو كاملة حاجة يا جماعة راه متنجمش تحكم على مش عارفة انا محاور برشا اطرحنيهم نهارتها في ريل لا هذيك جزء صغير وانت تنجم تدخل تلقاو الانترفيو كاملة في الريزو متاعنا الكوليكا ديوانا فهم احكينا على الحسابات الارقام السعرات كيفاش نحول نحسبوها وهذه جميل وواضح فيش تتمثل الماكلة الصحية باش تزيد في الوزن وانتي مرفيت تعطيتنا برشا معطيات ونستنى منك نفس الحكاية برجولية فهد اليوم خاطر مهمة على الاخر خاطر فما حاجات بسيطة ما تنتبهلهاش تطلع فيها قيمة غذائية كبيرة راه
0: الماكلة متاعنا صحنا بلوتو مش الماكلة الصحنا متاعنا يلزمو يكون مقسم بطريقة ذكية انا نحب نزيد في الميزان اش معناها يعني النسبة متاع الكربوهيدرات يلزمها تكون عالية شوي كي نقولوا كربوهيدرات نقولوا مقرونة نقولوا روز راه شو برشا عباد ممكن تسمعني تقولي المقرونه وما حكيت ومن
1: والروز
0: راهي هذيك هي ماكلتنا هذيك ربي شنو عطانا مصادر نحنا بالزياده وبالنقصان نتحكمه بما يعني الصحن بتاعنا يكون مقسم 50 منه كربوهيدرات هذو ما نحكيو ديما على الوجبات الرئيسيه 50% كربوهيدرات واش بقى عندنا 50% نقسمه على زوز 25% دهون صحيه و 25% بروتينات كي نقولوا نحنا دهون صحيه نقولوا فرويسك نقولوا حبوب نقولوا افوكا نقولوا زيت زيتونه فوالا كي نقولوا بروتينات نحكيوا على الدجاج نحكيوا على اللحم نحكيوا على الاسكالوب وكل واحد وقدرته الشرائيه ما تصعبش يعني الباز نتاعنا الوجبات الرئيسيه تكون تقسيمهم كما قلنا نحنا 50 25 25 توا يصير الذكاء نتاع اي عبد اللي هو شنو باش نزيد اضافه صحيه تعاوني باش نزيد في الميزان ما غير ما نخلي بدني يدخل بعضه
1: ولا كيفاش
0: مثلا لي سناكي ما حكينا عليهم قبيليك والا لي سموثي نعمل لي كوكتيل الكوكتيل نتاعي نعطيو مثال بسيط نحنا مثلا عملنا فطور صباح في الدار وعندنا فطور قايله ما بيناتهم نجي نعمل سموثي كل واحد وقدرته الشرائيه
1: مقدر الشرائيه
0: نجم تحط فيه فريز نجم تحط فيه بانان نجم تحط فيه اللي تقدر عليه انت مع انت لهنا شنو حاجتك انت حاجتك باش تزيد النسبه نتاع سعرات الحراريه تمشي تلوج على الحاجات البسيطه اللي كي تزيدهم سعراتك الحراريه تزيد
1: أوكي.
0: نحكيو على شوفان نحكيو على الدقله نحكيو على عسل نحكيو على البذور كيما حكينا عليهم الجمعه اللي فاتت الحاجات هذوما ينفعوني في الفيتامينات وفي المعادن ويزيدوا نسبة السعرات الحرارية اللي أنا نلوج عليها باش ميزاني يتزاد بطريقة صحية
1: هذا كوليك محلو فهد مفهمة برشا ناس تنسى القيمة الكبيرة متاع حتى الخضرة والغلة اللي حكيت عليه يقولك ليه خضرة أنا جوست ذيك الجماعة اللي حاب تنقص الوزن متاعها ليه
0: ما عندوش علاقة الخضرة حاجة من الحاجات اللي باش تعاوني باش نهضم اللي باش تعمل لي إيكيليبر في بروتيين فيجيتال اللي باش تعمل لي ايكيليبر في الالياف يعني شو كل ما نحكيه على خضره ديما نحكيه على نقص فيتامينات ولا معادن معينين ونحكيه على هضم سهل خاطر اكبر مشكل ديما في زياده الميزان نحكيه عليه ونعاودوه اللي هو الهضم
1: أوكي.
0: نعمل وجبه كبيره مشكشكه وداخله بعضها نلقى روحي عندي بروبليم شو اني نعاود وجبه اخرى دونك لهنا تدخل الدور متاع الخضره اللي هي تعاوني باش تتفكك الماكله في كرشي وكل الحاجه تمشي في بلاصتها
1: بي عندي سؤال اخر فما الحكايه اللي راه فيها وناس كل تستعمل فيه انت حكيت على الموز عطمر وكل شيء فما الفواكه ولا الغله المجففه تنصح بها شنو رايك في الامور هذه
0: الغلال المجففه شنو يصير نحكيو مثلا ناخذ مثال متاع الزبيب ولا متاع اي حاجه متاع اي غله
1: كيوي اللي راهو فيها
0: طريقة التجفيف اللي تصير تخلي المعادن والفيتامينات اللي في أي غلة مجفة تولي كونسنتري أكثر بما يعني أنا عندي أن إكزامبل جراماج متاع زنك في الغلة العادية 10
1: مثلا
0: تصير طريقة التركيز هذيك يولي الجراماج هذيك مركز أكثر في كونتيتي صغرونة أنا ملي كنت العشر جرامات باش ندخلهم من كمية هكاية شنو اللي ندخلهم من كمية صغيرة
1: أقل
0: بدني يقدر وأنه يهضمها فيسا. أما ما ننساوش لهنا اللي لا إفراط ولا تفريط.
1: صحيح.
0: الكونتيتي الصغيرة هذيك سعراتها الحرارية والسكريات، خاطر الطريقة متاع التركيز اللي تصير تخلي السكريات تولي أكثر. دونك ديما ناكل كونتيتي قليلة على نهار كامل، ما ناكلش كونتيتي كبيرة على خاطر يعمل بيك متاع سكر. وأنا ما حاشيش باش نعمل بيك متاع سكر، ديما نحب بدني ياخو ويستفيد طريقة بسيطة وصحية وما يرجعش عليه بالمضر.
1: بيه مرفي تحكينا على حاجة مهمة، اللي شنو أكثر أخطاء تراهم ولا يجيو كزيد اللعبات ولا تراها منتشرة على السوشيال ميديا، أخطر نصيحة ريتها مثلا فاد إذا تستحضر حاجة معني
0: في زيت الميزان يعني
1: مثلا ولا هذا بصفة عامة؟
0: والله ديما مشكلتي الكبيرة مع العبيد اللي تحب تزيد الميزان هي الماكلة، وأنه ياخو كونتيتي كبيرة متاع وجبة اللي تخليه وأنه ما ينجمش يعاود وجبة في أقرب وقت. هذايا اكبر مشكل في زياده الميزان.
1: اوكي، حلين الشهي والدويات والمكملات الغذائيه وجو ذاك الكل، كل ما نسلوا على الموضوع يتبسم ويعمل هكا اللونات، نستنى بكارثه انا من بعد خاطر هذا الموجود راهو كوتش ماني، الناس كل تحكي على نفس الموضوع.
0: والله شو عندي انا البرودويات نتاع حلين الشاي ومانيش عارف ما عندي علاش باش ندخلهم، ما دامني انا نجم نعيش بطريقه طبيعيه. كان نحكيه على مكملات باش تعاوني في نقص الفيتامينات، في نقص المعادن، في نقص السعرات الحرارية اللي ما نجمش انا ندخلهم البدن. مثلا نحكيه على جينر، هو برودوي ناخذوه وقت اللي انا يكون عندي مشكلة في الماكلة، في مغرفة ولا مغرفتين من البرودوي هذايا انا ندخل مثلا 600 ولا 700 سعرة حرارية اللي انا ما نقدرش ندخلهم. نحكي راو هذايا مشكل عند برشا عباد.
1: اوكي
0: فهمتني بي. يعني كي نعمل انا ثلاثه وجبات رئيسيه نقدر عليهم ونزيد ندخل معاهم مغرفه ولا زوز من الجينر، نلقى روحي عاونت بدني باش يدخل سعره حراريه بطريقه سهل. علاش؟ على خاطره يتخلط في الماء يتشرب وسهل باش يتهض. لا
1: واضح، ميرسي عايشك واضح سي بون، ما حنا نرجع للموضوع هذا تان وعد كوتش، ميرسي بوكو على التوضيحات هذيا. بيان سور يتابعوك على اللي فيديو اللي تعملهم على حكايه القيم، القيمه الغذائيه في حاجات بسيطه، والله فما حاجات واحد ما كانش يعرفهم. ميرسي، يعطيك الصحه،
0: يعطيك الصحه
1: ربي فضلك كوتش فادل كشباتي، ميرسي بوكو. واصلي معكم حتىش للنص النهار، موزيكا وراجعين. يلا vibes.

0: 11:47 دقيقة رجعنيكم. هذه سمر فايبس موصلين معكم حتىش للنصف النهار. ويك العادة نفكركم بأهم المواعيد متاع المهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها. نحكي لكم على المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا اللي بدأ من 23 جويلية متواصل حتىش 2 أود. دونك عندكم عروض فولكلورية موسيقية شعبية واستعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا. ما تفلتوش عروض المهرجان واحجزوا المقاعد متاعكم عليه. الرابط اللي باش نقول لكم عليه ولا اليان هذا اللي هو udna.guichet.in. دونك تلقاو برشا تفاصيل في الموضوع هذا. ومرحبا بالاولاد الكوليكا اسلام طاهر فدوى مؤمن أميمة الهيم سلاح حبيب طاهر سيلييس طه زيدا كيف كيف جاد الناس الكل اللي خلات نقرا تعليقاتكم سي لطفي وفاء ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم سي المولدي الناس الكل صبري زيدا كيف كيف مبروكه ميرسي الناس الكل هدى يعطيكم الصحه ربي يفضلكم على تعليقاتكم والاستفسارات نتاعكم ميرسي لي راكم ونسيني ديك نخلت نقرا تعليقات راني نقرا لكم ونسلم عليكم الكوليكا وكان عندكم ديديكاس بيان سور ان نوصلكم. على ذكر التحايا والحاجات المزينة اليوم مدام حميدة بالغيث اللي هي أم زميلتنا ابتسام شويخة تحتفل بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وإن شاء الله بطول العمر. يا تتا حميدة ابتسام تحب تقولك نحبك برشا ونموت عليك ربي فضلك لينا وإن شاء الله ديما نفرحوك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا مدام حميدة بالغيث وإن شاء الله يا ربي العام هذايا تعديلك مزيان وربي فضلك حنين الجميلة والبنات والأولاد الكل والعائلة الكوليكا إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله يا ربي عام سنين تعديلك حلو مزيان برشا. الناس اللي عيد ميلادهم اليوم ابراج الاسد مواليد برج الاسد حتى تحميد سمعتي دوكا. دونك ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير ان شاء الله العام هذا يتعدي لكم كيما تتمنوا وما خير. يلا واصلين معكم بمختلف فقراتنا هيت نعملوا طلا في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: خبير خفيف نحكيو فيه معاكم. تكثر الخرجات الناس الكل كتشدك التليفون تقعد في قهوه في غيستو في بلاصه وتقول لك انا باش نرتح على روحي شويه ونستعمل الواي فاي اللي موجود في القهوه هذيك بلاش فلوس بيان سور. دونك تاخذ الانترنت تقعد تكونكتي تشوف لي فيديو مي ينجم هذايا يخسرك في الكونت بانكير نتاعك ولا تصاورك ولا حتى لي مود باس نتاعك. الخبراء الامن السيبرني حذروا من 7 مخاطر لازم تعرفهم قبل ما تكونكتي على ويفي موجود. خاطر الناس الكلنا نعملوها الحكايه هذه اول ما تدخل ريستو قهوه تسال شنو كود الويفي يا جماعه تبدا تكونيكتي على روحك. لكن اللي ما يعرفوهوش برشا ناس انه الشبكات نتاع الويفي هذه المجانيه تنجم تكون فرصه للمخترقين باش يسرقوا البيانات نتاعك. الخبراء يوضحوا حاجه مهمه يقول لك المشكله مش في الشبكه في حد ذاتها مي في الاخطاء اللي نعملوها واحنا نستعملوها. من ابرز المخاطر هذه اولا ينجم المخترق يعترض على الاتصال بين لاباري نتاعك تليفونك البي سي ولا غيرها والانترنت ويشوف بعض البيانات اللي تبعث فيها كيما لي مود باس المعلومات الشخصيه خاصه اذا السيت او الابليكاسيون اللي انت فيها ما تعملش الحماية الكافية. ثانيا تنجم تلقى شبكة باسم معناها اسم الواي فاي ولا باسم القهوة لكن في الحقيقة هي شبكة أخرى فيك مزيفة عاملينها المخترقين باش يجذبوا المستخدمين ويسرقوا البيانات نتاعهم. ثالثا بعض الاشخاص ينجموا يراقبوا النشاط نتاعك على الانترنت ويعرفوا المواقع اللي تزورها اذا كانت الاتصالات ماهيش امنه. الحاجه الرابعه انك تحط المود باس نتاع الميل نتاعك نتاع الفيسبوك ولا تعمل عمليات بنكيه في اللحظه هذيك على شبكه عامه غير موثوق فيها ينجم يعرض الحسابات نتاعك الى السرقه. خامسا بعض الشبكات المزيفه تنجم تحولك المواقع اخرى تشبه مش عارف انا مواقع متاع بنوك ولا متاجر إلكترونية باش تطلب منك بيان سور البيانات متاعك وهكيكا تتسرق وانت تغذر معناه وانت عطيت الكود متاعك به. الحاجة السادسة إذا تليفونك ولا التطبيقات اللي في وسط تليفونك ماكش قاعد تعتمد في الآخر لميزاجور كل مرة راو هذي ينجم المخترق لهنا يستغل الثغرات هذية ويصب لك من غير ما تعرف ينصور دي فيروس على الأباري اللي انت تستعمل فيها. سابعا بعض التطبيقات القديمة ما تشفرش البيانات كما يلزم وهذي يخلي معلوماتك أسهل للاعتراض. دونك لهنا باش تحمي روحك الخبراء ينصحوا حاجات بسيطة ديما تأكد من اسم الوي فاي اللي انت باش تستخدمه، مثلا دخلت القهوة الحاجة خذ الاسم والمتباس من غادي في الوقت هذيك، ما تحطش لي متباس متاعك الكوليكا متاع الكونت البنك متاعك ميلويتك الدنيا، دونك حاول تتفيد الموضوع هذية في مكان عام. بيان سور اهم حاجه زاد كيف كيف انك ديما تخلي تليفونك ولي زابليكاسيون اللي في وسط تليفونك ديما متابعين اخر التحديثات اخر لي ميزاجور، و ديما فما ناس تحل الواي فاي نتاعها ديما يبدا محلول، لا سكروا حلو وقت اللي تستحقوا بطبيعه الحال. وهذا هو براتيكمون اهم الحاجات حكاو على الفي بي ان زاد كيف كيف لهنا في النصائح، دونك وانك تسكر خاصيه البارتاج ولا المشاركه نتاع لي دوسي نتاعك باش تليفونك ما يكونش ظاهر لبقية الأجهزة اللي موجودة على نفس الشبكة. دونك هذوما أهم النصائح وهذوما أهم الحاجات اللي نجمو ننصحكم بهم اليوم. غدوة نحكي لكم على حاجة مهمة، يقولك نحكي على حاجة نلقاها فما أعلان فما بوب في التليفون، كيفاش يتنصتوا علينا شنو الأمور؟ دونك تفاصيل سهلة نعطيكم التفاصيل متاحة، مثال شيء منزل عنا وقت نحكي لكم عليها، خاطر أنت تبدأ تحكي تقول أنا باش نشري القطعة فلانة يا باش ناخذ التليفون الفلاني، فجأة الببليسيتي هذيك تطلع لك على التليفون متاعك. فما دراسة قاموا بها باحثين حللوا أكثر من 17,000 تطبيق على الأندرويد لهنا، ولقاو حتى تطبيق يسجل محادثات المستخدمين سرا باستعمال الميكرو، اما لقاو حاجة أخرى ما أخطر، اكتشفوا أنه بعض التطبيقات كانت تعمل في سكرين شوت، تعمل في كابتشور على الإكرون تاع تليفونك وتبعثها الجهات خارجية. واحد من التطبيقات كان حتى يسجل كل أي حاجة تظهر على الإكرون تاعك، المساجات الستوريك تاعك متاع الغشيخش بيان سور، وحتى كلمات المرور دونك لهنا الموت باس. دونك فما ناس قاعدة تعمل في سكرين شوت على تليفونك وانت ما في بالكش. اكتشفوا زادة كيف كيف انه فما 234 تطبيق تستعمل تقنية اسمها التتبع بالموجات فوق الصوتية. كيفاش لهنا؟ فما اعلانات في التلفزة في المواقع الالكترونية وحتى بعض المتاجر زادة تبث اشارات صوتية بتردد مرتفع الانسان العادي ما نجمش يسمعها. دونك لهنا اذا كان التطبيق متاعك اللي تستعمل فيه عنده صلاحية استعمال الميكرو، دونك هذيك تعملها اوتوريزاسيون انت تقبلها وتحل الميكرو متاعك لهنا، ينجم يلتغ معناها كابتيف ولا الإشارات هذية يربط بين تليفونك تلزم تاعك إذا عندك سمارت، معني تلزم تاعك سمارت وتعرفوني نحكي شنو الموديلات لهنا ولا الماركة اللي نحكي عليهم، البي سي متاعك زادة كيف كيف باش لهنا شركات الإعلان تعرف أنه الأجهزة هذية تخص واحد بركة تخص شخص أكهو، والهنا تبني ملف دقيق على الاهتمامات متاعك. يعني لهنا مش تليفونك يسمع كلامك مباشرة، لكن يجمع برشة معطيات من أماكن مختلفة باش يوجه لك إعلانات دقيقة جدا. معناها ولا هذا السر أنه كي نحكيه على حاجة ببليسيتي تطلع لنا باش نحمي روايحنا من هذا الكل. الخبراء يقولون أنكم لازم تراجعوا التطبيقات اللي عندها صلاحية متاع استعمال الميكرو، نحيوها الكل من برشة حاجات لهنا، عندي ليستة كبيرة، فما في الايفون، فما الاندرويد، فما ديجا في تليفونك، فما حكيت الاعلانات المخصصة دي كتسكروها، فما في التلفاز كيما قلت لكم، فما اللي تستعمل اليكسا ولا المساعدين هذوكم اللي بصوت، دونك هذوكم تنجموا تنحاوها، زادة في جوجل دونك تلغيوها، تدخل البارامتر تبعوا المراحل وهكيكا تنحيوها. دونك كيما قلت لكم تعطلوا الاعلانات المخصصة في البارامتر متاع التليفون، البارامتر متاع الواحد تليم تاعك تلفزة متاعك زادة كيف كيف، إذا كنت تستعمله تنجم زادة يجمع البيانات متاعك دونك تعطلها في الإعدادات بيان سور. وإذا أنت من الناس اللي تستعمل المساعدين يتفاعلوا معك بصوت كيما أليكسا كيما قلت لكم ولا جوجل، دونك لهنا تمسحوا ولا تنحيوا وتلغيوا الخاصيه نتاع الاوامر الصوتيه اذا انت ما عادش تستحقها. دونك فوالا هذه التفسير علاش اي حاجه نحكيوا عليها نراوها موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك تنصتوا علينا. دونك هذه الحاجه اللي تنجم تعملها باش تتفادى الحاجات هذه، حتى من طريقه راهو ملي غوشيرش نتاعك ينجموا يفهموا ويعملوا توجيه الاعلانات، وهذه ديما تصير عليها بوليميك كبيرة خاطر فيها موضوع الخصوصية وهذه فاسنه لكم. والله مرسي تاهر خاطر ديما تتفاعل مع المواضيع اللي نطرحها في ما علاقة بالذكاء الاصطناعي والحاجات هذية. دونك مرسي يعطيك الصحة تاهر, والكلام اللي قلته هذا هو وهذه التفسير التكنيك. فوالا مرسي يا تاهر. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم. نفكركم برونديفو آخر تنجموا تحضروا له, مراجعين آخر حلو برشا في دورته 39 من 11 جويلية حتى 15 أوت. نحكي لكم على مهرجان الجمع, عروض موسيقية عالمية, حاجات حلوة برشا راهو فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك تنجموا تحضروا تستمتعوا بالسهرات هذية, فقط انكم تدخلوا على اليوم 3W فيستيفال الجامبوانتين ولا على تسكيرتي بوانتين, تلقاو التفاصيل الكل, تلقاو الطرق الحجز السهرات وكيفاش نجمو تستمتعوا بالبروغراماسيون بتاع السنة لمهرجان الجم في دورته 39. شكرا محمد عزيز, شكرا إيمان, شكرا إيمان, شكرا شاهين, يعطيكم الصحة الهوليد, مرسي بوكو. نلتقانا غدوة إن شاء الله. أميرة مقني في آخر مسجدات إخبارية جهوية وطنية والعالمية, هو دي الورغمي في منك نسمع في لمين وباي باي. Summer vibes. Summer vibes.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، ونهار 29 جويلية باش تسهروا مع العملاق لطفي وشناق، سهرية تونسية بامتياز ما تتفلت.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.

0: Dis sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: وجزء منتصف النهار دي وانا في مع سلامة. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 لتبلغ قيمتها 31,718 مليار دينار مقابل 29,478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وأظهرت المعطيات ذاتها أن القطاع الصناعي وصل تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والتشغيل، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% مقابل 955.1 مليون دينار خلال السداسية الأول من السنة الماضية. ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها أحداث 22,582 موطن شغل مقابل 15,564 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. الخبير والدولي في مجال الطاقة محمد رضوان المجري يقول أن إشكالية الطاقة في تونس هيكلية بالأساس، معتبرا أن ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من انقطاعات في الكهرباء هي انقطاعات اعتباطية وليست انقطاعات فنية، مشيرا إلى أنه إجراء غير موفق للشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب تقديره. وفي تعليقه على البلاغ الذي تم إصداره أمس من قبل مجلس الأقليم الثاني والذي أكد فيه أنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت بمحطة المرنقية حيز الاستغلال أواخر الشهر المقبل، إضافة إلى تحضير لتركيز محول ثانٍ بقدرة 400 ميجا فولت. اعتبر الخبير لدى حضوره في برنامج نس الديوان أن هذين المحولين سيساهمان في دعم القدرة الإنتاجية لتونس من الكهرباء. مجلس نواب الشعب يواصل مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن في بلاغ اليوم عن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في عدد من الاختصاصات، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية التابعة له. ودعت إدارة الصحة بتونس راغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة قال الأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة أعداد سنة التخرج. في العالم، مصدر حكومي عراقي يقول أنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، وكان من المتوقع أن يصل زيدي غدا الخميس إلى السعودية في زيارة رسمية تتضمن إجراء مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات المختلفة إلى جانب بحث تنسيق الأمن بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع، إلى اللقاء.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: صباح النور أهلا ومرحبا تحياتي للجميع في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى في منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعادة عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا، تحية لمستعملي الطريق، طريقة سلامة للجميع إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين الناس الكل. تحية للناس اللي تسمع فينا في الدار إن شاء الله كلهم مونسينكم الناس للخدمة زادة ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. تحية الجالية التونسية سواء كنتوا جيتوا بحذانا مرحبا أهلا وسهلا ولا تبعوا فينا في الخارج زادة إن شاء الله عودة قريبا إلى أرض الوطن. شو باش نحكيوا اليوم؟ شكون هما ضيوفنا؟ شكون شنية هي مواضيعنا؟ يلا تتشفيتا. شاب تونسي يزرع أول شجرة ويطلق مبادرة لإعادة الحياة إلى جبل الناظور ببنزرت ويثير الإعجاب وضعنا في ماكس بارتاج. لماذا هناك نقص في توزيع المياه المعدنية ولماذا مياه المنبع أصبحت الأكثر توزيعا في الأسواق وضعنا في أنفوانتوكس. كيف يمكن للأفراد ولباعثي المشاريع الصغرى الحصول على قرض في إطار التمويلات على الشرف وضعنا في ديكريبتاج. اتحاد الفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من قطاع الكهرباء والماء فما هي التفاصيل وضعنا في إيكواب. بورصة تونس تعلق التداول لمدة ساعة اليوم الثاني على التوالي شنية الأسباب وضعنا في الشفر دجور. البرلمان يواصل النظر في قرضين لفائدة المجمع الكيميائي التونسي وفي قانون يتعلق بتمويل جزء من ميزانية الدولة وضعنا في الأكتو دجور. وفي القصرين حجز أكثر من 13 كيلوغرام من الحلوى تحتوي على ملونات محظورة موضوعنا في الوانفو. أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي، إيمان الغريبي كوت ديجيتال، هدر بالغمي معكم كوتي مكخوة.
1: تسمعوا ديوانا فلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين. تذكروا الحريقه اللي صارت في النظور، في غار الملح، في رفراف، في جبل، في الاجار متاعنا. كان حريق مؤلم الحقيقه، لكن بعد الحريق هذا فما مبادرات قاعده تصير. مبادره قام بها شاب تونسي، بدا كاول مبادره باش يحيي جبل النظور ويرجع له الحياه. نحكيه معاه بأكثر تفاصيل على المبادرة هذه. يلا تتشويتا.
0: ماكس بارتاج
2: ضيفنا في المباشر، صاحب المبادرة سي محمد الباجي. مرحبا، أهلا وسهلا، شن حوالك؟
3: مرحبا بكم.
2: شكرا، أهلا وسهلا، الحمد لله.
3: يعطيكم الصحة أنتم اللي على المبادرة نتاعكم زادة، اللي المواضيع دي تهم البلاد، ويعطيكم الصحة اللي قدمتوها لمواضيع أخرى.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي سي محمد، شنية الحكاية، شنية المبادرة، تفاصيلها حتى نوصلها أكثر للرأي العام.
3: المبادرة كبداية الهدف منها معناتها تشجيع المواطنين والسلطات اللي باش تقوم بالعملية هذه إن شاء الله بالتنسيق مع جميع الجهات والجمعيات المختصة البيئية والمصالح كما قلنا المختصة. الهدف منها نعرف إن مش توا معناتها الزراعة تشجع وما يمشيش تويكا، ولكن الزراعة دي ما تكون في نوفمبر أحسن وقت تمشي فيه. لكن حبيت من هنا للنوفمبر تكون عنا
2: استراتيجية واضحة. معناتها
3: بالضبط استراتيجية واضحة. شنية الاستراتيجية؟ نجمع معناتها تكون فما جمعية بيئية، وبالفعل هذا شنو اللي صار، انك هبتها معناتها في الحساب الشخصي نتاعي في
2: الفيسبوك، هاي التواصل
3: الاجتماعي. اتصلت بكشة جمعيات معناتها كيفاش نجموا نسكوا مع بعضنا، كيفاش شنو اللي نجموا نقوموا به كأولى من التشجير، خاطر يلزمها معناتها نظافها ويلزمها تنحية الأشجار القديمة واللي شعلت واللي تحرقت، وشنو يلزم معناتها الحد من الرمال، خاطر من برشا رمال تو باش يقعد يجري يسميك كانت شدته الشجر هذيا، وكما نعرفوا راهي برشا هكتارات معناتها مش هكتار ولا اثنين بالحق. من اول الغابه لاخرها، ومن الماء اللوطه من البحر حتى لين اخر جبل اخر نقطه. يعني شنو نجمو نعملو كبدايه؟ انا حبيت من هنا نوفمبر 3-4 شهور نستغلوا الثلاثة أربع شهور ذمة، نجمع معناتها من هنا لنوفمبر يكون عنا سي حضرة جمعيات، حضرة الشجر، مش نحكيه حتى على الشجر شنو اللي نجم يتزرع. فما شكون اقترح قال نجم نزرع خروب، نجم نزرع كما نوع من الزيتون، تكون حشائش أخرى معناتها نباتات تتأقلم مع التضاريس نتاع الجبل،
2: يكون عندها فايدة.
3: أي بالضبط، يكون عندها فايدة، وفايدة تعود للكل معناتها للبيئة وللجبل والحيوانات وللإنسان وللمنطقة ككل.
2: معناتها حابين نحاولوا احنا المأساة اللي صارت او الأزمة اللي صارت الى شيء ايجابي، يعني نزرعوا ربما معناتها يكون الزيتون والخروب في الجبل هذاك تكون عندها منافع، يعني نعرفوا أهمية شجرة الخروب وأهمية شجرة الزيتون زاد.
3: بالضبط، هذا عنده أهمية كبيرة. بالطبع هي تقعد ديما مقترحات شخصية، ما فماش معناتها جمعية معينة قالت نعمل هكا ولا هكا.
2: هذا مقترح نتاعك انت مثلا انت تمشي فيه ك
3: المقترح؟ والله على فكرة المقترح يعني فما شكون يقول لك نجم نرجع كما كانت الغابة بندق وصنوبر معناتها الصنوبر الحلبي.
2: فما شكون يقول لك لا راه فيه سريع الالتهاب وفما يخلي برشا معناتها يطيح برشا الاوراق، وكل واحد كيفاش يرى.
3: هو سريع الالتهاب، ولكن زاد الصنوبر الحلبي ينجم يكون فايدة يخرجوا منه زقوق كما عرفتوا.
2: هذا
3: هو معناتها ايجابي ماهوش، والبندق معروف زاد ينجم يخرجوا منه، ولكن كي تزرع بطريقه معناتها ماهوش لاصق بعضه، بطريقه معناتها علميه، يكون عنده ايجابي، يكون عنده ايجابيات كبيره. معناتها ما نغزروش احنا ديما نقولوا كنار وكحريقه، نوليو نعملوا معناتها استراتيجيه صحيحه. معناتها توك الغابات هي المصالح المختصه ترجع كلها للغابات، احنا كمتطوعين فقط معناتها تو ماناش هنا نعاونوا معناتها من البيت. وكما قلت لك انا كي حطيت بصمه لهنا حبيتها بصمه هاني عملت حاجه.
2: شو اسم الشجره اللي زرعتها نذكروا؟
3: شجره الذرو هذه.
2: الذرو.
3: الذرو
2: كانت موجوده قبل ولا لا؟
3: بالطبع أنا من بلاصة على بلاصة قلعتها من فم من باي يكون بعيدة 500 متر والبلاصة متحققتش قلعتها وحطيتها فم ها وشنو هاني حبيت نغرس الجذور متاع المكان متاع البلاصة متاع نفس الشجر متاع نفس الغابة هاي مازالت الحياة معناتها هاي مازالت مازال

0: الناس تقول لك هو عمل حجر، هو حط الخضر، هو زرع شجره. كان مبادرة معناتها، مش أنا كنت نجم نعمل
1: معناتها حبيت تنشر الأمل من خلال الناس اللي تبع فيك فوالا، تعيد الحياة لهذا المكان
0: بالضبط. خاصة عنا صغار وعنا تلين اللي يتابعوا فينا ومعنا ورانا، يقول لك كي يشوفك كي يتأثر، يقول لك أنا موش طيب هاو طلع القمة في الصيف وخمسين سخانة ومن عشني هاو كي مزلوا طفاو النار معناتها من طام، فمش 24 ساعة داروا يزرعوا، دونك فما خدمة، فما يزمة تخدم. وبالطبع هذا الكل يندرج تحت غطاء التطوع. احنا كأولاد المنطقة ومتأكد اللي باش تجي برشا جمعيات بتنسيق مع المصالح المختصة تاع الغابات وإدارة العمل الغابات، منهم وضايا على فكرة نحب نشكرهم هما والحماية المدنية كيفاش معناتها وقفوا معنا، خاصة إدارة الغابات والله كانوا كيفاش نسمي لهم بالاسم زاد.
1: يعطيهم الصح،
0: والله يعطيهم صح بالحق. نقول لك خاصة ليلة الأولى ماهيش سهلة حتى تقف. صحيح احنا توك المطعم معناتها خاطر النهار الاول والثاني ماش الحقيقه الاولى في الساعات الاولى ماش تسال وقت انت تدخل ولا ما تدخلش، لا فما ناس طوعت مشيت على روح، وهذا المطلوب في كل حاجه معناتها تصير في البلاد كحوادث كما هكا ماذا بينا تقوم الناس تدخل. ما تستناش لما تقول لي انت امبيلونس نجي بعد ساعه ولا ساعتين ولا استنى في الحمايه، الله اعلم وقتها عندها حريق كبيره في الكاف ولا في الشمال الغربي، نجم يكون مش موجودين، نجم يكون بعاد، نجم يكون عندهم سيركولاسيون خاصة الحماري والرعايات معروفة معناتها الاكتظاظ المروري، نجم يكون متعداش اي نقعد استناه واحنا عمل على روحك باللي فما بالموجود بالموجود. وبالطبع احنا مازلنا هكاك، وجاد الجيش الوطني تدخل بالمروحية، زاد بالمروحية والاطفاء، وجاونا حتى للغابة وساندونا يعطيهم الصحة، وكانوا في الصفوف الأمامية معنا، وخاصة كما حكينا إدارة الغابات الأعوان ما قصروش بكل وجهوا مشتقد الخدمات الهناء.
1: تحية ليه
0: تحية ليهم والله، تحية خاصة بالحق. يقول لك الناس تدمرت، راني هذا على نظري نحكي لك متطوع معناتها ما عندي حتى مزيد. وفما الحماية المدنية بالمرصاد معناتها على أي حاجة يقدمونا في الماء يقدمونا في الدنيا أي حاجة تتحقوها أنا معكم أنا بحدكم. وفما فريق منهم تخل معنا وفريق الأخر خايفين معناتها عالديار ولهنا بدنش النار ما تدخلش، ويعطيهم صحة الكل.
1: واضح، شكرا يفضلك، يعطيك الف صحة محمد الباجي صاحب المبادرة هذا، ويا ربي ان شاء الله شبابنا الكل ولادنا الكل ينسجوا على منوالها ونمشيو باش نشجروا بلادنا فما مخربين صحيح وفما ناس وفما حاجات طبيعية صارت معناتها البشر ما عندوش فيها حتى دخل، وكل هذيك عند القضاء الموضوع ربما، لكن حتى كي تصير حاجات أليمة كان هكا نعاودوا نزرعوا الأمل ونعاودوا نزرعوا بلادنا، خاطر هذيك بلادنا احنا بلاد حتى حد حتى طرف معين يعني بلاد التوانسة توانسة الكل. شكرا لك محمد الباجي، يعطيك الف صحه. احنا بنصير معكم مشوار، مرحبا يا نص نهار و22 دقيقه على موجتنا.
2: الخدمه في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، اجي

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. موصلين حتى الماضي ساعتين ليمت هذا، كي تمشي العطار ولا تمشي المجازا باش تاخو مياه معدنيه ما تنجمش تاخو بالكونتيتي اللي انت تحب عليها. يقول لك مثلا نعطيك كان دبوزه ولا نعطيك كان ستيكه مش اكثر، كل مكان وكيفاش. علاش فما نقص في المياه المعدنيه ليمت هذايا، في المقابل انك تلقى مياه اخرى اسمها ماء المنبع موجوده، واسماء ربما حتى اول مره نشوفها في الاسواق وكثرت ليمت هذايا. ساعة شنو الفرق بيناتهم وعلاش فما نقص في المياه المعدنية ومياه المنبع موجودة؟ نحكي في الموضوع تتسويت. مرحبا رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمنتجي المياه المعلبة سيلا سعد مزاح، مرحبا، شنحوالك؟
1: مرحبا دي،
0: أهلا وسهلا. شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. سيلا سعد، شو الفرق الساعة بين المياه المعدنية وبين مياه المنبع؟
1: أرو مياه المنبع هي تسمية ظرفية يأخذها المنتج تقريبا العام الأولاني متاع اللي يبدأ بالإنتاج متاعه، حتى لين الديوان المياه المعدنية يتأكد من معناها من ديمومة تركيبة الماء. معناها فيت احنا في تونس ما عندناش معناها المياه المنبع، معناها كما في فرنسا مثلا الماء كريستالين تلقى مياه المنبع، خاطر ينتج في مصانع مختلفة وفي أماكن مختلفة. احنا المنبع هذه تسمية ظرفية دون كما قلت لك تقريب عام العام الأولاني يقعد الماء معناها تحت الغطاء هذه التسمية الماء المنبع، حتى لين معناها خاطر ما تعرف الماء المعدني الخاصية نتاعو اللي

0: التركيبة نتاعو تكون معناها متواصلة على مدى بعيد، معناها مش كل عام تتبدل التركيبة نتاعو. دونك باش يتأكدوا من من من, من معناها من استمرارية التركيبة، العام الأولاني الماء معناها يقع إنتاجه تحت الذي تسمى مياه منبع.
1: معناتها هو مستقبل مياه معدنية
0: بعد عام يولي مياه معدني.
1: فوالا. باهي، هات خلينا نمشيو للوضع اليوم في الأسواق التونسية على مستوى التوزيع. على مستوى التوزيع فما نقص ويقره الجميع، ما نعرفش على مستوى الإنتاج ده فما نقص ولا لا في المياه المعدنية.
0: شوف ديما احنا وقت الذروة هذية الطلب يطلع شوية، ما فيكش اللي في الأسبوع الفارق درجة الحرارة فقط 10 درجات المعدلات العادية. دونك الطلب زاد على العادة من تقريبا 30%.
1: 30%؟
0: اي 30% تقريبا زاد الطلب.
1: نسبة الاستهلاك ارتفعت بارابور العادة معناتها.
0: ايوه هذا هو.
1: اي
0: دونك هي ديجا وقت الفصل هذا الصيف الطلب يزيد، خلي مع ارتفاع درجة الحرارة الغير عادي صار زاد الطلب، معناها الطلب زاد على العادة. يعني معناها ما يفكش بين شهر متاع صيف ومتاع شتاء تقريبا معناها الفرق مرتين يوصل حتى 3 مرات
1: تضاعف الاستهلاك. معناها
0: وقت تضاعف الطلب،
1: معناها باش نفسروا احنا الطلب بطبيعته في الصيف تضاعف 3 مرات مقارنة بالشتاء وزاد 30% على فترة الاستهلاك متاع الصيف
0: العادية. طبعا وهذاك احنا دونك احنا ديما منتجي المياه المعدنية نخزنوا الماء في الشتاء باش نجموا معناها وقت الذروة نلبيوا الطلب. السنة هذاك اللي صار معناها وقعت اجتماعات مع ديوان المياه المعدنية ووزارة التجارة وقع مخزون معناها احتياطي باش نجابه لوقت الذروة.
1: اي
0: المخزون هذاك ما كافيش. علاش ما كافيش؟ لانه معناها تزامن ارتفاع الطلب مع انقطاع التيار الكهربائي لعده وحدات.
1: معناتها بطبيعته الانتاج توقف
0: كليا ولا حتى اللي خدمه بصفه معناها مش غير مستمره. دونك هذاك نقص في الانتاج. دونك ولا اختلال بين العرض والطلب، فهمني؟ اما قاعدين نتفاداو فيه. انا معناها نقول لك معناها ان شاء الله في غضون اسبوع معناها باش يرجع التوازن بين العرض والطلب،
1: عوده التوازن ان شاء الله في ظرف اسبوع.
0: شريطة تقعش لهفة هكا توا على الطلب، معناها للناس تاخذ على قد حاجيتها. احنا ماذا بينا في الفترة هذه نستغل المكالمة معاك باش نطلب من الجميع باش ياخذوا على قد حاجيتهم الأيام هذه باش الناس كل تلقى الماء في المغازات الكبرى ولا المغازات اللي الناس تشري منها.
1: بي سيدي سعد، احنا قداش نستهلكوا معناتها في تونس قداش نستهلكوا ماء معدني معناتها تقريب؟
0: والله ما معناها فوت توفي معناها كبير، ما عنديش الارقام الاخرى نتاع 2025، ما تقريبا نفوتوا مليار و200 مليون دبوزه تقريبا.
1: مليار و200 مليون دبوزه سنويا؟ لا
0: سنويا.
1: سنويا في تونس ارقام مرتفعه.
0: اي ارقام مرتفعه.
1: قديش احنا في العالم؟ فمش كون يرتبنا الثانيين وفمش كون الثالثين عندكم ترتيب نحن في العالم؟
0: في العالم احنا في العالم مرتبه باهيه في كي تاخذ العدد الجملي وتعملوا على العدد السكان. معناها احنا معناها الاستهلاك في الشخص العام مرتفع.
1: قديش مرتبه عندك مرتبه ولا ما عندك
0: سلسة؟ اعمل انا والله
1: ما عنديش ارقام البلدان الاخرى.
0: الارقام حين تلقاها عند ديوان المياه المعدنيه
1: يعطينا الترتيب. معناتها احنا قديش في العالم
0: الترتيب.
1: فما مناطق في تونس تطلب اكثر مياه معدنيه مقارنه بالمناطق الاخرى ولا التوزيع عادل وشو بالضبط؟
0: والله احنا نحاولوا ديما باتصال مع وزاره التجاره نسقوا تماما وين يقولوا لنا ثم نقص نتاع مياه في منطقه معينه، نتصلوا بالخيانه الموجودين في المنطقه هذيك باش معناها باش نقربوا للمنتوج.
1: وين تم تسجيل النقص اساسا تقريبا؟ تقريبا.
0: والله بابا ما كلموني، معناها كلموا في مناطق عدة، لا في الجنوب أكثر، معناها وقت
1: في الجنوب
0: الحرارة ارتفعت أكثر في المناطق هذيك، أما تفديناها هذا النقص هذا، نسقنا مع الأخيين فهمتي ووفرنا كميات الجنوب. أما كما قلت لك راهو ماذا بينا، معناها لازم المستهلك هذا يعاوننا شوية باش يخلي الغير، ومعناها ما يخدش كميات كبيرة، خاطر حنا لاحظنا حتى في المغازات الكبرى كي يعملوا مثلا يحدوا نسبة الشراء لشخص واحد، الشخص هذاك يجيب شكون معاه باش هو يشري كمية، واللي معاه يزيد يعاونوا يزيد يشري شيء آخر. معناها هذه مذهبية، معناها استغل هذه، وانتم مزيدوا تعاونونا باش الفترة هذه اللي ماش تطويل رأي، معناها ما يقاش اختلال بين العرض والطلب.
1: مش مش يصير على على على الاقل. ولا احنا فسرنا في الاول ما هو شنو الفرق بين المياه المعدنيه ومياه المنبع. مياه المنبع الاسامي اللي شفناها واللي خرجت كانت موجوده مع تقبل النقص، هو اللي خلينا خليها تظهر، ولا معناتها فما انتاج زاد الفتره هذه باش نغطي ولا نقص؟
0: لا فما وحدات دخلت طور الانتاج كيك تلقى ما تلقى الماء نتاعها، كيما قلت لك معناها مش ما كانتش مخبيه وخرجت، معناها اللي قاعدين الناس كل قاعده تنتج وتوفر في المنتوج نتاعها.
1: قداش عندنا من وحده تقريبا في طور الانتاج ما زالت مياه منبع وان شاء الله تتحول الى مياه معدنيه؟
0: لا نخير ما نعطيكش الرقم هذا تاخذه من عند ديوان المياه المعدنيه، اما راهو ما كسواء ماء معدني ولا ماء منبع راهو كلهم يخضعوا للتدقيق والكنترول التقني، معناها ما يخرج حتى ماء في تونس اللي يكون سليم وصالح للاستهلاك، معناها ما ثم حتى فرق.
1: أصحاب حتى الأمراض فما ناس عندها يقول لك مثلا الطبيب يقول له خذ كان مياه معدنية، لفت أنه ما يلقاش مثلا المياه المعدنية ينجم يشرب.
0: الماء المعدني عنده نفس الخاصية،
1: عنده نفس ينجم يشرب وما يخافش. معناته
0: الماء المنبع تسمية ظرفية
1: فوالا، معناها كما لقيتش مياه معدنية لقيت ما منبع تنجم تشري.
0: حتى اشكال انا سمع حتى اشكال.
1: واضح. شكرا، يفضلك، يعطيك الف صحه سيد لسعد مزاح رئيس الغرفه الوطنيه النقابيه لمنتجي المياه المعلبه، يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التفاصيل. نص نهار و32 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا لكل الاصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا ديوان اف ام لايف. مرحبا يا نصاف الدهج، زهره زهيره، ومي عبد الله، مرحبا يا خميس الفرجاني، اهلا وسهلا، فايزه سار، حبيب بن صالح، مرحبا، شكرا على تواصلكم، يعطيكم الف صحه جميعا. شكرا يعطيكم ألف صحة، شكرا على التفاعلات. أحنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين، فاصل ونتواصل له.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل، موصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. نحكيوا على جمله من النقاط، نحكيوا على موضوع تحدثت فيه سابقا معه وكان ضيفي في المباشر وحاول يفسر مرارا وتكرارا الموضوع هذا، لكن احنا نذكر وقتها تحدثنا على انه التمويلات على الشرف، الحصول على قرض في إطار التمويلات على الشرف، القروض هذه اللي 50% تستحوذ عليها الشركات الأهلية والمشاريع الصغرى والمتوسطة، 50% الأخرين ياخذوهم الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى. التساؤلات اللي جات الكل هي من الأفراد، كيفاش ناخذوا هالقروض الاستهلاكية هذية، ولا من الناس اللي عندها مشروع صغير ولا تحب تبدأ مشروع صغير، تقولك كيفاش أنا نجم ناخذ القرض هذية وعندي الحق وإلا ما عنديش. باش يرجع معنا خبيرنا ويفسر لنا ويعطينا كل التفاصيل تتسويته.
2: ديكريبتاج
1: سيد محمد صالح العياري الخبير الجبائي، شنو حوالك؟
4: مدام هدى كيف الأحوال؟ ومساء الخير للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا جزيلا. مرحبا يا محمد صالح العيار. يا نمشي الخمسين في المئة متاع الاستهلاك، قروض الاستهلاك وقروض المشاريع الصغرى اللي هما تقريبا 5000 دينار و10000 دينار، هكا ولا
4: أو نذكر واحنا بشرح. هاي
1: أوكي.
4: احنا وبعدت عندي ملاحظة هنا وتحية على السيدات والسادة المستمعات والمستمعين اللي تابعونا وابدأوا بعض الملاحظات، واحنا تفاعلنا معهم ايجابيين، وذاك عليه عشان معاك اليوم في الهاتف.
1: مرحبا.
4: لتقديم بعض التوضيحات الإضافية. لولا قلنا الفئات التي يمكنه الانتفاع بهذه التمويلات.
1: هاي.
4: بدينا الافراد واصحاب المشاريع الصغر. راهو كنقولوا الافراد في الجباية نستقولون الاشخاص الطبيعيون كيفهم فيزيك الافراد. وكي تبدا شركات نقولوا الذوات المعنويه.
1: أي.
4: ونقولوا الشركات، وبالتالي نقولوا الافراد راهو الاشخاص. بصفه عامه مهما كان مأتاهم الاشخاص هذوما، ومهما كان نشاطهم، تاجر صناعي، خاطر شفت بعض الاسئله كي يبدا موظف عنده الحق ولا ما عندوش، وقت النص يبدا واضح وصريح ما عادش فما معناها حدود معينه.
1: أي.
4: وقت يقول الافراد معناها كل الاشخاص مهما كانت طبيعه عملهم. موظف، فلاح، تاجر، صناعي، مادامو شخص طبيعي، مادامو فرد، لا راهو الحق في هذا القرض، ولكن الافراد في حدود 5000 دينار. 5000 دينار، هذاك علاش كي مشينا كنت تذكرك السقف قلنا راهو 5000 دينار بالنسبة للأفراد. والنص واضح راهو لتغطية حاجيات الاستهلاك.
1: واضح.
4: ما تعرف ديما نقولوا راهو الاستهلاك هو محرك من محركات النمو.
1: هاي.
4: وقت تدور شوية الاستهلاك ودور شوية عجلة الاقتصاد راهو نسبة النمو ترتفع. وبالتالي هي الحقيقة حجر وعصفورين بحجر واحد.
1: هاي.
4: من يسهل للمواطنين والأفراد الحصول على قرض أو في حدود سقف هو 5000 دينار، نجد تطلب 4-3.5 سنين إلى حدود 5000 دينار كحد أقصى. هذه التوضيح الأول. الثاني، شفت بعض التساؤلات، البنك يبدا عندي حساب مفتوح لديها والا لا؟
1: اي
4: احنا جاوبنا عليه الحقيقه المره اللي فاتت، ولكن باجتهاد، خاطر النص القانوني ما قالش.
1: اي
4: النص القانوني ما قالش، وبالتالي مبدئيا اي بنك تنجم تتوجه لها تنجم تقدم مطلب وتعطيك القرض هذايا الاستهلاك.
1: اي
4: ولكن المعمول به، معناها نزاد
1: نقول الحريف نتاعي معناها
4: ايه، تمشي البنك وما يعرفكش، يقول لك انا غدا ما باش ترجع لي الاصل نتاع الدين، ما قلنا ما فيش خطايا، ما فيش مصاريف، وما في حتى شيء اضافي، وما فيش عمولات، هذا الكل قلنا. ولكن البنك تقول لك حتى كي تمشي تاخذ قرض في خارج الاطار هذا، تمشي البنك تقول لك راهو لازمك تفتح حساب عندي. علاش؟ خاطر انت غدا كي باش ترجع الاصل، وكان تتذكر قلنا في ظرف سنتين. علاش سنتين؟ ترجع لي انت وبعطي فرصه لغيرك باش يتحصل زاد هو على القرض. ومعها 6 أشهر مدة إمهال، 6 أشهر برا نظم أمورك تترى، أو فترة إمهال 6 أشهر.
1: هاي.
4: 6 إمهال يبدأ كونتوريدو كما قلوا بالدرجة نتاعنا، باش تخلص القرض في ظرف سنتين.
1: معنى حتى في الاستهلاك عندك 6 أشهر إمهال، معنى شو نقوله في الأفراد.
4: أي. إمهال ذاك ما فيش نقاش.
1: واضح. هاي.
4: فاتت مدة الإمهال يبدأ كونتوريدو، أي ابدأ تو خلص القسط. كي بانك أنت ماكش حريف عنده.
1: هاي.
4: تقعد متردد، لا هي ضمانات ولا هي شروط. تقول لك انا كي يبدا عندي انا الحساب نتاعك بتبيع في وقت الرجعه انا لكم الحساب مباشره، انا القسط ما نقعدش انا.
1: اي اما كي يبدا انا عندي حساب في بنك سي محمد صالح العياري، يلزم عندي شهريه، معناتها كل شهر تتصب في الحساب هذاك باش البنك
4: تعطيك شهريه، ولا كي تبدا التاجر تحط فيه فلوس، ولا ما انا غير تجاريه تحط فيه فلوس، مهما كان
1: المهم حساب معناتها قاعد نشيط معناها. هاي
4: إذا هو حساب تاع فم واحد يحل حسابك كاكا، هو بعد مدة يسكروا له كي ما فيهش، معناها ما فيهش موفمون،
1: مش قاعدين يسكروا. سي محمد صالح، راه فما بنوك مش قاعدة تسكر، قاعدة تمرك عليك، راه مش قاعدة تطبخ في القانون.
4: ما هو قلناه هذا،
1: يعني
4: التشريع الجاري بالعمل لازم يعلمك، مش يحب يثقل عليك، ماهوش باهية كده.
1: أي فوالا.
4: فما سؤال سألوه الأخيات، قالوا راه مشيت قول ما عملنا احنا المداخلة نتاعنا.
1: أي والبنك قال ما فماش من.
4: قالوا لنا ما في بالناش.
1: أي.
4: والمواطنين معناها كي مشاو البنك قالوا لهم ما في بالناش، قالوا لنا فاش تخرفوا لنا أنتوما بربي تحكيون على حكاية راهي ما فماش، قالت لي البنك.
1: أي.
4: أول حاجة أنا نحب نكون واضح وصريح، ما نصورش أنا. اللي البنك ليست على علم بالقانون، وخلينا السادة معناها والسيدات المواطنات والمواطنين اللي يسمعوا فينا، لو احنا منيش نحكي وحدنا كيك من روسنا جينا قلنا راه فما قروض وكذا تقول البنك قالت لا وفاش تحكيوا لنا نتوما ليه ليه احنا رانا اعتمدنا على قانون ساعه في مرحله اولى وانا عودت برشا مرات باش الوقت يمشي البنكاج يقولون في باليز على مفضلك شوفوا في باليز هذا قانون عدد 41 لسنه 2024 المؤرخ في 2 اوت 2024 في الفصل 12 ثالثا اكثر شيء من الوضوح هذا راهو بالرايد الرسمي الرايد الرسمي الصادر بتاريخ 2 اوت 2024 راهو في الرايد الرسمي الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 لسنه 2024 اكد قال راهو البنوك تقوم بتخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة.
1: وهو وقتش خرج معتها
4: هذا القانون
1: قانون فما أمر خرج
4: 2024 وبعد قاعدين نستنوا في الأمر أنا عرجنا عن النقطة هذه قاعدين نستنوا مدة طويلة عامي كي تخرج نص قانوني مبدأ شهر شهرين ثلاثة
1: تخرج الأمر
4: الترتيبي نتاعو باش يقول لك كيفاش تعمل الأمر اصدر وقلناه ونعودوه باش يمشي البنك يقولون في بيش لا يقولوا سمحنا شو في بالك باش تخرف رايد الرسمي انت بنكاجي والموضوع يهمك كيفاش تقول لهم في بليش امر عدد 148 لسنه 26 مؤرخ 23 جويلي 23 جويلي مازال
1: جديد
4: البنك يقولوا مازلنا ما بديناش العمل به في مستوى التطبيق نفهمك يا كان جديد
1: حتى نفهم رواحنا نفهمك
4: سامحني يقولوا شنو في بالك شنو في العيد الرسمي ومن عام 2024 القانون وهذا امر 23 جويلي وصدر في العيد الرسمي كيفاش تقول لهم في بليش اسمعوا فينا سيادة المواطنين يمشي البنك بتاعه كان قالوا في بليش يعطيه المراجعة القانونية يقولوا سمحت
1: ها هو القانون فوالا ها سي محمد صالح العيار يعطيكم بالقوانين هزلوا الفيديو هزلوا الفيديو معاك وامشي سي محمد
4: كان يقول له راهو مازلنا وفي طار الاعداد وايه معقوله نفهموها جمعه جمعتين حتى يتفقوا ويبداوا ينظموا في امورهم لقبول المطالب خاطر يلزم تقديم مطلب واضح حتى العمليه
1: فوالا مطلب ونذكروا راهو المطلب نذكروا المطلب سي محمد سي محمد صالح العيار سي محمد صالح العيار نذكروا المطلب راهو 10 ايام وجابوك
4: اي قل ليه
1: ما يفوتش اكثر معناتها
4: اي الامر واضح وصريح كما الزم البنوك بالبت في مطالب القروض والتمويلات على الشرف في اجل اقصاه 10 ايام عمل مصرفي وبداية من تاريخ تقديم المطلب وكنت تذكر زادة قلنا بغير محاباة راهو تمشي بالتاريخ وعطيت أنا التاريخ قلت كان واحد عطاني مطلب في 10 جويلية وواحد في 15 جويلية راني نبدأ ندرس المطلب بتاريخ 10 جويلية هذا كله محطوط في الأمر
1: واضح
4: أنا نورنا شوية السيدة السيدات المستمعات والمستمعين
1: الناس اللي تحب على فما زاد أسئلة أخرى جاو على الناس اللي تحب مثلا عندها مشروع صغير تكبر فيه ولا الناس اللي تحب تبعث مشروع صغير يعني ما عندهاش مؤسسة ما عندها مشروع تحب تبعثه وإحنا قلنا زادة أصحاب المشاريع الصغرى في الموضوع هذايا
4: في حدود 10,000 دينار
1: لا كيفاش ينجم يا أخو
4: كيف يتجه للبنك
1: يعمل مطلب
4: يقول له أنا راه عندي مشروع هو شنو مشروع صغير
1: مثلا أنا حلاق حنوت
4: عمل باتين ده عمل باتين
1: فعلا.
4: مشروعه في باتين لكن سميه بطاقة تعريف جباية يعمل باتين ده هذا مشروع صغير وممكن إذا كان حب ياخذ امتياز جباية يمشي وكالة نهوض بالصناعة والتجديد ولا وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية خاطر نجم يكون عنده مشروع فلاحي صغير ولا مشروع صيد بحري صغير يمشي ياخذ الشهادة باش تثبت اللي هو راه هذا البنك كي يمشي له يقول عندي مشروع ويقول له اعطيني ما يثبت اللي انت باش تعمل المشروع مثلا إذا كان يحب ينتفع بعض الامتيازات الجبائية وإحنا ننصحه خاطر كي تمشي وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية فلاح صغير ولا كذا راه 10 سنين ما تخلص شيء كما تعملش الشهادة دي كانوا ما تنتفعش بالامتياز داي 10 سنين ما تخلص شيء
1: معناتها تمشي للوكالة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
4: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
1: شو تعطيك؟ شو تعطيك؟
4: تعطيك تصريح بالاستثمار
1: عمر
4: انت التصريح بالاستثمار وتودعو ويعمروه لك يعطيك حطوا لك فيه الكاشي بتاعو ويقولوا لك هذايا راه تم ايداعه بتاريخ كذا الايداع التصريح بالاستثمار يخول للشخص صاحب المشروع الصغير اللي نحكي لك عليه الانتفاع بالامتيازات الجبائيه والماليه كنقول انت في انتفاع بالامتيازات الجبائيه اللي هي واضحه راهو 10 سنين ما يخلص شيء
1: معناتها حتى كي ياخذ 10,000 دينار في هذايا 10 سنين يقعد مش 6 شهور
4: ليه ليه نحكي
1: على الضرائب. تحكي على الضرائب. فوالا
4: نخلص الضرائب. عنده مداخيل وعنده ارباح. المشرع يقول له مادام عندك انت مشروع فلاحي ومشيت وكالة نيوت باسم رياضة فلاحية راهو 10 سنين ما تخليش الضرائب، ما تخليش معاليم، ما تخليش حدائق.
1: فوالا تخلص الضرائب.
4: علاش ننصح فيهم هذا هو مشروع. ومام تو في نفس الوقت كي عنده مشروع باش يحل باتين ده اللي نسميوها بطاقة تعريف جباية. كي باش يمشي البنك يقول له عندي مشروع، يقول له اعطيني ما يثبت انت عندك مشروع. كانش كل واحد السلام عليكم عندي مشروع عطيني 10,000 دينار. لا إذا تثبت لي أنت راك قمت ببعث مشروع هني عطينا أهم شيء في هذوما تصريح بالاستثمار، ولا كما أنت في منطقة تنمية جهوية داخل تراب الجمهورية كالمناطق الداخلية وعندك مشروع صغير باش تعمله مو باش تمشي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد كيف كيف تقوم بإيداع تصريح بالاستثمار. نهار اللي تمشي تقولوا عندي تصريح بالاستثمار المناطق التنمية الجهوية أكد الداخلية المهمشة كيف كيف 10 سنين اللي خلص شيء.
1: فوالا معناتها الامتيازات هذوما ما تتخلاوش عليه شوية معناتها واعي.
4: ما تنجمش تاخذهم الامتيازات إلا عند إيداع التصريح بالاستثمار.
1: واضح جدا. ما
4: تخناش تو في هذوما.
1: هاي تهزك الوريقة تمشي البنك.
4: هاي تمشي البنك بتاعك بتبيع كان مشروع تثبت اللي أنت راه فتحت مشروع. بتيندا إيداع التصريح بالاستثمار هذاك الوثائق اللي تدل انت صحه المشروع. بتبيع البنك باش تشوف المشروع نتاعك وهذا من حقك انت باش تاخذ الى حدود راه 10,000 دينار
1: معناه نجم يقل
4: اي اذا هو اذا حسب قدراته زاد ما باش يرجع هو القرض وحسب امكانياته وحسب اهميه المشروع نتاعو. المشروع يتطلب كان 6,000 دينار شفت ب 6,000 دينار باش ما يثقلش على روحه.
1: لكن في هذا الكل معناتها سي محمد صالح العياري في هذا الكل معناتها غدوة الناس كل تتصبح في البنوك تطالب بقروض استهلاكية مثلا تاع 5,000 دينار شو ضمان هالبنك إذا كان البنك هذايا تقول لي عنده شهريته مثلا تتصب ولا عنده فلوس يصب فيهم في حساب جاري ولا غيره يا وانا غدوة ما ظهر ليش مش نكمل نصب عندك ولا نعرفش البنك كيفاش تثبت حقها في الإطار هذايا.
4: لا هو ساعة كما قلنا اللي باش عنده في حساب هذاك ضمانة للبنك والحاجة باش يسهل الحصول على القرض. البنك ما قالتلوش ضمانات راهو عندكش عقار باش نرهنوا لا ما قالولوش هذاك ولا راهو عندي فوائد لا ما فماش فوائد هذاك النص القانوني واضح وسريع. اما البنك تقول لك انا باش نعطيك قرض باش تفتح الحساب عندي هذاك من قبل معمول به باش تصيرك الثقة بين الشخص وبين البنك نتاعو والحساب عندها وكي باش يرجعك الحساب مو موجود هذيك باش تسهل عملية القرض هذيك تعاون السيد اللي يحب على قرض باش تسهل على روحه.
1: واضح
4: تعرف العبارة بالفرنسية دو توال سيال تي دورا.
1: ايوه اكيد
4: انت باهر حسن النية افتح حساب ما قالتلكش حتى شروط هي افتح حساب عندك حساب في بنك اخرى برا البنك الاخرى. اما راهو الناس ما قالش هذه تو انا اجتهاد مني انا نحلل اما الناس ما قالش حتى تنجم عندكش حساب بنكي في بنك وتمشي تطلب. اما البنك في كل حالات انا نعرفكم كيفاش يعملوا في التطبيق يقول لك انت تحب تاخذ من عندي انا قرض وانت حال حساب بنكي عند بنك اخر عند برا البنك الاخرى تعطيك
1: هي الارباح تعطيك الارباح
4: عمليه معناها مش متطلبش مجهود كبير عمليه
1: واضح.
4: والحقيقه الطريقه عقلانيه تقول اني ماشي البنك وباش ناخذ قرض وانا عندي حسابي في بنك اخرى عمو نمشي البنك نتاعي
1: فوالا هي اللي تعطيك. اذا كان عندك قرض مثلا حتى اذا كان عندك قرض موجود مع البنك تنجم تعطيك معناتها في حدود امكانياتك طبعا ديما هكا ولا
4: بالطبيعه ديما في حدود امكانياتك حتى كان عندك قرض تسال السؤال هذايا ولو عندك قرض عندك فيه بالطبيعه انت كنسميه جدول استهلاكاتك تابلو دامورتيسمون تدعمه مع البنك نتاعك وهذاك فيه فوائد امور واضحه لك والبنك تعرف كل انت قاعد تخلص في القرض نتاعك حتى شيء ما يمنعها باش يعطيك قرض في الإطار نتاع الأمر اللي كنا نحكيو عليه عدد 148 لسنة 26 مؤرخ 23 جويلية 26
1: واضح
4: لا هذا لا يمنع ذاك.
1: واضح واضح شكرا واضح. كفيت ووفيت وعطيتنا كل التفاصيل وشكرا ليك. شكرا الخبير الجبائي سيد محمد صالح العياري يعطيك الف صحة على كل هذه التوضيحات. احنا مستمعين معكم مشوارنا مرحبا بكم الناس كل نص نهار و48 دقيقة على موجاتنا.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف أحلى.
5: تسمعوا ديوان اف ام في نادل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: فود كاب. انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للناس كل موصل معاكم مشوارنا. نذكركم انه مد يدك بالخير وكفل طفل صغير، راي ما زلت متواصله. قرى الاطفال سواس تونس ديما في حاجه لينا، في قرى الاطفال سواس نؤمنوا انه كل طفل يستحق انه يكبر في بيئه امنه ويحظى بفرصه حقيقيه للتعلم وللرعايه وبناء مستقبل يكون افضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الالي الباب حتى وان كانت بسيطه تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي لصغيراتنا. كل شهر بخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير، ما عليك كنت عمر الباب الاقتطاع الشهري القارب بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosv.tn، وإلا تكلموا مباشرة لسواس على 58 371 0002.
0: انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا. خسائر تحدثنا عنها مرارا وتكرارا تكبدها القطاع الفلاحي جراء قطع الكهرباء وقطع الماء خلال الفترة الأخيرة في موجة الحر. ما زالوا بارشة فلاحة معناتها يخلصوا في التبعات هذية، وما زالوا بشي يخلصوا لفترة القدام. يعني شفنا مزارع متاع طماطم تحرقت، وشفنا يأكل فيها المعيز ويأكل فيها العلوش ويأكل فيها على خطر ما عادش باش تنتج. شفنا ناس تحرقت المحركات متاع الأبار متاعهم، شفنا ناس انفقت دجاج متاعهم، كل واحد وشنو صار له. فما بطيخ وفما دلاع وفما بردجان وفما تفاح وفما رمان زادة، كلهم هذوما حاجات معناتها صارت لهم مضاعفات، فما اللي تشقق وفما كل واحد وكيفاش صار له، معناتها كل فلاح أدرى بالوضعية اللي صارت له. الاتحاد الفلاحين اليوم يطالب بتعويضات، إقرار تعويضات للمتضررين. نحكيو في الموضوع تتسويت. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحر سيد فتحي بن خليفة، مرحبا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بكم مستمعي ديوان فم.
1: شكرا، أهلا وسهلا. خسائر بالجملة سي فتحي، ونتذكر الجمعة اللي فاتت تحدثت معك على خسائر متاع الانتاج البحري وصيد البحري واللي صار في جرجيس وفما الثلج وغيره وغيره.
2: دونك شفت احنا حكينا جرجيس في وسط الاسبوع، كيف اصدقائنا في قليبيا نفس الميم فينومين، ناس الحوت موجود الثلج ما فماش، دونك معاناه الحوت تلوح، الحوت يتباع بارخص اثمان ماذا بين المواطن يكن برخيص. وقت البحار يصرف مصاريف القاره ويصرف المحروقات ويصرف العوله ويصرف كل شيء، ويبيع ترى سردينه اللي فيها 10 12 كيلو ب 4000، تولي خساره للمجموعه الوطنيه. راه دونك نهدروا في محروقات من غير ما فما جدوى اقتصادية. فلاحتنا اللي كنت مثلت موجة الحر هذه حاجة من عند ربي، ما نش ندخله في ولكن الحاجات اللي دخلت مباشرة هي قطع التيار الكهربائي وقطع الماء على عديد المنشآت، وخاصة أكثر تضرر هي منشآت الدواجن. وأنا في كنت في إذاعة سابقة صديق قال لي ما عندكمش مولدات. لا، عندنا المولدات الكهربائية ربما متجهزين أحسن من أي مؤسسة في تونس. احنا الدجاجة، المفارخ، المذابح، المداجن، ولكن التيار الكهربائي او المولد مجعول نسميه للديبانوج بتاع ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، أم وقت يولي يتكرر قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة تضاهي 9 و10 ساعات حتى المولدات تحرقت. فما شكون بدل المولدات في أسبوع اثنين زوج مولدات اللي سوى تقريبا 150,000 دينار. دونك كارثة على قطاعات عديد الزراعات التقوية تقص عليهم الماء. كيف المجموعة الوطنية خسرت، خلنا نحكيو ماكرو بلاد كل خسرت، خطر هذاك انتاج وطني وكنا مش نوجهوه للسوق المحلية والاستهلاك. دونك اكيد سينعكس اكيد جدا، واحنا في بياننا البارح نبهنا كميات ستنخفض في عديد المنظومات باش نردوا بالنا.
1: شو مثلا شنية المنظومات؟ شنية مثلا
2: الطماطم، البطاطا، الدواجن، هذا يزم قلوب حقيقة، واحنا مسؤولين وقلناها البارح في بياننا، سينعكس سلبا على مستويات الانتاج. هذه جائحة أكثر من الطبيعية، جائحة طبيعية زيد غزاتها قطع التيار الكهربائي والماء. دونك اليوم النبه والسلط رانا مش يصير فترات في نقص انتاج في عديد المنتجات. اقعدوا عطلوا تحاوروا فيش تعوضوا المنتجات هذه. شوفت اليوم خاطر خلينا الفلاح يقارع المحن وحده، حتى أنشأنا صندوق الجوائح بدينا به الحبوب مع كل أسف مع كل أسف مسؤولي الحكومات السابقة ومنها مديرة مالية السابقة طيحوه في الماء مكتب وطني لتقاسم المخاطر بين الفلاح وبين المجموعة الوطنية السلطة. اليوم الفلاح متاع الحبوب من 2023 ما خذاوش تعويل صندوق الجوائح متاع الجفاف. دونك احنا اليوم استغاثة نداء استغاثة راهو عديد الفلاح شوف ينجم يعاود يعيش في داره طبيعي ولا خاصة وخاصة راهو فما فلاح اكتر وزوز طماطم باش يعيش بهم. دونك عنده قداش يحكي صديق البارح ابراهيم ترابلسي يقولك فلاح عنده 3-4 شهور يصرف باش يجني الثمرة تجي الجائحة تهز كل شيء. دونك هذوكم مش يوليو لك من المعوزين من الفلاح المعوزين هم من ربي الفلاحة فيلنراب المهم مهمشين مش يوليو من المعوزين اليوم ربما غدو شو اللي يطلب في معونة باش يعيش بغاره الجيش فما ناس بالكوارث ناس راهي راهنا أرزاقها وناس يعلم ربي كيفاش تتسلف وتعمل اليوم يصبح مجاح مجاح كي نجم ما نحكيش على خلاص الديون هذاك تو نجيك في التفصيل مستحيل باش ينجم يخلص ديونه أسكي مش يخرج من الأزمة ولا بعد شهر بعد 6 بعد 10. دونك طلبنا نداء استغاثة الحكومة بقرارات وطنية استثنائية من رئاسة الحكومة للنظر في كيفية جبر الضرر والآليات موجودة كي نحبوا الآليات موجودة ومن أموال الفلاحة مش من أموال المجموعة الوطنية باش نفهم حتى الناس الكل رانا مناش نطلبوا باش نثقلوا على الدولة لا احنا عنا صندوق تنمية القدرات التنافسية اللي يضخوا فيه الفلاحة فلوس كل سنة عبر الاقتطاعات من رقم المعاملات متاعنا وانا كنت في اخر جلسة في 5 سنوات الاخيرة فيه فوائد ما يضاهي 175 مليار مع الدولة كانت تجبد الفوائد هذيك وتتدخل باجراءات استثنائية جريئة للحفاظ على آلة الانتاج
1: موجودة الفلوس هذية معناتها موجودة
2: انا قلت لك عضو في لجنة صندوق تنمية قدرات تنافسية اللي نقتطعوا منه كل عام الدولة من الفلاحة في نطاق النهوض وهيكلة المصلحية. اليوم الجائحة هذه جائحة وطنية قرارات استثنائية قرارات جريئة ودعوة ملحة إلى رئيس الدولة للتدخل لإنقاذ جهاز الإنتاج هم فلاحتنا وبحارتنا باش نعود نرجع الماكينة تخدم وما نخليوش الفلاح وحده وهذه هي سياسة تقاسم المخاطر اللي يلزم ندخل فيها وقلت لك ونعودها بأموال الفلاحة التي اقتطعت من رقم معاملاتهم نجبدوهم اليوم في مصلحة وطنية باش نعوضوا ونخرجوا الفلاحة متاعنا من الإفلاس ومن الطريق المجهول ونعودوا نشطوا آلة الإنتاج لإعادة استقرار وتوفير المنتجات للسوق التونسية والمحافظة على التوازن العرض والطلب واستقرار الأسعار خاطر راهو اللي صار عمرنا ما شدناه الصيف يجينا كل عام ونعرفوا كيفاش نتعاملوا به جي جوائح جي حاجات أما صيف حر 50 وأكثر من 50 درجة وقطع الماء والتيار هنا تولي معادلة أخرى يجب بكل إلحاح بكل وطنية الدولة تتحمل المسؤولية وتتدخل مش بإثقال ميزانية الدولة لا بأموال صندوق تنمية قدرة التنافسية اللي فيه فوازل هذا حكيت لك 5 سنين برك فيه تقريبا 175 مليار نستعملوهم باش نحافظوا على آلة الإنتاج ونحافظوا على استقرار تزويد السوق
1: إن شاء الله
2: ويكون مجهود وطني تضامني
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد فتحي بن خليفة شكرا لك يعطيك ألف صحة على كل هذه التوضيحات. نتقر رسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الأخبار مع بهيرة الأخبار مع بهيرة وصل معكم مشوارنا حتى الفضيزاتين
0: ما تبدلش الموجة

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجزها الوحدة بعد الزوال. ديوان افهم عسلمة. الإدارة العامة للحرس الوطني تؤكد إيقاف 6 أشخاص بينهم 4 نساء وإدراج 6 آخرين بالتفتيش، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بتداول مزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من السجناء إلى المستشفى. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد لديوان فام أن الفرقة المركزية 5 لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث نفذت أمس سلسلة مداهمات بولاية تونس الكبرى وسوسة وبن سرت، مضيفا أن من بين الموقوفين والمفتش عنهم أشخاص يشتبهوا في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي وآخرون محل تفتيش من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ غرة ديسمبر بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المربح المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. الغرفة الوطنية للطاقة الفلطة الضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تتقدم بجملة من المقترحات العملية الرامية أساساً إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد، وذلك بناء على جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمس. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداس الأول من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 31,718 مليار دينار مقابل 29,478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبرني، وذلك في إطار تعزيز قدرته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرنية. إلى الشأن الدولي، المجلس الشعبي الوطني الجزائري ينتخب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني خليدة بوفدش رئيسة للمجلس للفترة التشريعية 10 لتدخل التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان منذ تأسيسها. روسيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسة تيليجرام بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية وتقاعس المنصة عن إزالة الأدوات والمواد التي قد قالت إنها تستخدم لتهديد الأمن الروسي من قبل جهات معادية. نهاية الموجز الإخباري. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
2: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: على ديوان افان صيفك على كيف كيفك.
1: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا. بورصة تونس تعلق التداول لمدة ساعة لليوم الثاني. على التداول شو معناتها؟ هتنفسروا ساعة على الرأي العام وشنية الأسباب، نحكي في الموضوع تتشويته. ضيفنا في الشيفخ دو جوغ الخبير الاقتصادي سيد معز حديدين، اهلا وسهلا، شنو حوالك سي معز؟
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك وبالساده المستمعين.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. اول مره تصير ايقاف التداول ولا صار قبل؟ واليوم الثاني على التوالي في الموضوع، شنو هي الحكايه وشنو تفاصيلها؟
3: لا هو مش اول مره، كان فما قانون اخر، هو القانون تبدل في سنه 2019. لكن القانون القديم كان يسمح لبورصه تونس انها تعمل الفرنسية سيسبونسيون دو التداول، معناها عملية
2: تعليق التداول.
3: ولا هذا صار مثلا وقت الثورة في 2011، صار تعليق التداول ولمدة أسبوع، حتى معناها هناك أسبوع كان النشاط البورصة توقف تماما يعني. ولكن منذ 2019 ونقح قانون يعني الداخلي لبورصة تونس، أصبح هناك قاعدة تقول أنه إذا المؤشر العام لبورصة تونس ينزل بأكثر من 3% فأوتوماتيكمون بورصة تونس تعمل تعليق انتربسيون للتداول لمدة ساعة. هذا اللي صار البارح، لكن البارح صار المؤشر نزل تحت 3% مع نص نهار ودرجين، يعني درج قبل ما يسكر السوق. وبالتالي هذاك علاش البارح التعليق كان تواصل حتى لاخر الحصة، بما انه هو الديباسمون تاع 3% صار في اخر الحصة. والقاعدة الثانية تقول اذا كان ترجع للتداول بعد ما قصينا ساعة وكملنا أكثر من 3%، يرجع التداول ويزيد ينخفض المؤشر ويوصل 5%، أقل من 5%، فتعلق الحصة بكاملة وترجع إلى يوم الغد. على كل، بالنسبة للبارح فتنا 3% على نص نهار، وقفنا الحصة وأرجينا التداول يوم الغد. بالنسبة لليوم منذ الصباح كان تواصل حاد في نزول المؤشر العام لتيناديكس اللي في حدود يعني الساعة 9:16 نزل التيناديكس ب3.16% واتخذت حسب القانون الداخلي لبورصة تونس تعليق يعني التداول لمدة ساعة. وبعد ساعة مع 10:16 رجع التداول، ولكن كي رجع التداول واصل المؤشر العام في التراجع إلى حدود 4.63%. يعني ومنذ تلك اللحظة بدأ تعود يعني رياح من الأمل، وبدأ السوق في الصعود منذ تلك اللحظة، وكمل اليوم السوق في اللون الأخضر، وكمل يعني من وصل من إلا 4.63% في وسط الحصة، يقفل مؤشر تيناديكس بارتفاع في الأخضر ب1.3%. وهكا نجم نقوله هل المرحلة بتاع التصحيح هذه هي ربما صارت، وربما الأيام القادمة سيواصل البورصة يعني نسق عادي للتداول. هذا لا يمنع أنه مراحل نتاع تصحيح أخرى ممكن تأتي، ولكن على الأقل هذه
2: شو اللي صار هو حتى عملنا النزول تنفسروا للناس، معناتها يقولك باهي سيدي أمس انهيار واليوم زاد مرة أخرى، شنو اللي قاعد يصير في البورصة حتى صار هذا الكل؟
3: هو فما زوز عوامل، فما عامل أساسي وعامل آخر ديكلونشور. العامل الأساسي اللي خلى تصير العملية التصحيح هذه هو أنه بورصة تونس عرفت ارتفاع صعودي قوي منذ سنة، يعني منذ بداية السنة إلى حدود 17 جويلية 26، وهو النسبة الأعلى يوصل لتينا ديكس، أي نسبة مردودية منذ بداية السنة إلى 17 جويلية 26 كان وصل المردودية 60.24%، وهو رقم قياسي يحصله مؤشر تيناديكس. ومنذ سنة انزلاقية يعني من 17 جويلية 25 إلى 17 جويلية 26 تكون نسبة المردودية كانت 82%. وفي يوم الاثنين في 20 جويلية بدأت هناك بعض عمليات جني الأرباح. هذا معقول جدا لما يعني مؤشر يرتفع بصفة كبيرة وبمسق سريع، من العادي جدا أنه بعض المستثمرين يقول انا نحب نعمل اربيتراج ولا باش نبيع هذه ونشري بالور اخرى. فبدات عمليه جني ارباح وبعض عمليه البيع. ويوم الاثنين والثلاثاء 20 و21 جويلية كان المؤسسة تيناديكس أقفل بانخفاض. هذا خلى شوي الشكوك تعم الـ يعني

0: البنوك على توزيع الأرباح في السنوات القادمة. ولكن هذا أعتبر أنه غير صحيح، لأنه أول شيء أنه يقع موفيز انتربريتاسيون للأمر هذا، لأن القانون موجود منذ
1: 2024
0: ونعرف من وقتها اللي سيقع اقتطاع 8% من الأرباح من الأرباح، وهذا كان معناها أخذ بعين الاعتبار مدة هذه السنتين، وكأنه جاء الأمر هذا وكأنه جاب حاجة جديدة بالنسبة لبعض المستثمرين، ألق هو ما جابش حاجة جديدة، هو جاب جوست وقتش بش يبدأ التنفيذ. وفما عملية أخرى يعني محاسبتية، هي راهو ربما هو يقول لك أنت تخصص 8% من الأرباح تعطيهم كريديات، مش معناها أنت تجبد 8% من الأرباح، هذه عملية تقنية تنزيد نفسرها أكثر. ولكن على كل أعتقد أنه وقت اللي معناها صار كيف ما واحد معناها يجري برشا في رالي يلزمه دون زون طون يقف شوية يعمل شربة ماء ولا حاجة. ولكن كذا كان نقارنه مثلا واحد عمل صعود سريع في منطقة جبلية يولي أقل إيفينمون أو ريح قوية تنجم تأثر عليه، وذاك اللي صار أعتقد وقت اللي المرشي ولا معناها عامل 60% وليت ينجم أي إيفينمون يأثر فيه، ولكن أعتقد استردد أنفاسه السوق هذا الصباح وعاد معناها عادت الثقة نوعا ما في السوق. ولكن هذه الأسباب وده اللي خلت أنه السوق يعرف يومين، يوم أمس وصباح اليوم يعني هبوط حاد خلت البورصة أنها هي توقف التداول.
1: معناتها توا لاباس نجم نقولوا الفترة القادمة البورصة ستواصل نسق الارتفاع متاعها إن شاء الله.
0: لا نقول ستواصل نسق الارتفاع، ولكن على الأقل لن نشهد هذه المراحل من النزول الحاد، ولكن العادي هو أنها البورصة تواصل في الارتفاع ولكن بنسق عقلاني، هذا هو المطلوب.
1: أنت قلت لي صارت موفيز انتربريتاسيون للموضوع هذا، 8% من الأرباح نتاع البنوك، إذن فسروا لهم أصحاب البنوك ورؤوس الأموال 8% هذيك فاش ما تنجمش تأثر عليهم اللي باش تتعطى في إطار تصريح الشرف.
0: هي باش تأثر على البنوك، احنا ما قلناش ما تأثرش، احنا قلنا باش تأثر. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هي ستؤثر على المساهمين في البنوك؟ هل ستؤثر على قدرة البنوك على توزيع الأرباح؟ هناك فما الأمر ما حددش أنه هل صندوق هذية الكونت الحساب هذية اللي باش يتخصص، هل هو مجعول انه جوست باش البنك 8% هي ان فوا سكرت السنه نتاعها وعرفت قداش عندها ارباح باش تعمل 8% بوغ فيكسي لو مونطون المقدار اللي قداش باش تعطي بيه كريديات. هما دون تو لي كا الكريديات هذوما راهو تقريبا الماجوريتي نتاعهم باش يكون عمليه خاسره للبنوك، يعني لانهم لا فيهم لا ضمان لا حد شيء، يعني هذوما ما فيهمش ضمان
1: ولا انتريس ولا حد شيء
0: ولا انتريس، معناها نجموا. وحاجه اخرى اكثر من هكا، انا نمشي معاك، القانون ما قالش اسكو انا عندي الحق نمشي ناخذ قرض من عند بنكه بركه ولا نمشي ل 20 بنكه. ينجم نفس الشخص يمشي لحتى ال 20 بنكه ويطلب 5000 دينار اذا كان شخص عادي يطلب قرض ب 5000 دينار، وهذا بينجم يكونوا الناس ما عندوش استوريك في البنكة، دونك ماهوش موجود في السنترال دي ريسك نتاع البنك المركزي. عملية معقدة على كل، هو معناها كان من الافضل، كان من الافضل حتى لانه البنوك ما عندهاش لو سافوار فير، خدمتها البنكة انها تقيم المخاطر ماهيش انها تعطي قروض على وجه الحسن. كان من الاجدر انه البنوك يساهموا في صندوق يكون الدولة هي معناها تشارك فيه وتكون هي تتصرف فيه، ولكن البنوك يقومون بمساهمة كل سنة ويصبوا في الصندوق هذايا 5% أو 8%. كان من الأجدر تكون العملية هكيك، خاطر البنوك ماهيش خدمتهم أنهم هما باش يعطيو قروض هكيك اللي تعدى يقولوا نحب قرض. كان من الأجدر أنه يكون عملية تشاركية بين الدولة والبنوك وتكون صندوق يساهم فيه البنك. اليوم العملية هذه أصبحت معقدة، ولكن حسابين نرجع لك للسؤال نتاعك، اليوم 8% وقت اللي باش يصير الجلسة العامة في آخر سنة البنك باش يأخذ الجلسة العامة، يعني البنك مثلا نفرض انه حقق 100 مليون دينار كربح سنوي. ال 100 مليون دينار هذيا فما زوز سيناريوهات محتملين وما زلنا ما نعرفوش انه هو الاصح. هل انه باش نقولوا اذا كان عمل له 100 مليون دينار ارباح يعني يلزمنا نعطيه قروض 8% وباش نكتبوا في معناها في القوائم نتاعنا انه عندنا صندوق فيه 8% من 100 مليون دينار، هذوما يجيو 8 مليون دينار او 8 مليارات، هذوما باش نعطيهم كريديت ما غير ما 8 مليون دينار

0: نصه من الأرباح التي ستوزع. هذا السيناريو الأول وهو الأحسن. السيناريو الثاني هو أنه ينجم يعني وزارة المالية أو المركز يقول له لا، 8 مليون دينار ما هيش هي باش تحطها مكتوبة في الباسيف، وأنت بمثال أعطي الكريديت، لا قل له نقصي لي من النتائج التي ستوزع. وهون باش يكون عندها انعكاس سلبي على قدرة البنك على توزيع الأرباح. ولكن بالنسبة للبنك فالنتيجة النهائية الصافية هي عملية ستكون بالنسبة لي سلبية، لأن القروض هذه كما قلت لك هي أغلبها لن يكون معناها نسبة المخاطر بتاعها باش تكون عالية.
1: فوالا هذاك علاش توا كيمشيو الحرفاء البنوك يقولوا ما جانا حتى شيء وما نعرفوش على القانون هذا، يعني مفاجأة حتى للبنك ولا البنوك مش محضرة رواحها، ولا لازم يجي معناتها كومينيكي من البنك سنترال، ولا شو يصير بالضبط معناتها سي معاذ؟
0: لا بالنسبة للسماء مستحيل يقع تنفيذ القانون هذا لأنه مستحيل، لأنه القانون الأمر قال أنه البنوك يلزم توزع الأرباح نتاعها سنة 25، والجلسة العامة هي اللي معناها تقرر 8% قداش يجيو، وبعد 15 يوم يلزم الفلوس هذه تتصب في الحساب هذا الذي خصص. ولكن الذي وقع الغفلان عليه في هذا الأمر أنه كل البنوك عقدت الجلسات العامة بتاعها
1: معناه ما يصير شيء عام سنة، نستناو نهاية 2026. نستناو نهاية 2026 مش نحكي وقت على 8% من الأرباح اللي يحط اللي يتم معناتها توجيهها إلى صناديق وتنجم تكون وقتها في شكل قروض. واضح معناتها البنوك عندها وجهة نظر في الموضوع هذا، وذلك علاش المواطنين كيمشوا للبنك.
0: اللهم الأموان كيو تدخل يمكن نص تفسيري آخر ويجبر البنوك على أنهم يطبقوا العملية هذه على أرباح 25، وفي تلك الحالة باش تكون عملية معقدة جدا، وأنه البنوك مجبرين أنهم يعقدوا جلسات عامة جديدة، وأعتقد أنه شبه مستحيل العملية هذه.
1: واضح، شكرا جزيلا لفاضلك الخبير الاقتصادي سيد معز حديدان، شكرا على كل هذه التوضيحات. ماضي ساعة و27 دقيقة على موجتنا. ما تبدلش الموجة.

0: Sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutkom. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، هذه ساعة 28 دقيقة على موجاتنا. البرلمان يصادق على قرضين لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وسيوصل النظر في قانون يتعلق بتمويل جزء من ميزانية الدولة. هتنرجعوا على زود قروض هذوما، نفسروهم شو نعملوا بهم بالضبط معناتها في المجمع الكيميائي التونسي. هل باش ينقذوا هالمؤسسة هدايا، هل الشركة الوطنية هدايا، وإلا لا؟ نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. يلا توتسويتا
0: لاكتو دي جور.
1: النائب بالبرلمان عضو لجنة المالية سيد عصام شوشان، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعات وكافة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، اهلا وسهلا. التصويت انتهى منذ قليل على زوز قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. امس صدقنا على قرض لفائدة السي بي جي. زوز قروض هذوما شو نعملوا بهم في الجروب شيميك؟ شنو ما هما بالضبط وش نعملوا به؟
2: كما نعرف البارح معناها تمت المصادقة بمجلس النواب الشعب على القرض الأول، واللي هو متعلق معناها بالسي بي جي، شركة فوسفات قفصة، واللي هو لكن معناها القرض حتى مبسطوه شوية، هو قرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. شروط القرض اللي هو على فترة السداد على 10 سنوات، منها 3 سنوات إمهات. هذا لشركة فوسفات قفصة. هو قرض استثماري.
1: تشروا به معداتك ولا؟
2: تشروا به معدات، وحتى طبيعة القرض هو عبارة فاسيليتي دو كيس، معناها أنك تأخذ قرض تعمل بيه انفستيسمون، تخلص وتعاود تعمل كريدي آخر. أو باللغة معناها الأوضح واللغة العامية. هو قرض استثماري.
1: واضح.
2: القرض الثاني اللي هو متعلق ب
1: مجمع الكيمياء.
2: مجمع الكيمياء. هما زوج قروض. قرض الأول في حدود 50 مليون دولار، واللي هو فترة السداد تمتد على 12 شهر لكل عملية سحب. والقرض هذا اخذيناه احنا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في نطاق معنا عقد مرابحة، لأنه نعرف التنوص الإسلامي أو التمويل الإسلامي فيه عقود مش كما مغاير لبقية العقود معنا، والتعامل مع اللي بيردوا فول أخرين. فترة السداد هي على 12 شهر لكل عملية سحب، مبلغ في حدود 50 مليون دولار. والمبلغ الثاني نفس المؤسسة البنكية اللي هي مش تمنحنا، ونفس الشروط معناها بتاع سداد القرض، واللي هو في حدود 70 مليون دولار. معناها بمعنى هذوما 3 قروض، واحد للسي بي جي وزوز للجروب شيميك. نرجع للجروب السي بي جي، ممكن حتى المؤاخذات او تدخلات السادة النواب، واللي كنا احنا في يوم ما دائما معناها نطالب به تحت قبة البرلمان او خلال مداولات اعمال اللجان اللي هي في مناقشة القانون. شنو المؤاخذات اللي احنا ما نتصورش انه فما واحد معناها في الوضع الاقتصادي اللي تمر به البلاد ضد اي قرض استثماري انه باش يرهد بالمؤسسات او بالقطاعات اللي هي تشكو من عجز سواء في التمويل او فيها مشاكل مادية. لكن المؤاخذات الكبيرة هو انه علاش الوظيفة التنفيذية جينا الا في وقت المصادقة على القرض،
1: حتى ولاو يسميوكم برلمان المصادقة على القروض.
2: طبعا معناها انت كوظيفة تنفيذية ما تجينيش في مداولات او ما تجيبيش حتى تقرير مفصل حول الوضعية المالية لشركة فوسفات قفصة، ما تجيش تقولي ها من المشاكل اللي عندي قبل المصادقة على القروض، ما تجيش تطرح الاشكال تحت قبة البرلمان او تستمع للجان القطاعية الخاصة في المجلس النواب الشعب. علاش النواب الكليك معناها يقول لك احنا كبرلمان وكلجان ما تجينا الا صوت على القرض، ما نعرفوش على القرض هذايا شنو هو مش يصير، ولو ان حتى مش فعل دورك الرقابي معناها بالاسئله الكتابيه او الشفاهيه ما تكونش اجوبه معناها مقنعه. زد على ذلك انه شركه فوسفات قفصه كنا احنا حتى في السنوات الفارطه كنا مرنا لها زوج قروض. معناها احنا عطيناها قروض، النتيجه كانت غير الماموله رغم شرح الاسباب اللي تقدم بها القرض في اللجان.
1: هذاك علاش عندكم تحفظ على القرض الجديد؟
2: بتبيعه. علاش تحفظ؟ انت جيتني في يوم ما وقت دخلت البرلمان وشرحت لنا الوضعيه الماليه بتاع شركه فوسفات قفصه، قلت للجان انه احنا باش نمشيو في قرض استثماري باش ننضوا بهذه المؤسسه العريقه، واللي هي كانت في يوم ما معناها تساهم بشكل كبير في الناتج الوطني القابل اللي هو في حدود 3%، اللي احنا توصلنا في حدود 0.5%. معناها الشيت اللي صارت فما تداعيات سلبيه على شركه فوسفات قفصه وقت اللي شينا في التصويت على القرض الاول اللي هو في سنه 2024. اول قرض كنا نامل انه الشركه مش تنهض ومعناها وتعاود تنشط من جديد وتمشي في عمليه التصدير اللي هي مأمولة، وخاصه معناها شركة وصفات قفص، لأنه في كل سنة في الميزان الاقتصادي أو في التقرير العام الميزانية أنه كنا نأمل أن مش نوصل معناها معدلات قائمة وتحسن في الإنتاج وفي التصدير وإلى غير ذلك. ما رأينا شنو هو أنه الشركة ما هيش قاعدة تقدم لا من حيث التصدير ولا من حيث الإنتاج. وثانيا الميزانية أو الوضعية المالية متاحة قاعدة تتفاقص.
1: هذين
2: اللي كنا معناها أنت تتحط في سيتياسيون شركة قاعدة تبرك ومن جهة الوظيفة التنفيذية أنا بس تجيك تربط بقرض استثماري، معناها في كلتا الحالتين يتمشي مع الوظيفة التنفيذية في المصادقة على القرض. ولو أنه القرض كما مدخلتي أمس في المجلس معناها 110 مليون أورو، شنو مش يعملوا للشركة فصفات قفصة اللي هي تعاني من عجز، سواء معناها في الصناديق الاجتماعية، سواء معناها في التأمين، سواء في خلاص المزودين. معناها أنت عندك العديد من المشاكل المالية وتاخذ قرض بالحجم هذا طبعا مش يقدم به كشركة.
1: أمس كان زميلك معانا في المباشر سيد عبد الجليل الهاني قال الشركة تعاني من عدد كبير من العمال متاع الغراسة والبيئة والبسنة، واللي هما قاعدين يطيحوا في المردودية متاع الانتاج في الشركة هذية. وقال بالنسبة لي هو فما مقترح إحالتهم على التقاعد باش نطلعوا المردودية متاع الشركة، تمشي معاه في التوجه هذا سي عصام ولا؟
2: شوف دائما شركة وصفات قفصة هي شركة على الوضعية بتاع الحوض المنجمي وضعية حساسة جدا على غرار بقية الشركات، لأنه فيها جانب اجتماعي كبير جدا وفيها جانب اقتصادي. كانت لي أحد المداخلات في إذاعتكم أنه قلت إذا كان نحبه باش معناها ننظر بالشركة يلزمنا نعطيه الجانب الاجتماعي حيز كبير من ميزانية الدولة والعناية بالجانب الاجتماعي. معناها هل تعتقد صحيح هو أنه معناها سير البلان براتيك معناها على أرض الواقع يجب تمشي معناها في إعادة الهيكلة على مستوى الانتدابات على مستوى معناها المردودية إلى غير ذلك؟ لكن معناها أنت تتصور أنه توا مش تمشي لشركة فصفات قفص وتقول راني أنا مش نقوم معناها مش بطرد أو بإحالة معناها البعض،
1: شو قد ويأخذوا في نفس الأموال أما فقط ويتم دفعهم للصندوق الوطني للسيناساس، معناتها تولي تخلصهم من السيناساس وتقعد شركة هي تخلص فيهم، معناتها تصب للسيناساس والسيناساس يعطيهم. هذا المقترح متاعه طبعا.
2: شوف الحل الجذري في شركة فصفات قفصة، وإحنا ناقشنا العديد من القوانين. شركة فصفات قفصة تعاني حاليا من عجز، وبالكيفية هذه بالقروض هذه ما نشمش الناس مقدمه بشركة فصفات قفصة، لأنه فيها شركة فصفات قفصة فيها العديد من المراحل، مراحل متاع الإنتاج ومتاع النقل ومتاع التصدير، ثم ثلاثة مراحل معناها سكسيسيف مال معناها متتالية. هالمراحل هذه الثلاثة تعاني من عجز مادي وتعاني من العديد من المشاكل. يلزم معناها شرح أسباب معمق على شنية الحاجات الأساسية اللي تعاني منها شركة فصفات قفصة وتطرح تحت قبة البرلمان، وحتى كي تلتجأ باش تاخذ قرض يكون قرض في معناها في المأمول باش تعاود تهيكل. أنا مانيش ضد قروض الاستثمار، ولكن ضد القروض اللي هي معناها بالطريقة هذه، لأن كانت تجربة أن مررنا زوز قروض السنوات الفارطة، نعرف وإحنا مدة شهرين عادينا قرض في فصفات قفصة. شهرين التالي في على ما أعتقد في شهر أبريل، طبعا مش على ما أعتقد هو في شهر أبريل كنا صدقنا على قرض شركة فصفات قفصة. معناها وجيه وطوى مش ناخذ قرض، والأدهى والأمر من ذلك أنه بالطريقة هذه شركة فصفات قفصة معناها مش تبقى دائما في سياسة القروض، لأن المبلغ اللي بيشيله بالشركة والغير هو المبلغ المأمول وكيفيته والاستراتيجية متاع توجه الشركة العامة لحقيقة لتو ما شفناهاش. ممكن كنا طلبنا في لجنة المالية مع السيد رئيس المدير العام الجديد اللي هو على رأس الشركة، على رأس الشركتين معناها شركة وصفات قفصة والمجمع الكيمياء، انه قلنا له مدنا تقرير مفصل معناها في حيثيات الشركة سواء العجز المالي سواء معناها من كل ما هو لوجيستي جميع المشاكل حتى تطرحوها مع بعضنا ونلقاو حلول مع بعضنا
1: باش نجموا ننقذوا الشركه. به هذا فصفات قفص الجروب شيميك هو نفس الرئيس المدير العام هكا ولا لا؟ زوز قروض اليوم لفائده الجروب شيميك، شنو الاهداف نتاعهم القروض هذو؟ تحدثنا على 50 مليون دولار وعلى 70 مليون دولار.
2: 50 مليون دولار و70 مليون دولار، ودائما نقولوا اللي كونه هو راه في نطاق معناها عقد مرابحه معناها مع البنك معناها البنوك
1: الصرف الاسلامي.
2: تبقى الجروب شيميك نعرفوا اللي كونه هو اولا استلم القرض هذا في استيراد الاسمده معناها اللي زنجريديوم نتاع انه معناها المدخلات طبعا اللي مش نسمعوا منها احنا البرودوي شيميك نتاع اللي موجود. نعرف اللي كون البرودوي شيميك الاسمده هذه تستعمل في العديد من المجالات سواء في القطاع الفلاحي او العديد من القطاعات الحيويه الاخرى. احنا مشينا في الاستيراء في المصادقه على هذا القرض.
1: علاش؟
2: اللي هو لان المؤسسه قاعده تعاني من عجز في تمويل استيراد الاسمده.
1: معناتها الاسمده هذيا احنا بطبيعتنا نوردوها ما نصنعوهاش، مش كون واضحين. من قبل معناتها عملية التوريد معناها
2: هي مدخلات ليست أسمدة كاملة هي مدخلات
1: مواد أولية معناتها
2: جزء ولا عبارة جزء من مكونات هذه الأسمدة
1: واضح هي
2: ونعرف لكون الأسمدة الجروب شيميك هو البارتي الكبيرة تجي من فوسفات قفصة معناها عدود شركات معناها شركة فوسفات قفصة اللي هي دعم شركة الجروب شيميك في العديد من المواد باش يخرج لنا برودوي فيني اللي هو الأسمدة اللي هو يستعملها الفلاح ويستعملوها معناها العديد من القطاعات القرض هذا علاش لأنه تو نعرف احنا مقدمين على موسم فلاح ولكن لكون الوضعية المالية زادة كذلك للجروب شيميك هي وضعية مالية معناها وضعية مالية صعبة هذاك علاش مشاو قالوا في التصويت على زوج قروض هذا على الأقل باش نقضوا ما يجب إنقاذه سواء للشركة أو سواء للقطاع الفلاحي اللي هو معناها إن شاء الله في يكون قطاع واعي في المستقبل
1: إن شاء الله يا ربي هذا هو ما هذا ما نتمناه تمت المصادقة توسبه معناتها بالنسبة للجروب شيميك ما زال عندكم قانون وقتاش تستأنف الجلسة سي عصام
2: هي تستأنف مع حدود الساعة الثانية بعد الزواج اللي هو هذا كذلك موضوع الجلسة هو قرض
1: اي
2: بربي ممكن كان مازال عندي حيز من الزمن خليني نفسر على القرض
1: تفضل فوالا نحكي وكان على القروض فوالا معناتها انت مع الناس اليوم الترا في البرلمان يصادق كان على القروض سي عصام معناتها خلينا نكونوا شويه واضحين وشفافين المهمه نتاع البرلمان اليوم بالحق ولات مقتصره على المصادقه على القروض
2: هو ما حقيقه ما عادش حتى نائب ينكر ذلك باش نبدو واضحين لانه احنا وقتاش بالتجربه اللي مدتها 3 سنوات وقتاش المجلس النواب قدم مشاريع قوانين او صادق على مقترحات قوانين اللي هو نلقاو الفرصه في قانون مالي وكان ممكن الكم الهائل اللي موجود معناها من مقترحات السد النواب في مكتب المجلس ولم تمر معناها كم اكثر من 200 مقترح قانون لم تمر علاش لم تقولي انتم اصحاب المقترحات والاداره تبعتكم على اداره المجلس بقول لك راهو اذا كانك انت باش تمر القانون لازمك جلسات استماع للوظيفة التنفيذية
1: هي ما تجيش
2: الوظيفة التنفيذية اللي هي ما تجيش نعطيك من أبسط المثالات معناها مجلس الصرف واللي احنا تحملوا كل سنة واحنا نكرر تقدمنا المقترح قالوا لنا راهي مش تجيك في الفترة القادمة ما جاتش تقدمنا مقترح ثاني استدعينا البنك المركزي ما كانش حاضر معانا معناها اسكو مش نستشيروا احنا استشرنا حتى الخبراء اللي نجموا احنا باش نستأنسوا بالرأي نتاعها لكن يبقى معناها الدور الكبير للوظيفه التنفيذيه باش تعطينا هي المقترحات نتاعها هي ما تجيكش وتجيك في القروض طبعا احنا في وقت اللي سمعنا برلمان القروض معناها الناس تقول لك البرلمان قاعد يصادق على القروض لكن شوف علميا القروض لو القروض الموجهه للاستثمار ليست بالعيب واي دول العالم كامل معناها تمشي في سياسه القروض اللي هي موجهه للاستثمار وهذا هو الاستثمار معناها اي دوله ما عندهاش موارد كافيه باش تمشي في الاستثمار مش عيب لكن قروض الاستهلاك قروض الاستهلاك هو الخطر الداهم على الدوله نرجع للقرض اللي هو معناها اللي مش يتم معناها فيه في الجلسه الميزانيه احنا نعرف اللي كون وقت نصادقوا على الميزانيه في القانون المالي لسنه 2026 السنه الفارطه نعرف اللي كون باش نكملوا احنا الميزانيه بتاعنا العجز اللي هو في حدود 27,064 مليون دينار هذاك العجز الكامل بتاع باش نكملوا احنا الميزانيه باش يمشي البيلون بتاعنا مريق باش نمشوا احنا الاقتراض الخارجي قداش يلزمنا الاقتراض الخارجي يلزمنا 6,808 مليون دينار والاقتراض الداخلي اللي هو 19,056 مليون دينار معناها هذا صدقنا عليه احنا في القانون المالي سنه 2026 يبقى حاليا معناها تو في عمليه التنفيذ معناها انت وقت صدقت قانون مالية على مبلغ معناها اقتراض خارجي بحدود 6,000 القرض هذا هو لتمويل ميزانيه الدوله لكن شنو السؤال اللي طرحته انا معناها في اللجنه الماليه امام السيده وزيره الماليه دائما نرجع لك على شنو علاش خاطر ثم اجراءات يجب يكون المواطن مقتنع واحنا كلجنه مقتنع احنا نعرف بالقانون الاساسي الميزانيه انه في كل موفى السداسي الاول من كل سنه معناها تقوم وزاره الماليه بمد لجنه الماليه بتقرير مفصل حول تنفيذ الميزانيه معناها في نهايه الستة اشهر الاولى اللي هو نهايه جوان من اخر جوان حتى اخر جويلي يلزم وزاره الماليه بالقانون الاساسي الميزانيه تجيك وزاره الماليه تقول لك راني انا في سنه 2026 في السداسي الاول قمت بمعناها بالمداخيل تجميع المداخيل في حدود مبلغ معين المصاريف في حدود مبلغ معين راهو انا بالنسبه لي اللي باش نغطي العجز يلزمني مبلغ محدد كانت العمليه تكون مقنعه سواء للجنه الماليه سواء للبرلمان سواء للمواطن اللي قاعد يسمع فينا وهذا علاش طلبت انا وهذا علاش طلبت حتى التاجيل النظر في هذا القرض لكن الحقيقه مرانا انه القرض معناته طرح في اللجنه الماليه وسيناقش معناها مع حدود الساعه الثانيه بعد الزوال في مجلس نواب الشعب
1: اليوم تصير المصادقه عليه ولا ينجم يوصل غدو حسب رأيك.
2: والله شوف أنت مدير أيمن الجلسات العامة مرتبطة معناه بتدخل
1: خلات النواب.
2: إذا كان النواب معناه عنده معناه العديد من التدخلات نجم تبقى معناه الغدوة. إذا كان معناه ما تمش العديد من التدخلات نجم معناه اليوم يتم المصادقة معناه على هذا القانون.
1: وتختتموا الدورة الرابعة هكا ولا؟ بالمصادقة.
2: معناه اليوم ما زلنا ما نعرفوش بالمصادقة أو لا.
1: أما بالقروض اختتمنا الدورة بربع قروض هكا ولا؟
2: للأسف الشديد.
1: بلا هذا هو معناته
2: للأسف الشديد معناه الحقيقة دائما معناه الإشكال القائم دائما العاود وقول لكون الإشكال القائم بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية هو التشاور وإبداء الرأي مع بعضنا على الأقل باش نلقاو حلول جذرية وفي الأخير احنا عندنا رأي وهما عندهم الوظيفة التنفيذية باش في آلية التنفيذ أما فيها بيت كيسمع البرلمان على غرار معناه تشوف الجلسات اللي صارت أمس الجلسة اللي صارت أمس معناها حالات الاحتقان عند السادة النواب معناها هو المشاكل اللي عاشتها معناها الدولة التونسية مؤخرا من قطاع الماء والضوء إلى غير ذلك وما تسمعكش الوظيفة التنفيذية وتتمنى أنها باش تجي تسمعك باش على الأقل تفسر المواطن لأنه احنا في الأخير المواطن قاعد يكلم في النواب وقاعد يتصل بالنواب أعطينا تفسير اللي احنا كنواب ما عندناش حتى تفسير أو حتى مبرر على الوضعية اللي قاعدة تمر بها معناها حاليا الدولة.
1: قالك إذا كان أنت نايب ما عندكش تفسير وما عندكش ما تجاوبني ما لأنا مواطن عادي شنو أنا أعمل سي عصام هكا ولا؟
2: صدقا معناها أمس ممكن حتى اللي يسمع فيه يرجع مداخلتي أمس في مجلس النواب الشعب هذا الكلام اللي توجهت فيه مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية. مش حتى الوظيفة التنفيذية.
1: كل النواب أغلب النواب تقريبا توجهتوا برسائل لرئيس الجمهورية.
2: خلي المواطن يعرف. خلي المواطن يعرف شنو الحقيقة الوضع اللي قاعد صاير. لأن الوظيفة التنفيذية ما كعطتكش حتى معلومة. المواطنين توصلوا فينا تعرف شنو يصير فينا. يقولك أسكو العام الجاي مش عاود يخص الضوء ولا.
1: أنت بيدك ما تعرف.
2: ما نعرفش. العباد تطور خاصة في المعتمديات راهو العباد اللي قاعدة تعاني فيه من إشكاليات القطاع المتكرر للمياه حاجات لا تصدق. ما تلقاش حتى تصريح من وزارة الفلاحة لا حتى ما تصريح معناه الوظيفة التنفيذية باش تعطيك سواء تبرير أو تفسير. ما تلقاش لحد هذه الساعة. إذا كان المواطن ما فسرلوش معناها الوظيفة التنفيذية شكون باش يفسر له معناها شنو اللي صاير. احنا كنواب قمنا بدورنا ورفعنا العديد من التشكيات سواء الأسئلة الكتابية أو الأسئلة الشفائية أو من خلال مداخلات مجلس نواب الشعب وما نلقاو الجواب مقنع إلى حد هذه الساعة. الحقيقة المواطن
1: حتى ممثل الحكومة اللي جاكم اللي هو سيد وزير التخطيط هكا ولا لا ما عندوش معناتها إجابات على التساؤلات نتاعكم.
2: والله هو صحيح ممكن حتى معناها الحقيقة ما كانتش تصير العملية بالطريقة هذه تعرف عليه. احنا نناقشوا في قرض كما قالت نناقشوا في قرض نتاع الجروب شيمي ومتاع فوسفات قفص كيفاش نناقشوا في قرض اللي هم معناها تابعين أصالة لوزارة الصناعة والطاقة. ما عندكش أنت وزير صناعة وطاقة راهو باش يعرفوا السادة المواطنين راهو وزارة الاقتصاد والتخطيط هي وزارة تشرف على الجانب التقني فقط. وقت تمشي احنا تمشي الدولة التونسية باش تقترض الشروط المالية المتعلقة بالقرض هي تناقش مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. أما الهيكلة أو البرامج أو معناها الاستراتيجية متاع الوزارة هي تابعة لوزارة المتعهدة. يعني هذا من أكثر الحاجات معناها الحقيقة ما تلقاش تفسير.
1: تعتقد أنه معناتها فما تعمد أن يجيكم وزير التخطيط للبرلمان يعني مش مجاوبش على الأسئلة متاعكم؟
2: هو الحقيقة ما نتوقعش ذلك معناها للأمانة. أما كان من المفروض أن يكون حاضر وزير الاقتصاد والتخطيط باش يجاوب على الجانب التقني وكل ما يتعلق بالجانب التقني بالقرض ويكون زاد كذلك حاضر وزير الصناعة والطاقة باش يعطيك الاستراتيجية الصحيحة متاع الفوسفات قفصة. أنت حتى كنت تشوف المداخلات أمس معناها ثم أرقى والأرقام هذه كل سنة تتكرر معناها كل سنة تتكرر ولا عمرنا مرة وصلنا في تحقيق الرقم المعناه المأمول. نحكيو على تصدير بتاع على انتاج او تصدير معناها في حدود 4 مليون طن عمرنا وصلنا. نحكيو على معناها تصدير في 2030 ان باش نحاولوا نوصل 8 مليون طن وفي اللجنه الماليه يجيك رئيس سيد احد المديرين العامين يقول لك احنا نأمل ان نوصل 5.5 مليون طن. معناها حتى الارقام بين الوظيفه التنفيذيه متضاربه.
1: معناها ما فماش الارقام فماش اهداف واضحه معناتها
2: بالحقيقه ما فماش معناها رؤيه او استراتيجيه واضحه. علاش دائما انا نطالب حتى في خلال مداخلتي في الجلسه العامه اعطينا استراتيجيه. ما لقيتش حتى استراتيجيه في حتى قطاع واضحه ودقيقه ومضبوطه بالوقت. فماش الى حد هذه الساعه في جميع القطاعات
1: واضح. شكرا سيد عصام شوشان عضو لجنة الماليه. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك للقاء. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا مدي ساعه 47 دقيقه على موجتنا.
0: ما تبدلش الموجه شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا وصلنا معكم مشوارنا إلى القصرين حجز أكثر من 13 كيلوغرام من الحلوى التي تحتوي على ملونات محظورة. بداية تظهر لي شوية الاستعدادات للمولد النبوي الشريف مازال شوية أقل من شهر كمام لكن زادة بداية السلع تتوفر في الأسواق هذا كرش الرقابة لازمها تبدأ من توا. شنو اللي قاعد يصير؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويت.
0: ألو أنفو.
1: المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بالقصرين دكتور ناصر محمدي، مرحبا هلا وسهلا، شنو أحوالك؟
4: مرحبا بكم، بارك الله فيك.
1: شكرا على قبولك دعوتنا. مرحبا. حجز أكثر من 13 كيلوغرام من الحلوى، شو بها الحلوى هذايا؟ شنو التفاصيل؟
4: هو بالنسبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية عندها حاليا زوز برامج خصوصية، برنامج خصوصي مناسبة فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وين يكثر الاستهلاك متاع نوعية معينة متاع المواد الغذائية، الأكلة الخفيفة، المقاهي، الحلويات، الجلاس، الماء، كل عنا برنامج خصوصي نخدم عليه ومتأقلمين مع توقيت صيفي والوقت الشيء يكثر الاستهلاك سواء في العشية وإلا في الليل وكل، ولينا نخدم حتى بالليل في البرنامج هذا المراقب وخاصة مع تكرر انقطاع الكهرباء وقعت لنا برشا إشكاليات صحية في القصرين. مثلا أصدرنا قرار غلق في مؤسسة تبيع كاسكروتات ساندويتشات وكل لأنها تثبت في تسمم غذائي لخمسة أشخاص وكل عدا لسوء حفظ المواد الغذائية. وعندنا برنامج خصوصي ثاني اللي هو الاستعداد للسنة للمولد بحول الله، نبدو قبل بشهر لازم نشوفوا المواد الأولية اللي باش يتم استهلاكها، زقوق ونعمل تحاليل نتاع المواد الأفلاتوكسين هل هو مسرطن أو غير مسرطن، كيفية التخزين نتاعه، المواد المنكهة، المواد الزينة وكل. وبدينا في البرنامج هذا نبدو قبل بشهر باش نضمن وكيك أنه المواد الأولية باش يقع استهلاكها من طرف المواطنين أو من طرف المؤسسات المنتجة للحلويات تكون سليمة. في هذا الإطار قمنا بحجز حلويات زينة مجهولة المصدر مع ميدون تأشيرة تحمل طابة الملون الصيني الغير غذائي ما هوش مسموح به، معها مدوات زينة أخرى وحلوة فيها مواد محظورة للتارترازين المواد الملونة اللي تنجم تسبب إشكاليات صحية وكل. حجزنا كيف كيف تقريبا 13 كيلو، حجزنا كيف كيف جيلاتين على خاطر دي مادة بودر يبدو يستعملوها مادة أولية يحضروا بها وكل، وهذا هو معناها مازلنا ديما في إطار الشهر هذا كل نركز على نخدم البرنامج الخصوصي، برنامج العادية نتاعنا، البرنامج الخصوصي لفصل الصيف وبرنامج المولد بحول الله.
1: شنو تقول للسادة المواطنين للمستهلكين، شنو الحاجات اللي يردوا بالهم وشنو الحاجات اللي يركزوا فيها؟ لأنه أنا اللي تحكي فيه أنت الكل معناتها الفلاكتوكسين هكا ولا لا، المادة المسرطنة هذية كيفاش باش نجم نعرفها، كيفاش غيره معناتها، شنو النصائح؟
4: كل المواد الأولية هذه راقبوها قبل ما تدخل وقت التعرض وقت تتخزن وكل قبل ما يتم معناها الاستعمال متاحة، وإذا كان لازم نقوم بالتحاليل اللازمة باش نعرفوها اللي هي فيها مواد وفطريات قد تكون خطرة وإلا لا، هل فيها ملونات قد تكون خطرة ولا لا. ديما نوصوا أنه على خاطر معظم المواد هذه تلقاها مواد مهربة مواد بدون تأشيرة، ننصح المواطنين أن ما يشروا كان حاجة خاضعة للمراقبة، هذه المواد هذه خطيرة خاصة في فصل الصيف وكل مع ارتفاع درجة الحرارة راهي سريعة التعفن، باش تشري حاجة اشري حاجة ديما خاضع للمراقبة، وابعد الأسواق الموازية المهربة بدون تأشيرة لتاريخ الصلوحية نتاعها، مرات انتهاء سلعة مخبيها من عام الأول وما خرجتلوش وما خدمش بها ويعاود يعرضها سنة ومخزنة في ظروف تعيسة، في بعض الأحيان تعيسة جدا. وكل معناها ديما ننصحوا المواطنين أنهم هما اللي يكونوا المراقب الأول، هما اللي يشرطوا ويشروا مادة معناها سليمة تستجيب للشروط الصحية، بس كيكا يعاونونا ما خلوش المواد الخاطرة على الأقدر تتعدى الواحد تكون نتائج بتاعتها وخيمة كما كنت حكي تسبب في تسممات غذائية.
1: أنت قلت لي معناتها قمتوا أصدرتوا قرار غلق في محل هكا ولا لا تسبب في تسمم غذائي لخمسة أشخاص جراء قطع التيار الكهربائي؟ نتصور التيار
4: لا احنا ما نعرف السبب، احنا
1: ما تعرفش السبب شنو بالضبط.
4: لا لا اي اما الماده نعرفوها شنو هي اللي كانت سبب الواحد، هل انها من جراء قطع التيار الكهربائي والا سيد جبد الفيشه والا هذيك الله اعلم، اما احنا نعرفوا الماده اللي كانت سبب والجرثومة اللي كانت سبب
1: في التسمم.
4: التسمم هذا عدم احترام
1: سلسله التبريد
4: وسلسله التبريد وكل يتسبب في الاشياء هذه وكل تو ما هو كل شيء ولينا نعلقوا على اساس انه كل واحد
1: قطع التيار فوالا. اي اما هو صارت عمليه قطع، صارت في عمليات مراقبه نعرف معناتها برشا محلات تضرت وبرشا محلات تقصت سلسلة التبريد وغيره. أي عملتوا حملات مراقبة على كل المحلات؟ أي
4: تعلم تقريبا على خاطر كثفنا المراقبة ولينا نخدم صباح وعشية وليل وكل جراء انقطاع نتاع الكهرباء، لأنه تم برشا مواد تولي خطرة
1: كما شنو مثلا؟
4: ياغورت تولي اختار، الزبدة تولي اختار، الدجاج الغير محفوظ جيدا يولي اختار، المكونات الأخرى اللي سلامي والوحدات كلهم ينجم يكونوا وزادة كيف كيف يمثلوا أخطر، المايونيز مايونيز من أخطر ما تم، وكل معناها كمية كبيرة من مواد اللي غاس حتى الماء اللي كان يكون تعرض لدرجة حرارة 50 درجة حتى برا وكل ينجم يكون سبب في عقر صحي.
1: هذا هو إن شاء الله ربي ينصح، إن شاء الله ربي يحمي الجميع. وشكرا على هذه النصائح. شكرا لك دكتور ناصر محمدي المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بالقصرين، يعطيك ألف صحة. تحية من خلالك لكل المستمعين. احنا هكا وصلنا لختام لقانا اليوم. شكرا أيمن، شكرا هيفا، شكرا إيمان، شكرا ضحى، أجمل تحية هدى، الأخبار مع بهيرة ثم الأخبار الرياضية، وشهية طيبة الجميع.
0: منك نسمع، صوتك تسمع،
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، ونهار 29 جويلية باش تسهروا مع العملاق لطفي بوشناق، سهرية تونسية بامتياز ما تتفلد.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى لستة شؤوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنسيش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك.
2: رياكتور موش بواسون انرجيزان تكاهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك. الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
0: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
3: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: بعدك عمر ما هوينا.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، و كرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 2 من ديسمبر 2025 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. يشار إلى أنه تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ غرة ديسمبر 2025 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أن الوضعية الصعبة التي يواجهها المجمع الكيميائي التونسي أحيانا ترتبط ببيعه الأسمدة بأسعار تقل عن كلفة إنتاجها وعن الأسعار العالمية، مضيفا خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مصحوبتين باتفاقيتي ضمان من الدولة، أن هذا التمويل ليس موجها تحديث وسائل الإنتاج بالمجمع بل لاستيراد مواد أولية لازمة لإنتاج الأسمدة الضرورية للقطاع الفلاحي. وردا على تدخلات النواب حول ضرورة ضبط برنامج متكامل للمجمع، قال وزير الاقتصاد إن تحسين الحوكمة يعد ضرورة لكل المؤسسات العمومية، لافتا إلى أن أغلب المؤسسات العمومية بدأت تمثل عبئا على ميزانية الدولة لكونها لم تعد تحقق مداخيل مالية. مقرر لجنة الطاقة محمد علي فنيرة يدعو إلى توفير مادتي DAP والأمونيتر في الأسواق بشكل عاجل تفاديا لتعثر الموسم الفلاحي القادم الذي ينطلق في شهري أكتوبر ونوفمبر، محذرا في تصريح لديوان فام من تداعيات غياب الأسمدة على الأمن الغذائي إثر تراجع محصول القمح الصلب خلال شهر مارس الماضي للسبب ذاته.
6: اليوم بالتزامن مع القرض نتاع المجمع الكيميائي طرحنا مشكلة الأسمدة، خاطر اليوم نشوفوا راهو ربط كبير بين فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي والأمن الغذائي للدولة التونسية. علاش قلنا الأمن الغذائي؟ خاطر مربوط اليوم بأمن الفلاحي، مربوط بتوفر مادة DAP ومادة الأمونيت. اليوم في الأسواق وما نسمعوا من الفلاحة كونوا DAP والأمونيت مش موجودين، ولذلك دعينا السيد الوزير اللي كان موجود اليوم في نقاش هذا القانون إلى توفير هذه المادتين اللي نتمناوه كونوا اليوم الموسم الفلاحي يكون متواجد في أكتوبر ونوفمبر، يكون موسم ناجح. وذلك علاش أكدنا من خلال مداخلتنا يوم أمس ومداخلتنا اليوم كون كميات DAP والأمونيت لازم تكون موجودة باش نجحوا هذا الموسم ونجحوا الاقتصاد التونسي.
5: إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصادر بأن جماعة الحوثي في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من أعلانها فرض حصار بحري على السعودية. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس إيبولا المؤكدة إلى 3360 إصابة. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: ديوان فام.
4: ديوان اف ام.
0: صوت كوم.
4: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام فلاش سبور.
7: مرحبا بكم. اليوم كان سحب قرعة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم الموسم 2026-2027. قبل هذا كان الإعلان على زوز مواعيد مهمة. نحكيه على سوبر التونسي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي، والسوبر الثاني بالموسم المنقذي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. دونك سوبر موسم 2021-2022 بين الترجي والساساس باش يكون مبدئيا يوم 16 أوت، أي كأول مباراة رسمية في انتظار موافقة الإدارة الفنية. السوبر التونسي للموسم المنقضي بين النادي الإفريقي والترجي باش يكون إما في 30 أو 31 جانفي القادم. ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي في الجولة 8 وتحديدا الأحد 22 أكتوبر. نسمع بعضنا معز المستيري رئيس لجنة المسابقات يتحدث.
8: بالنسبة للمقابلة على السوبر، أنا قلت أنه مررنا المشروع للإدارة الفنية. الإدارة الفنية كان فما سوبر آخر يجمع ما بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي، ما زالت تدرس إمكانية أنه تبرمجوا نهار 16، دونك قبل الجولة الأولى 16 أوت. دونك الإدارة الفنية حال ما تجاوبنا، إذا رأت أنه الإمكانية متوفرة أوتوماتيكمون باش يكون السوبر التونسي ما بين الترجي الرياضي التونسي صاحب البطولة ونادي الصفاقسي صاحب الكأس باش يكون نهار 16 أوت. ما ينجم يكون كان نهار أحد، وبناء عليه وباعتبار أنه المدريد تعطينا فرضيات نتاع الجولة الخامسة والثامنة والعاشرة والثناش، الأوبورتينيتي ولا البروبابيليتي هذه الوحيدة المتوفرة هي في الجولة الثامنة. دونك بالنسبة للدربي العاصمي باش يكون في الجولة الثامنة، بقية الدربيات باش تخضع توا لنظام القرعة باش نعرفوا وين باش تكون موجودة في مختلف الجولات اللي سبق وذكرتها.
7: دونك برنامج الجولة الأولى واللي تتلعب يومي 22 و23 أوت القادم، تقدم ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران، ملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، ملعب مسوسة الاتحاد الرياضي المنستيري. الكلاسيكو قمة كبيرة في الجولة الأولى بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. نجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي، اتحاد بن قردين يواجه نادي حمام الأنف، سيابي الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبي بيجي. هذا برنامج الجولة الأولى كما قلت تلعب يومي 22 و23 أوت. سينوت نجم تلقاه بطبيعة بقية الرزنامة على موقعنا الرسمي www.dionfm.net. بعض القرارات الأخرى الصادرة عند المكتب الجامعي في اجتماع البارح، نعرفوا أنه تم رسميا تعيين المدرب معين الشعباني نخب وطني جديد الأربع مواسم القادمة. باش يتم تقديم معين الشعباني يومي 4 أو 5 أوت في ندوة صحفية. سينون تم التخلي رسميا عن خطة مدير الرياضي وبالتالي نهاية التجربة مع زياد الجزيري وأيضا خليل الشمام اللي كان عقده يوفا في جوان الماضي. باش يتم تجديد الثقة في المشرف العام على التحكيم كيم جمال الحمودي مع إعادة الاتصال بمراد بن حمزة ليعود إلى خطة مدير الإدارة الوطنية للتحكيم. العضو الجامعي خميس الحمزاوي بش يكون في خطة الاتصال مع الأندية، والعضو الجامعي نجي الجهد يحافظ على خطة مدير المنتخبات. في أخبار أنديتنا التونسية، المهاجم الجديد للترجي عادل بالطيب يباشر اليوم التدريبات رفقة زملائه بعد التوقيع الرسمي. أما الحمام سوسة انتدب الظهير الأيسر فؤاد التيمومي بعقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حرة. والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سانتوس يعلن اعتزاله دوليا بعد مشاركة مخيبة للأمال في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت www.dionfm.net.
0: Musique non-stop sur Dion FM.

0: D1 FM.
1: Publicité.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك، الحلمة تكبر وتعيش.
3: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو-تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أوتخو بيت دو فيداك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Soft time, le soleil paye votre électricité.
5: Musique non-stop sur D1 FM.

0: tutkom. ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملك كابتن موزه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm
6: صيف معنا It's fun time
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فان تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
7: مجزوة الثالثة ديوان فام عسلمة رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يقول إن النقص المسجل مؤخرا في توزيع المياه المعدنية المعلبة يعود بالأساس إلى تزامن الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع انقطاع التيار الكهربائي عن عدة وحدات إنتاجية موضحا في برنامج منك نسمع أن الطلب على المياه المعلبة ارتفع بنسبة تقارب 30% مقارنة بالاستهلاك العادي خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة كما أكد رئيس الغرفة أن الشركات تعمل على تجاوز هذه الأزمة متوقعا عودة التوازن بين العرض والطلب في ظرف أسبوع. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يقول إن القطاع يتكبد خسائر بالجملة ناتجة عن التغيرات المناخية الاستثنائية وموجة الحر القياسية والتي تفاقمت بشكل حاد جراء الانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي والمياه موضحا في برنامج منك نسمع أن الأضرار شملت مختلف القطاعات والمناطق بدءا من قطاع الصيد البحري في مناطق مثل جرجيس وقليبيا حيث يعاني البحارة من تلف المحاصيل البحرية وغياب الثلج اللازم للحفظ وأشار إلى أن ذلك أدى إلى اضطرار البحارة لبيع المنتوجات مثل السردينة بأسعار بخسة لا تغطي تكاليف المحروقات والمصاريف القارة. نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان ظفر الصغير يقول لديوان فام أن ثلاثة مشاريع قوانين التي تمت المصادقة عليها اليوم وأمس مهمة للاقتصاد التونسي والشركات والقطاع الفلاحي لافتا إلى أن القروض المسندة إلى المجمع الكيميائي التونسي ستسهم في توفير مادتي الأمونيتر والديابي.
8: عندنا ثلاثة مشاريع قوانين بضمان معناها الدولة التونسية. المشروع الأول اللي صدقنا عليه البارح هو بقيمة 110 مليون أورو ومعه هيبة بسبعة مليون أورو لشركة فوسفات قفصة، والفلوس هذه باش تمشي لتقوية الشركة في مغسلة معناها جديدة وفي شراء آليات خاصة معناها شاحنات ثقيلة اللي الشركة بأمس معناها الحاجة ليهم، وهذا راهو قرض معناها استثماري بامتياز معناها اللي باش يساعد الشركة أنها ترجع معناها وترفع معناها في إنتاج الفوسفات. اليوم هما زوز قروضات تمويل إسلامي بالمرابحة، قرض قيمته 50 مليون دولار أمريكي وقرض لآخر 70 مليون دولار أمريكي، وهم لتمويل المواد الأساسية أو المواد الأولية اللازمة لاستخراج الأسمدة وخاصة مادة الدي بي اللي حاجتنا بها طبعا للفلاح التونسي، وهي كيف كيف زادة للتصدير معناها.
7: توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين تونس وإيطاليا في مجال النقل واللوجستية بهدف وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجال النقل واللوجستيك بما يخدم مصلحة البلدين وفق وزارة النقل. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني لليونسكو بلغ 10 مواقع تضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصرا، وتضم قائمة اليونسكو العناصر التونسية التالية: قرية سيدي بوسعيد، جزيرة جربة، موقع دقة الأثري، المدينة العتيقة بسوسة، القيروان، المدينة البنيقية بكركوان ومقبرتها، محمية إشكل الوطنية، المدينة العتيقة بتونس، الموقع الأثري بقرطاج، ومدرج الجم الرومانية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيتم ضرب إيران بقوة بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. ووكالة البيئة في بريطانيا تفيد بأن نصف أراضي إنجلترا تعاني من الجفاف بعدما أدى تراجع هطول الأمطار على نحو استثنائي واستمرار موجات الحرارة المرتفعة إلى استنزاف الأنهار والخزانات المائية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: 10 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، لو سهلوا مرحبا بكم في عدد جديد من سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية، الأربعة 29 جويلية 2026، عدد جديد نرجو فيها لآخر الأخبار الرياضية في تونس، نحكيو بأكثر تفاصيل على الأكتواليتي اللي صارت في آخر 24 ساعة. كما استنستوا وتيرة البرمجة الصيفية على ديوان فام، سبور ماج يجيكم بشكل يومي كل يوم من الثلاثة حتى للأربعة. تنجموا تسمعونا على الفريكونس متاعنا، كيف كيف تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، ايضا تتفرجوا فينا كيف كيف صوتا وصورة على ليباج فيسبوك متاعنا ديوان فام والا سبور باي ديوان فام. كما قلنا ساعة ان شاء الله فيها عديد الاخبار والمستجدات، بعد شوية نعطيكم السومير بالنسبة لليوم. معكم هاني براهمي، فاروق في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، واليوم ثنائي معايا. باش نبدا بالضيف اللي غاب علينا برشا، غاب علينا تقريبا اكثر من عام ونص، يظهر لي ما جاش بحثنا هنا لديوان فام، اكيد ما تصورش كان باش تعرفوه، لكن من غير من طول عليكم برشا خليني نقدمه في المباشر. نصيف البيوي المدرب، مرحبا بك وشكرا لك على الاستضافة هذه ولا على تلبيه الاستضافة. سمحت،
2: اهلا بك واهلا بجميع المستمعين، اهلا بنعيمة، فرحان برشا اللي رجعت بحذاكم، وانا هو اللي ديما نتشرف بتواجدي في ديوان فام وفي تواجدي مع نعتبركم الزملاء متاعي.
1: ربي يستر خويا، يعطيك الصحة، شكرا لك نصيف. كنا تفهمنا من الأسبوع الفارط، معناها كنا حكينا حتى قبل وعدتني أنه باش تكون بحذية جمعة هذية، فشكرا لك أنت لأنه جيتنا من سوسة تحديدا بلاصة بعيد.
2: لا لا فما هذية واجب، وديوانة فهم تبقى ديما معناها عندها مكانة خاصة واللي بيقولها دعوة كل ما كنا موجودين في تونس.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك نصيف. بعد شوي نرجع لآخر الأخبار، أيضا كيما استنستوا برشا مرات ديما نحب تكون موجودة معي زميلة ولا صديقة نعيمة ساسي. أهلا وسهلا،
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل المستمعين ومشاهدي ديوان فيم. فرحانة برشا بعد الفترة
1: بعد
3: تحت السخانة شوية. تحية للأولاد الكل في الريجي، فاروق للأولاد الكل، وتحية للكوتش نصيف. إن شاء الله نعديه وسويعة بعد ما تحت السخانة.
1: وانت ونصيف يذولي زاد عندكم برشا ما تقابلتوش، يذولي من عمين
2: ديري
1: على كل. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم نعيمة ونصيف. بعد شوي نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، معين الشعباني مدرب جديد للمنتخب بشكل رسمي، عقد لمدة 4 سنوات، والتركيبة الكاملة للإطار الفني لنسور كارتاج نحكيه عليها من بعد، وشنو المشروع الجديد تاع الجامعة التونسية لكرة القدم. أيضا نحكيه على تبادل المهام اللي صار أو التحوير نجم نقول اللي صار في مهام أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم، هم بعض الأعضاء تقريبا مش الكل. وأيضا نحكيه على معز المستيري الناطق الرسمي السابق وأصبح الآن أيضا المشرف على المنتخب الوطني، اللي يصرح ويكشف اليوم سبب عدم وصالة إيرفي رونار مع المنتخب الوطني، ذين بعد نسمعوه ونحكيه فيه. والختام مش نحكيه على طبعا رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعمل قراءة في الرزنامة اللي تم سحبها اليوم في مقر الجامعة. أيضا نحكي على موعد كأس السوبر بين الافريقي والترجي، وأيضا موعد السوبر المؤجل منذ زوزة وثلاثة مواسم، نحكي على نادي الصفاقسي ولا الترجي الرياضي التونسي، واللي يبدو أنه باش يكون نهار 16 أوت. بعد ناخذوا كل التفاصيل ونسمع أيضا تصريح معز المستيري بخصوص الزوز مواضيع هذوما. هذا كل معنا في حصة اليوم من سبور ماج حتى للأربعة متاع العشية، والبداية كالعادة بفقرة كيكوف.
0: كيكوف
1: كما قلنا البداية باش نبداو بالمنتخب الوطني التونسي نعيمة وأيضا نصيف، نحكيو على التركيبة واللي كانت أعلنت عليها البارح الجامعة التونسية لكرة القدم، إطار فني كامل. كنا حكينا احنا هنا ديجا حتى الاسبوع اللي فات، وكنتوا مستمعين ايضا كنتوا سمعتوا من عند الاولاد معناها في باقي الايامات على التركيبه نتاع الاطار الفني، لكن البارح تم الاعلان الرسمي من الجامعه التونسيه لكره القدم واللي كشفت على القائمه بالنسبه للتركيبه هذه. طبعا معين الشعباني هو المدرب الاول لمنتخبنا الوطني التونسي، عقد لمده 4 سنوات. ايضا نلقاو مساعد مدرب، نلقاو معاه مراد المالكي، كيف كيف مساعد مساعد مدرب سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل والإحصاء وسام صفوت اللي هو مصري، الجنسية الوحيد في الطاقم اللي أجنبي ماهوش تونسي، وسام صفوت المكلف بالتحليل. قبل هذا الكل خلينا ناخذ من عندكم كلمة قبل نحكيه على الإطار الفني، لأنه تجاربهم مختلفة، معنى فما شكون عنده تجربة ولا اثنين، فما شكون عنده أكثر من تجربة، وخاصة نحكيه على معين شعباني. نبدأ معك أنت نعيمة، تركيبة هذه كيفاش تشوفها اليوم بالنسبة للإطار الفني، ومع تواجد عنصر وحيد أجنبي اللي هو وسام صفوت؟
3: هو ما هوش غريب على معين الشعباني، لأنه يعني خدم معاهم اللي كان في المصري في مصر، وإذا كان عنده فيه ثقة أكيد باش يكمل معاه، حتى في كجال الترجي الرياضي التونسي كان موجود معاه، يعني تجارب الكل اللي خاضوا معاه إنسان عنده فيه ثقة. والإطار الفني الكل هو الإطار الفني اللي يخدم معاه معين الشعباني عنده مدة، يعني أنا ما نتصورش أنه مدرب عنده إيكيب قاعد ينجح معها وقاعد يخدم معها على مدى السنوات هذه باش يجي في آخر لحظة يتخلى عليها لأنه باش يولي يدرب المنتخب الوطني. وأنا الحقيقة نحيي فيه الحكاية هذه، لأنه فما مدربين لا يرضخوا البرشا حاجات أخرين، لأنه وقت اللي يجي جامعة تقولوا لا يلزم باش نجيبوا معك مدرب مساعد آخر، لا بشروطي معناها باش نجي، وشروط هذه بعد هو باش يتحملها أكيد. وانا يظهر لي العقد على 4 مواسم ما هوش عقد متاع انه راو النتيجة باش ننتظروها توا،
1: نتنجيو العقد فقط على الاطار الفني فقط اسم بالاسم،
3: معناها عقد طويل المدى والنتيجة متاعه راو مش باش تكون. انا نرجع للاطار الفني، مراد المالكي كلاعب يظهر لي معناها البالماريس متاعه موجود، كمدرب التجربة متاعه بديت مع يمكن تجربة صغيرة قبل معين الشعباني، لكن مع معين هو بدايته، وسيف الله حسني كيف كيف منذ البداية معناها مع معين، بعد تجربة مع مجدي تراوي كان هو سيف الله موجود مع معين، وكذلك الإطار الفني الآخر ما بين المعد البدني. نتصور أنه يمكن التعزيزات بشكون في الإعداد البدني، لأنه منتخب وطني ما نتصورش أنه يسحق معد بدني فقط، والإطار الطبي أكيد باش يتغير وباش يجي إطار طبي آخر، وكذلك الـ الإحصائيات اللي هو صفوات المصري. شوف هو عامل الثقة، وأنا نتصور أنه عامل الثقة هذه معناها ونشونج با اون ايكيب كي غاني، معناها فريق قاعد يتطور هو وياه، فريق يعرف على شنو معين شنو يحب وهما شنو يحبوا من عند معين. إذا كان هما مع بعضهم الليكيب هذه الكل متفاهمين مع بعضهم، أكيد تنجم تكون فما أونتونت بيا والأتموسفير متاعهم هما ينجموا يعديوها للعناصر المنتخب والمنتخب بصفة عامة. نتمنى لهم كل خير، معناها ما تنجمش توا خاطر الناس الكل تنحكي شنو عنده الكفاءة، شنو عنده النتائج، شنو عنده، مانيش نحكي خلي معين أبار معناها على عناصر متاع. شوف البدايات راهو الناس الكل بديت ما بديتش كما نقولوا نحن بدايتها بتجارب كبيره، هما بداوا تجربه مع معين صحيح، لكن ديما نقول
1: باستثناء سيف الله حسني اللي خدم في نادي البنزرتي
3: دي.
1: وفي ومن بعد بدا مع معين في السيراميكا
3: وتراش، هذا هو. نرجع نقول شوف معناها دي فوا الناس تكون صعيبه شويه، معناها شنو تنجم تجيب ريدا برشا سيفيات، ومعناك تشوف قديش من مدربين جبناهم توا المدربين اللي جبناهم الكل تقريبا من السنوات هذه الكل ما فماش سيفيات كبيره، معناها اللي مريني في الليغ 2 واللي مريني في الليغ 1 واللي مريني كذا واللي كان مدير فني، معناها الفرصه اذا كانت تعطى تخلي تتعطى للجميع، فهمتني؟ وبما انكم اخترتوا انه يكون اطار فني تونسي، لانه المدرب التونسي خليني نقول لك بصراحه ديما يقول لك انا ما خديتش فرصتي كامله، انا كي نقول 4 سنوات معناها هذه فرصه كامله، والفرصة الكاملة هذه باش توري المدرب التونسي اللي الناس الكل، لأنه فما مدربين يقول لك أنا بيدي عندي أحقية أن ندرب توا، الفرصة هذه إذا كان باش تستمر على مدة 4 سنوات ونشوفوا النتائج متاحة، وقت تقول اللي المدرب التونسي راهو يستحق المكان متاعه في على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم، ونتمنى التوفيق معناها للجميع، ولو أنه عندي شوية تحفظات أنا بالطبيعة ماك تعرفني راني صريحة كالعادة، لأنه إن شاء الله معناها معين يلقى الأرضية اللي نجم يخدم فيها في الجامعة التونسية، لأنه أنا راني مازلت على رأيي، معناها الناس هذه بعد الفشل الذريع اللي فشلناه في الوعد أنا كنت من الناس اللي طالب بالانسحاب، ولحد الآن معناها ديما كلمتي نقولها ما نجمش نغيرها وما نجمش نبدلها، لكن إن شاء الله معناها معين يلقى الأرضية والأتموسفير اللي نجم يخدم فيه في الجامعة التونسية في كرة القدم، بغض النظر عن فما عناصر اللي في الجامعة التونسية راهو قاعدين يخدموا، لكن ما هو كما نقولوا نحن الكلمة متاع منحبش نقول هنا الجملة أرنب تكر على حلوف، أما ميسيلش إن شاء الله ديما نقولوا نتفائلوا ونأملوا خيرا في المستقبل، وإن شاء الله بالتوفيق المعين شعبين.
1: نجي معاك نسيف، كما قلنا الإطار الفني تقريب معين غنين على التعريف، ألقاب زوز ساعة تشامبيونز ليج مع ترجي من هذا البركان اللي توج معها بأول لقب بطولة في التاريخ، واللي بش يبقى اسم معين في تاريخ نهذا البركان معناها طيلة تاريخ الفريق هذايا، الألقاب نتاعو أيضا كأس سوبر الفريقي، عمل في

0: وقت اللي خدم في الاهليه خدم في ترجي اي
1: صفوة رزق في نهضه بركان يعيطوا له صفوة رزق
0: اي وفي مصر يقولوا له سيمو
1: اي شوف هي توا نتبعوا معناها نمشيوا للمبدا الجامعه التونسيه كره قدم ارتكبت اخطاء معناها في قرارات وعشنا تقريبا 7 مدربين متليين على المنتخب يعني كلها كانت قرارات عشوائية يعني وهذا كل متفقين فيه الناس عبارة كل شهرين مدرب يعني إذا هولت تقسمهم هكي الحاجة اللي هي أنه الرياكسيون طبعا بعد الكوب دي موند بعد الخيبات اللي عشناها رياضيا أنه ما حطيناش عقد هدف مثلا حقد هدف متاع كما نقولوا احنا قريب المدى متاع كوب دافريك الجايه ولا اللي هو اعطينا
0: 4 سنين
1: به 4 سنين والتوجه تو رجعنا للمدرب التونسي كسيفي وكعمر وكالقاب كما تفضلت وحكيت ما فماش مبدئيا معناها خير من البروفيل متاع معين الشعبين الحاجة الباية هذه المرة الثالثة اللي معناه
0: يتصلوا به
1: ومقبل إلا المرة الثالثة يعني الرجل جايب برغبة وباقتناع ودرس إنه الفترة هذه هي الفترة المناسبة اللي نجم ياخو فيها المنتخب علاش على خاطر كان خذاها في الظروف السابقة كان ينجم معناها يتحمل مسؤولية حاجات هو مش مسؤول عليهم باهي توا قبل أنا نشوف اللي من حقه أنه يخدم مع الناس اللي يرتاح لهم الناس اللي نجح معاهم بقطع النظر على سيفياتهم بقطع النظر على تاريخهم التدريبي لكن هذه ستون إيكيب كي غاني اون إيكيب كي غاني أون لا شونج با سامبلومون باهي نرجع توا لكل واحد تسلسلا زوز ملعبية كبار لعبوا في تونس المساعدين متاعهم اثنين عندهم خبرة الفيستير عندهم خبرة الافريك كملعبية لعبوا في الافريك هزوا تيتروات مع الترجي هزوا يعرفوا الافريك مش جايبين واحد من ما نعرفش من البرتغال ولا من دراوين خلول يجا يتصدم بالكونغو يتصدم بالكامرون يتصدم بالسينيغال ودرشني دونك ناس تعرف لعب التيران خدمت في التيران كمدربين وكل واحد انا حسب معناها معلوماتي نعرف اللي مدربين هذوما ماهمش صوره قاعدين يخدموا وكل واحد اللي تري كومبيتون في الدومين نتاعو مراد المالكي سيف الله حسني انسان منضبط جدا يخدم برشا تكتيك مع معين معروف باخلاقه معروف بالفيستير معناها سي سون برادروا براتيكومون معناها همزة وصل كبير رغم أن هذه من أهم وأقوى النقاط القوة اللي عند معين أنه يخدم أشك فوا إلى باسي في كالك سواف ترجي ولا في مصر وإلا في المغرب معناها إلى ترافاي أون إيكيب وعطاه كل واحد قيمته وعطاه كل واحد قدره إيه سورتو عمل أتموسفير بروبر معناها نظيفة برشا في السيارة نظيفة ونستخدم أون فامي به وإحنا أكتوالمون قبل ما تحكي تكتيك وشوا وكاستينج متاع ملعبي اكسترا ونا بزوان معناها دان انفيرونمون سان حاجه نظيف نخدموا عليها مرتاحين سون بريسيون اضف الى انه الملعبي هذا والستاف هذا الى فيكو البريسيون عاشوا في الترجي ضغط النتائج هزوا لي كوب دافريك عاشوا ضغط النتائج في الافريق مع في مصر في المغرب
0: خاصه
1: دونك معناها بالنسبه لي انا بوكو دو بلوس في الشوا هذا بوكو دو بلوس ونتكهن لهم معناه انه بقدره ربي باش يعملوا مشروع به بريباراتور فيزيك معناه انت كي تعمل ماتش مثلا في نهضه بركان سيزون بلوس كو 50 ماتش في سيزون وتعمل معناه دي بليسور معناه براتيكومون ما فماش دي بليسور غراف ولا كذا سيتادير كو فما تواصل كبير ياسر ما بين خدمة البريباراتور فيزيك والبرمي انترينر ان شيف والكومبيتنس الكبيرة متاع البريباراتور فيزيك وانا نعرفه بأون بيرسون خدم برش خدم في السعودية في تونس في مع معين اكسترا المحلل المصري قطع نظر مصري تونسي مهما كانت الجنسية
0: متاع
1: توا معناه لي جرانز انترينر دي موند اللي هم عندهم ستاف

0: اناليست قوي برشا معناها في لي اناليز في السويفي نتاع جي بي اس في حتى في الانتيسيباسيون وفما دي اناليست يي بروبوز دي شوا تكتيك او زونترينور ابري هما يقروا يمشيوا فيه الثنيه هذيك ولا لا دونك بالنسبه لي انا سي تان بون شوا انت تحكي مشروع 4 سنين يلزم ستاف يعرف بعضه ومستقر وديجا عندهم بروجي خاطر انت كي تبدا تهز في التترويت في تونس وزيد التترويت في المغرب وعلى المغرب وحتى على مستوى الافريق يعني سي اون ايكيب اللي متكامله عندها ديجا ان بروجي مش جايه باش تضيع وقتها ولا باش يتعلم ولا انا باش نعرف هذاك كيفاش يخدم وانا نو دونك معناها اون بريف نتصور سي تان بون شوا خالد المغزاوي ما تكلمتش عليه الشوا نتاع خالد المغزاوي يعرف لي غارديان توينس خدم برشا خدم في الخليج خدم في تونس خدم في لونيفو لعب كجوار في لونيفو برمي لي غارديان ميتيك في الافريقي معناها حتى كان جاي بعد في لي جينيراسيون اللي بعد لكن معروف يعرف لي غارديان توينس مليح دونك جو بونس لي سي تان بون شوا
1: وي باهي نخدم معاك انت نعيمه على النقطه نتاع العقد 4 سنوات كيما حكى عليه نصيف نشي معاك انت من كوتي اخر واضح انه المشروع حتى الكاس العالم الجاي يعني هذه حاجه واضحه واضح ايضا انه مش يكون فما نجم نقولوا معناها ضغط بالنسبه للي دو كوب دافريك اللي جايين خاطر نعرف دو كوب دافريك 27 28 دونك نتصور من عرفت وفقني ولا انه معين اليوم يخزل كاس العالم 2030 الباقي الكل مراحل باش تعدى بهم ماهوش مطالب برشا بنتائج كبار ولا
2: لا انت هذاك تقول ولا معين ما نتصورش كان يخمم بطريقه
1: لا مش هو يخمم ماهوش مطالب مش طالبين منه معناها
2: ليه والشارع شنو شنو شنو خل
1: شنو خل الشارع كيك حكي يا اخي
2: اي بتبيع معني عندك شارع يحكم فيك عندك فيسبوك يحكم فيك عندك ضغط يحكم فيك انت معناها كي تشوف البطوله التونسيه مصنفه 87 كي تشوف المنتخب التونسي وين تدحرج للمرتبه معناها ذي كلها ضغوطات ذي تخليك تحت ضغوطات لكن على الاقل تخلي له الاتموسفير انه يخدم فيه معناها تخلي له الانفيرونمون اللي باش ينجم يخدم فيه في اريحيه وزاد سامحني راهو بخلاف ستاف معناها فما لاعبين لهنا زاد فما ديشوا ماك تعرف السير الرياضي مع كل ليست شنو ينجم يصير معنا ونحنا نخدموا بالحزازيات معنا احنا نخدموا انه جمعيه فلان وجمعيه فلتان وديجا بديت البوليميك معناها وشفناها في لي كومونتير وشفنا برشا حاجات معناها اي اختيار باش يكون عليه اكيد معناها سواء مدرب اجنبي او مدرب تونسي والضغط يكون على التونسي اكثر من المدرب
1: التونسي مهما كانت جمعيته والجمعيات الاخرين يقول لك علاش
2: لانه يقول لك ليه تونس الاجنبي ليه ما يفرقش وما يعرفهمش وكذا ليه كلها كيف كيف فهمتني فينالمو معناها هذوما هما اللاعبين اللي موجودين دايوغ نحنا في تونس هك تشوف معناها البطوله شنو قاعده تخرج لنا من الملاعبيه ماهيش قاعده تخرج لنا في ملاعبيه كبار ماناش قاعدين نشوفوا في ملاعبيه توانسة قاعدين يتباعوا بملايين الدولارات عندها سنين ما خرجناش ملاعبي بالحق اللي نقولوا فينالمو نجموا ان نسوقوه ونجم يعمل حاجه في المستقبل للاسف كي تشوف الميركاتو سامحني بين ذفرين في تونس ميركاتو يضحك انا بالنسبه لي انا كي تشوف الملاعبيه اللي قاعده تمشي وتجي ودايوغ انا كي نقرا التويلوموني ديجا الملاعبيه كي نقرا الاسوام اللي قاعده تتباع بها الملاعبيه نقول كان الاسوام هذه وين هذا علاش ما يرجعش على المنتخب معناها اش مني ما نشوفوش معناها كي هو يتباع بالسوم هذه على الاقل نشوف هذه في المنتخب معناها اذا كان هو سومه هكا انتقل من نادي الى نادي نورمالمون في المنتخب يكون فان دايك يعني ولا ميسي اي مشكله الحقيقه فهمتني مي نرجع ونقول لك الاربع سنين باهين برشا لانه المنتخبات الكل دايوغ هاك تشوف معناها زين الدين زيدان 4 سنين مانشيني 4 سنين ولو انه مانشيني ما عندكش فكره معناها ريت لونفيرمون في تونس في ايطاليا لوغلا
1: اتعس برشا الحقيقة
2: مش اتعس برشا لكن اسبيرون انه في الحاجات هذيا ما تصيرش حاجات اخرى النتائج لانه ديما راهو مطالبين بالنتائج على الاقل تكون نتائج جيده باش نجمو نكملوا الاربع سنين هذوما
1: نختم معك نسيف
0: هي جست على النقطه انا شنو على كلام نعيمه شوف تونس راهي تبقى تونس كيب ناسيونال معناها حتى كان كونترا باربع سنين اما من اول ايشيونس الناس تبدا تتعلق والناس تحب عنا خاطر تعودنا احنا نلعبوا معناها على تيتروات وكل ميم سي ماخذين حد شيء عنا مده
1: جبنا
0: تيتروات مي تونس تبقى ديما تونس هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه سي سور هو باش يعيش ضغط عادي. اما ماذا بينا ماذا بينا نتعلموا من التجارب الاخرى. تو مثلا مصر، مصر مشات كوب دي موند 8 ولا 9 ملعبيه نتاع الاهلي المصري،
1: الاهلي وبيراميد،
0: الاهلي وبيراميد
1: شوي زمان اي
0: معناها خلوا لهم هما اش بكم، معناها انتم هذه ولات بوليتيك تاخذوا كان من الاهلي ولا من شوف انترينير بروفيسيونيل وجمعيه تحب تعمل بيرفورمانس اللي حاضر يلعب قطع النظر. معناها انا كان نشوف معين بعد ياخذ 8 من الترجي و8 من الافريقي و8 من الاتوال وهما لي بلو بيرفورمون، مانيش نمشي ننتقد ونخرج بهز هاي بوليتيك وهاي درشني. لا يلزم الراجل يخدم لي بلو بيرفورمون ان شاء الله حتى يهز 10 من جمعيه واحده ويعرفوا بعضهم وبيرفورمون خير لي من انا باش نهز. لا يلزم يهز منا ومنا ومن اصلا هو مش ماهوش باش يجيب فلسفه غوارديولا لتونس
1: بالطبيعه.
0: هو جاي لو بلو بيرفورمون باش يخدم به
1: سي سوري مش كيما جمعيه باش
0: يخدم نتصوروا ذكي وعنده ليكسبيريونس الكبيره اللي باش تخليه باش يحافظ على براتيكمون نويو اللي تبناه. خاطر حتى كان عشنا معنا خايبه راه مش كل شيء خايب، فما حاجات باهين، فما نويو يبني عن ويو ويحط ويزيد 5-6 معناها بالحق دي فالور سور ينجم يعمل تونس عندنا ملعبيه باهين. بعد بطوله تونس البرودوي اللي تخرجوا وما تخرجوش انفراستركتور هذوكم الكل متعودنا بهم ومتعايشين بهم والله غالب هذاك اللي موجود
1: للأسف.
0: اما احنا رانا البيرفورمانس مطالبين به
1: بالضبط. هذا هو بالتوفيق لمعين الشعباني وكامل الاطار الفني اللي معاه، نتمناه ان شاء الله النجاح. ان شاء الله علاش لا يكون نجاح لمعين كما المغرب نجحت مع الرقراقي ومحمد وهبي مدربين معناها محليين وصغار زاد في العمر يتسموا كمدربين، علاش لا معين زاد ينجح. بالتوفيق ليه. فاصل قصير وراجعين باش نواصلوا نحكيوا على الجامعة لكن المرضين نحكيوا على تبادل المهام وايضا نسمعوا تصريح معز المستيري اللي يتكلم على السبب عدم مواصله ايرفي رونار.
3: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ مواصلين معكم حتى للأربعة. نحكيو على المكتب الجامعي، مانيش نطولوا برشا في النقطة ذي كلمة البارح زوز تعيينات معناها تغيير تقريبا. نحكيو على معز المستيري اللي أصبح مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر واللي هو كان ناطق رسمي، دونك مسؤول أول على المنتخب في عوض خميس الحمزاوي نعيمة، وأيضا بالحسن بالسمرة اللي أصبح ناطق رسمي باسم الجامعة مكان معز المستير. زوز تحويرات ذوما، شني قراءتك ليهم؟
2: بون بالنسبة للناطق رسمي راه تعودنا أنه الناطق رسمي ديما يكون محامي، ونعرفوا نحن المحامين في تونس ما أكثر ناس تكلم فهمتني،
1: دونك تقولين توشد بلاصة صحيحة
2: بتبيع فولا على الأقل فهمتني. فما عبد في دي سيتواسيون تلقاه ويظهر لي الاستاذ بن حسن بالسمره معناها مشهود لانه كما نقولوا نحن انسان ان بون كوميونيكاتور، يعرف يتكلم يعرف يتحدث، وهذا هو البوست اللي يلزم يكون موجود فهمتني. هي تبدلت لي بوست معناها كل واحد كيفاش كان، لكن يمكن بالبوزل بدلت البلايس اللي هما يلزم كل واحد يكون فيهم. بالنسبه للسيد معز المستيري كيف يظهر لي في صلب الجامعه التونسيه لكره القدم ولا حتى حد ما الحقيقه. انا قلت لك انا من بكري شنو قلت لك فما عناصر انا حبش نسمي فهمت بالاسامي، لكن فما عناصر الحقيقه في الجامعه هذه تستحق انها تكون موجوده. يمكن تظلم لانه فما ميكس كان ينجم يكون اخر موجود، لكن كيف زاد سيد معز المستيري وذوري اكثر انسان ديريكت واكثر انسان معناه حتى كي مثلا يجيوا صحفيين يسالوه يتكلموا ويحكيوا اكثر انسان موجود معناه وجهه كما نقولوا نحن ما يتخباش
1: وعنده خبره حتى في الاشراف على فرق الاكابر كما كان في نادي صفاقسي وغيره.
2: هذا هو معناه الانسان اللي ما يتخباش. انا نحب الانسان اللي ما يتخباش فهمت. فما ناس تتخبى في دي سيتواسيون سورتو اللي تلقى سيتواسيون خايبه خاصة في المنتخب الوطني يجي يتخبى يتخبى وراء كل شيء فهمت، خاصة الفشل. لكن معز المستيري ذو اللي رينيه في كل موقف موجود، آخرهم الموقف متاع صبري اللموشي وحكي عليه لسول اللي حكي عليه وتكلم عليه إن شاء الله إن شاء الله.
1: وقتها اللي هو تكلم وقتها المدير متاع المنتخب والمسؤول عن المنتخب وقتها ما تكلمش، خرج في تصريح واحد ونعرف كنا
2: سيسا إن شاء الله إن شاء الله. معناها اسبيرون ديما انا نقول راهو بتحفظ، معناها والكلام نتاعي راني ما نعاودش نتراجع عليه، لكن ديما نعاود نقولوا خلينا نتفائلوا، خلينا ديما فما شويه امل. بالنسبه للتصريح نتاعو
1: باش نسمعوه نمشي لنصيف فقط على التعيينات هذوما، هو صحيح موضوع مش مهم برشا، لكن زاد ما نسيش حنا نسمع رايك حتى في 30 ثانيه نصيف، انك تغير مسؤول اول على المنتخب اللي كان خميس الحمزاوي اللي نقد كبير برشا الحقيقة صار معناها على تصريحاته وحتى على خبرته، وأنه كان في فريق في الرابطة الثانية وكذا ما عندوش برشا خبرة تحطه مسؤول على المنتخب. ولي دايور أنتر بارونتيز خميس الحمزاوي مشى اليوم لبوست جديد اللي هي التنسيق بين الجمعيات، تجيب معز المستير اللي عنده نوعا ما كما كانت تحكي نعيم بعض الخبرة حس المستوى هذي، وبالحسن بالسمر محامي اللي يصبح ناطق رسمي.
0: أنا نشوفها حاجة صحية، علاش حتى كان ما استقالوش لكن حاجه بين نتعلموا من الاخطاء نتاعنا سيسير، عملوا بيلون انترن بيناتهم، عملوا ان فيدباك على اللي صار الكل، معناها شافوا لي ديفايونس حسب تقديرهم هما وين صارت لي ديفايونس اكزاكتومون في خدمتهم في البروجي نتاعهم. كيما كنت تحكي نعيمه، معناها ما فهم حتى واحد ينجم يشكك في المهنيه والحضور والكاريزما والاكسبيريونس نتاع سي معز ولا حتى سي الاستاذ بالحسن. نتصور انا هذه من الحاجات الايجابيه مع تعيين معين الشعباني اللي تنجم تكون على الاقل بوادر طيب.
1: بالضبط. ايضا معلومه، تم الغاء خطه المدير الرياضي في المنتخب الوطني التونسي بشكل رسمي حسب ما صرح به معز المستيري اليوم، تم الغاها. معناها ما نستناوش انه باش يتم تعيين مدير الرياضي في المنتخب بوست وتنحات.
2: يحكي معك صراحة يعني أفشل خطة في تونس، رأي ما فهميش مدير رياضي في تونس، لأنه المدير الرياضي
1: في الجمعية
2: ما يقومش، اللي حتى في الجمعية خلنا بدأ من الجمعية ما يقومش بالمهام نتاعو تو سامبلومون، موش قاعد يقومنا خاطر لهنا أتموسفير. ونعاود نرجع انفيرونمون ورياضيا تحكمه السمسارة في تونس، فهمتني؟ البوست نتاع مدير رياضي ما ينجمش حتى كي باش يجي يخدم الخدمة متاعه على قاعدة صحيحة ما ينجمش وما ينجمش يكمل. للأسف ما عندناش قانون يحمي الجمعيات من الناس هذوما، هما قاعدين يخدموا على روحهم، يقول لك أنا بريتو نخدم على روحي. لكن تخدم على روحك زيدة في إطار القانون وفي إطار أنه خلي الشيء يتنظم وخلي الشيء يتقنن وخلي المسيرة متاع الكرة القدم التونسية تمشي في لأنه راهو جراف أنه راهو تسويق لاعبين وتسويق مدربين وتسويق ناس فاشلين في كرة القدم التونسية، وهذا اللي قاعد ضر كرة القدم التونسية، وهذا اللي مخلي اللاعب التونسي يظن في روحه من خلال الناس هذوما اللي هو ميسي واللي هو كريستيانو واللي هو نرجع نقول لك فان دايك واللي هو كذا، ورانا ما وصلناش لذيك الكل. الملاعب التونسي لازم يحط سقيه على القاعه. انا لو كان نعاودوا نراجعوا القوانين ونعاودوا نراجعوا الشهريات ونعاودوا نراجعوا الكم الاموال اللي قاعده تخرج، قاعدين نخرجوا في دوفيز معناها، ولا الاجانب اللي قاعدين شو من الاجانب اللي قاعدين يجيو لتونس، كنا قبل راهو قاعدين راهو قبل ريت الاجانب انها تتسوق تمشي لاوروب تمشي كذا،
1: كنا نجيبو كان انترناسيونال
2: خاطر ما عادش يجيو للبطوله التونسيه. خاطر توا تقول له اي لاعب توا تمشي له على الاقل نتاع دوزيام دوغري شويه تروزيام دوغري فيه الضوء، شو يقول لك؟ يقول لك ليه نمشي للسعوديه دوزيام ديفيزيون، نمشي الامارات، نمشي لقطر،
1: نمشي حتى الجزائر المغرب جنب
2: ليبيا، نمشي الجزائر بجنبنا توا للمغرب. البطوله التونسيه ما عادش تستهوي، لا الاتموسفير يستهوي ولا الاجواء تستهوي ولا حتى الفلوس تستهوي، ونولي انا نجيب ونرجع ونقول وكقانون نتاع شمال افريقيا اللي يضرنا نحنا في بينا زعما حبينا نعملوا حاجه باهيه اللي هاكا ما يتحسبش، لكن جبنا لاعبين وخذت بالدولارات. فما ملاعبيه معناها من وقتها ما زال تخلص لتو معناها، وكل مره ترفع قضيه وتاخذ في المراه واحد كيما بن عياده لتو ما زال يخلص من تونس، معناها شوف المليارات اللي خرجوا كلها بالدوفيز وقاعدين خرجوا في الدوفيز من تونس. هذا الكل
1: دونك بالنسبه لك انت الغاء خطه مدير رياضي في المنتخب حاجه أحسن. ايجابيه
0: هو ساعه هاني راهو معناها النجاح في البساطه، معناها تو هذو ما الخطة مدير رياضي معناه السنوات الأخيرة بدينا نتعاملوا بين في عالم كرة القدم
1: وناس في الجمعيات أكثر
0: وتبدأ كي تبدأ معناها فريمون ستركتور بروفيسيونيل معناه كل واحد عارف المهام متاعو ده أزيد. لكن في بعض الحالات كيما حالتنا احنا توا أحسن حاجة أرجع للطبيعة أرجع للبساطة أرجع معناه مش ضروري يكون عندك ستاف فيه 10 بوستات وما تفهمش
1: كل التداخل اللي يصير في الليتاج
0: اخوي خليهم كل واحد عارف المهمه نتاعو فما رئيس جامعه فما مدرب فما كذا انتهينا ببساطه راهي تنجح ابري نقطه تكلمت فيها نعيم على الملاعبيه راهو ما عادش نجيبوا في ملاعبيه دو كاليتي على المستوى الافريقي معناها دي افريكان يتسوقوا ولا اللي هو راهو سامبرومون على خاطر دون لو طون وقت جاونا الملاعبيه الباهين لي زوروبيان معناها لي كلوب بروفيسيونيل في الاوروب معناها يقول لك ليه خلي هما يمشيوا ويجيبوا ونشوفوه ونتبعوه ومن بعد توا صافي ديزاني العام مشاو ديريكت لافريك ما عادش البوابة ذي متاع شمال افريقيا بوابة للملعبية الافريكان باش يطلعوا للأوروبا
1: ولا ديريكت
0: ولا دي سنتر معناها سور بلاس صافي ديزاني دونك هذاك علاش احنا ما عادش نجيبوا في الملعبية ما عادش نحصلوهم للملعبية دو كاليتي
1: بالضبط هذا هو نمشي ونحكيه على الفيرونار عاش رجعنا الموضوع لأن اليوم تصريح لسيد معز المستيري والحقيقة ما نعرفش الناس تفاجأت نتصور زيادة تفاجأت نخلي لكم تسمعوا التصريح اللي يحكي فيه على أسباب رفض إرفيرونار مواصلة المسيرة مع المنتخب ومعز المستيري يعطينا أسباب نسمعه.
4: إرفيرونار وقت اللي جاء دونك كانت عنده معناتها موافقة مبدئية على أنه يكمل باقي المشوار بالطبيعة معناتها قال نكمل باقي المقابلات اللي موجودة في نهاية كأس العالم ومن بعد نقعدوا نتفاوضوا. من بعد المشاركة مع المنتخب التونسي بالنسبة لي هو اعتذر باعتباره أنه حسب ما يقول هو متقدم شوية في سن 57 سنة قال أنه المنتخب يطلب خدمة ويطلب صبر وقال أنا راني عملت التجربة هذه قبل مع زوج منتخبات ولا ثلاثة المنتخب الزامبي المنتخب المغربي والمنتخب آخر دونك قال أنا راني صحيح جو سوي انكابابل باش نقوم بنفس التجربة اللي تعطيت بها وبناء عليه ما أنت اعتذر
1: هذا معز المستير يقول لك إرفيرونار قال راني صحيا انكابابل وبالتالي اعتذر نعيم
2: اي من العادي انه يقول هيك انا هذا تصريح معناها هو من المؤكد انه ما عينوش بعد الاجواء اللي شافها في المنتخب الوطني واللي نعرفوه انه مريض إرفيرونار معناها عنده صحيا عنده ازمه شو يقول لك هو يقول لك انا معناها ماذا بيا حاجه حاضره بيا ناس انا نخدم معاهم مش انا باش نعاود من اول وجديد وباش نعاود نبني وباش نعاود نلم مش مهمتي هذيك فهمتني شنو نجم نجي نقول اللي انا راني صحيا راني ما نجمش معناها اللي وصلوا للجامعه هذا الواضح انه وصل للجامعه اما هو من داخل نفسه ما عينوش باش يزيد يبذل مجهود لانه وقت اللي الامارات حشتها بيه وقت اللي الجزائر حشتها بيه
1: دونك قاع حجه تقول انت
2: اكيد مما لا شك فيه وصل للجامعه انه راني صحيا مانيش قادر انه نجيكم في الوقت الحالي ولا اللي بعده ولا اللي بعده ونواصل معاكم التجربة يعني صحيا مش قادر أنه نجي على جبل كما جبل المنتخب الوطني التونسي وأنا صحيا ما نجمش وهذا اللي وصلوه معناها من خلال السيد معز المستيري اللي وصلوا للصحفيين اليوم في الكونفرنس دو بريس معناها ما تصورش أنه معز بيش يجي يقول أنه راه صحيا معناها منطقة خطر إرفيرونار عادي تخلط له ويتكلم فهمت ذوما ناس ما كتعرفهم في الكوميونيكاسيون صراحة على الأخر معناها يجي يقول لك راني أنا ما قلتش الكلام هذي فهمتني أنا معز المستيري نجمش يقول أنه راه كذا وكذا وقال لنا صحيا ومن بعد مثلا سيسمو إلي كونتر دي بعد في نهار اخر كي يسمعوا خاطر نحن ما يخلطوا فهمتني انا عندك اللي ترجموا لوقتك وهمتوا يخدموا بالواتساب وفهمت شنو هذا هو فهمت صح انا نقول لك انا اما هو في الفوق ما عينوش في تجربه كيما تجربه
0: نعم في بالك انا متاكده والله العظيم او نحلف بالله هي اصلا هو معناه حاضر قبل ما يشد ليكيب ناسيونال وقبل ما يمشي يلعب الماتشات اللي لعبهم في كوب دي موند هو اصلا ما عينوش بشيرين مش ما عينوش باش يجي شتون ما عينوش هو مشى للكوب دي موند حتى كان باش معناها بالتونسي بالفلاقي يدي مشى باربيك في السعودية خاطر هو معناه السعودية ترشحت معاه وراه ومعناه عمل براد فير كبيرة برشا
2: ده يحضر القرعة ده
0: براد فير كبيرة
2: قص على البطولة العربية
0: وحضر القرعة أنا, نعم أنا رشحتكم
1: ونحيتوني
0: يعني راه عندي بلاصة في الكوب دي موند طنك سيليكسيونير معناه نيفو مونديال على باز ما عينوش باش يجي لتونس سي جي سي تي معناها لو سول معناها لا سول سيليكسيون اللي تبلانجا بلغتنا تبلانجا اما هو لا عينه باش يجي راني تونس ولا في مخه تونس ولا صحيا بوتيتر لا يشفيه اللي خالو سي معزره وصحيح معناها ما زادش على الراجل حتى شيء هذيك هو معناها انتغرالمون شنو خال مسيو لو سيليكسيونير
1: لكن نتصور في فرنسا يحكي في كلام اخر انه
0: مي بيان سور مي بيان سور مي بيان سور هاني خوتك راهو جاي لتونس معناها سيتي لا سول سيليكسيون ديسپونيبل و بوندون لا هاني موجود يخدم راهو سي دو ماركتينغ با بلوس با بلوس غدو الحي بعد غدو ما عادش وقتاش تسمعوا به صح في سيليكسيون اخر وقت ما عادش عنده حتى مشكل صح
1: يمكن زاد هنا الناس زاد لامت شوي اليوم لامت على حاجتي لامت الحجروري على معز المستيري علاش يقول في السبب هذا ولامت زاد
0: خلص صحيح
1: علاش تلوم عليه كانت كل فيرسيون صحيحه
0: فيرسيون صحيحه فيرسيون صحيحه
1: صحيح لامت زاد انه الجامعه كيفاش تصدق فيرسيون هكا وهي تعرف
0: ماله وماله انت تنيغوسي معاه هو الراجل اعطيته بروبوزيسيون خليك انا مريض خلك انا مريض جيت انا قلت للشعب التونسي راهو السيد مريض هذا اش قال
1: رغم اللي انت تعرف اللي هو من داخل
0: ما عينوش بشيرين هيك هاو انت انا كير فض ارتحنا يا ولدي والله العظيم ارتحنا قسما بالله لا ينفعنا في شيء اون كونيسونس دو كوز
1: نجم يصلح
0: ما عنده ما يصلح اقسم بالله لا عنده ما يزيد ما يضيفنا حتى شيء مع كامل احتراماتي الكاريير ودنيته كل اما امشي ارجع راهو انا ديما اني مدرب رأي قناعاتي الشخصية المدرب تصنع إدارة وتصنع كاليتي جوار فما نوعية متاع مدربين عملوا برشا ملعب برشا مدربين عملوا كارير وعملوا أسامي بالكاليتي جوار اللي اللي اللي اللي جاهم الأقدار والحظ تخلق داكوردو عندهم مثلا اون فيزيون تكتيك كذا من مي على باز الباز الصندي الصحيح هو لكاليتي جوار البروفيل متاع إيرفي رونار ما ينجحش في تونس مش متاعنا
1: كان يكون عندك كاليتي طياره
0: احنا خلنا كاسبار جاك نجح معانا وروجي لومير نجح معانا سي دي ميليتير سي دي فورماتور هذوما سي دي فورماتور واحنا في النيفو متاعنا اون ا بيزوان دو سيليكسيونير فورماتور مش دي سيليكسيونير يجي يلقاب كل شيء حاضر ودي جوار يلعبوا في الاوروب دو نيفو سي دي تاكتيسيان راهو معناها الموضوع هذا معناها حاسس برشا
1: لا واضح واضح على الاخر يعطيك الصحه نصيف واضح جدا لانه صحيح كلامك معناها كي يبدا عندك افكتيف بي راهو حتى مدرب شطر بشطر نص نص كيفاش يقولوا نعيمه ينجم ينجح كي تبدا نفس المدرب تمشي الجمعيه افكتيف ما فيه حتى شيء راك صعيب برشا ديجا كان نجح ديجا اكس بروا
0: معناها تو مثلا الارجنتين وصلت فينال معناها تتفرج معناها فما في دي فما فهمت مشكل الارجنتين تروا كار دي دي دي سيليكسيون بال دي اكسبلو انديفيديوال صحيح راهو صحيح فما اورغانيزاسيون فما بريباراسيون فيزيك فما ديزاناليست كل شيء هذا مي راهو لا كاليتي انديفيديوال دي جوار هي اللي تعمل ديفيرينس
2: هي تصير دي اكسبسيون اما راهو في حالات معناها ما تصيرش برشا مرات يحكم فيك ليفيكتيف هو اللي يحكم فيك فينالمون وانت دايوغ هاك تشوف البطولات الاوروبيه شكون ديما قاعد يربح في البطولات الاوروبيه
1: مانشستر سيتي اكثر جمعيه
2: سيتي معناها ما بين الريال وبرشلونه ساعات اتلتيكو هايكا تطلع شويه فهمتني ويني فالنسيا وينو ديبورتيفو
1: مهما جابوا مدربين
2: ما فماش ما فماش فلوس فهمت شنو حتى كيف كيف زاد ديما تخلط مثلا استون فيلا عملوا مع اوناي امري وصلت انها تلعب على البلاصه الاولى معناها قريب لكن بعد معناها فما كيف فينالمون يحكم فيك لانه خلطه السيتي والارسنال فهمتني الارسنال شوف قديش من سنة ارتيتا قاعد يقاوم باش نجم يهز البريمير ليج حتى ولو انك عندك ديفوا ساعات الافكتيف تلقى ديما لانه فما المنافسين اللي اقوى وعندهم الافكتيف اللي عنده سوف الاكثر ما فما افكتيف يحكم فيه كما فما دي اكسبسيون اليوم يصيروا في اعوام ماهيش ماهيش في فرنسا مثلا نايم ما عرفتك تصير 9 3 10 سنوات 7 سنوات بعد تجيك مثلا جمعيه هكا فيها فيكتيف يتلم شويه كيما سنه مثلا الليل والا معناها لونس مثلا فهمتني عملت قربت لكن كيف كيف زاد حكم فيها روزنامة وحكمت فيها برشا حاجات دي تتعال فينا الموهزة
1: تكوكو وبعد أصلاً
2: وبش لعب رابيت لابطال وبيجي هي اللي بطل
1: وكي تلعب رابيت لابطال كيف شفنا عمني دور المجموعات وتصبح على خير باي باي خاطر بعد سيبون النيفو يقوى ومعاش تخلص
0: بالضبط
1: هذا هو مازالوا تقريبا درجين باش نكملوا نحكي فيهم بعد لحظات على الروزنامة متاع بطولة الرابط المحترفة الأولى للموسم الجديد أيضا زوز سوبر اللي باش نحكيوا عليهم بعد فاصل قصير
3: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
1: 51 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماج مرحبا بنا تسمع فينا الكل وين ما كنتوا تسمعون على الفريكونس متاعنا تفرجوا فينا صوتا وصورة على شانل اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام حكينا على الإطار الفني للمنتخب الوطني حكينا على المشروع متاع المنتخب حكينا أيضا على المهام اللي تم التحوير في المهام في أعضاء الجامعة وأيضا على تصريح مواجد المستيري بخصوص إيرفي رونار نحكيو على روزنامة الموسم جديد الرابطة المحترفة الأولى لكن قبل ذلك خلينا نبدأ من المواعيد متاع كأس السوبر بين الفريق ولا الترجي اللي تم تحديد الموعد باش يكون نهار 30 أو 31 جانفي 2027 وأيضا الكأس السوبر متاع موسم 23 موسم 24-25 بين النادي الصفاقسي والترجي اللي مبدئيا باش يكون نهار 16 أوت قبل انطلاق البطولة بستة أيام لكن في انتظار يقول معز المستيري موافقة المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم خلينا نسمع معز المستيري يتحدث على الزوز سوبر هذوم وأيضا مباراة ديربي العاصمة دي من المباراة الأهم في البطولة في كل موسم نسمع تصريح معز المستيري
5: بالنسبة للمقابلة على السوبر أنا قلت أنه مررنا المشروع للإدارة الفنية الإدارة الفنية كان فما سوبر آخر يجمع ما بين الترجي الذي التونسي ونادي الصفاقسي ما زالت تدرس إمكانية أنه تبرجوا نهار 16 دونك قبل الجولة الأولى 16 أوت دونك الإدارة الفنية حال ما تجاوبنا إذا رأت أنه الإمكانية متوفرة أوتوماتيكمون باش يكون السوبر التونسي ما بين الترجي الذي التونسي صاحب البطولة ونادي الصفاقسي صاحب الكاس باش يكون نهار 16 أوت ما ينجم يكون كان نهار احد وبناء عليه وباعتبار انه المدريد تعطينا فرضيات نتاع الجوله الخامسه والثامنه والعاشره والثناش لوبورتينيتي ولا البروبابيليتي هذه الوحيده المتوفره هي في الجوله الثامنه دونك بالنسبه للدربي العاصمي باش يكون في الجوله الثامنه بقيه الدربيات باش تخضع توا لنظام القرعه باش نعرفوا وين باش تكون موجوده في مختلف الجولات اللي سبق وذكرتها
1: هذا هو نرجع بعد نحكيو على البطولة لكن أنا خو رأيكم في موعد السوبر ساعة السوبر متاع الموسم الفارط باش تلعب 31 أو 31 جانفي المقبل ديجا سوبر في وسط الموسم نعيمة ونصيف هذا بدعة أول مرة نشوفه أنا كان في تونس سوبر باش تلعب بين الذهاب والإياب في آخر الميركاتو الشتوي بخلاف أنه السوبر اللي عنده 3 سنين نأجله فيه بين نادي الصفاقسي والترجي باش تلعب نهار 16 أوت في انتظار موافقة المدير الفني نبدأ معك أنت نصيف قبل نجيك أنت نعيم
0: والله الحقيقة بالنسبة لي أنا معناها سي تري سامبل ديما البساط ذوما تعدي وتواريخ مشيت على رواحة علاش نلعبوا فيهم خويا يبدا من جديد ابدا على ابدا نظيف معناها ابدا
1: فما جمعيات باش تقول لك علاش الناس لعبت سوبر وانا ما لعبتش النادي الصفاقسي باش يقول لك
0: ما فما ظروف حكمت في وقتها ما تلعبش في وقته سي بون علاش نلعب فيه تحب تلعب بون على ريغور يتلعب هذا معناها نتاع نهار 16 8 ميسالش مقبول كتاريخ معنا اوفرتور نتاع موسم رياضي نبداو به كما يصير في كل البطولات في العالم فما ماتش معناها نتاع سوبر كوب يتلعب قبل اوكي اما بعد سبقة تلوج على جانفيي وفي تريف الجمعيات تبدا مضغوطه وفما ديزونجاجمون معناها نتصور راي برشا ملاعبيه بداو في ليكيب ناسيونال ولا ولا
1: عندهم وفما جوله نهار 4 فيفري
0: معناها علاش علاش الضغط هذايا علاش معناها نخلقوا معناها نخلقوا بالحق في في في في بوليميك ديما فما مواضيع معناها تحمي شعب ونتحمي الجمهور سي البساطه باهي العب مثال شوف كان ديريكتور تكنيك ناسيونال راه من الصالح خاطر هو عنده اكثر معطيات اللي الماتش هذا يتلعب نتاع نهار 16/8 فبيها سينو انا الماتش الاخر جو بونس اللي انوتيل
1: الماتش تاع الفريق والترجي تقصد
0: هذه اللي باش تلعب في جانفي
1: في جانفي مي في جانفي هو نتاع هو نتاع التو هو نتاع الموسم هذا اللي تعدى
0: خويا تحب تلعبوا العبوا ما هو نتاع الموسم تحب تلعب نتاع الموسم هذا ما بين الترجي والفريقي ابدا به هو 16/8
1: بالضبط. هذا رأي محترم. نعيم رأيك؟
2: إيه ما هو السياسيس جيت تقول لك أيوة أنا شنو ذنبي؟
1: صحيح.
2: أنا عندي سوبر، أنا ربحت كوب، حاب نلعب السوبر هذايا، تيتري تزيد لي في الخزينة متاعي.
1: بالطبع.
2: معناها لي مالي، فهمتني؟ معناها إذا كان أنت باش تعمل السوبر هذا، زاد أنا كيف كيف سوبر اللي هو مفلت عنده ثلاثة سنين، زاد أنا نحب نلعب.
1: زوز مش كان سياسيس حتى أنا تقول لك حاب تضيف آخر سوبر. هذا
2: أنا زاد أنا كل جمعية طبيعي. وكل جمهور يقول لك أنا
0: تيتر بالنسبة لي أنا. ثلاثة سنين عنده ثلاثة سنين.
2: أنا معاك. شوف.
0: معناها شنيا معناها اللي يقولوا شارم.
2: اللوجيك.
0: فما شارم نتاع كورة.
2: مما لا شك فيه اللوجيك اللي تحكي فيه انت صحيحة على الاخر، فهمني؟ لانه مات مات سي بون، معناها ثلاثة سنين بعد ثلاثة سنين انتهى امره، لكن هذا فما كونترات متاع الجمعية، فما كونترات متاع نادي يقول لك انا هذا المفروض اني نلعبه في الوقت الفلاني.
0: خويا تحبش ترضي الناس الكل،
2: انت
0: برا اعمل ميني تورنوا ما بين كذا جمعيات، العب لهم سوبر كوب خويا، اعمل
2: لوجيك
0: والله، اعمل دورة، اعمل خويا رضي الناس الكل، خويا اوفرتيو دو شامبيونا، برا نجيب ثلاثة جمعيات، هاني تو شكون هي الترجي، معناها فما الافريقي الترجي سي اس اس، تحب ترضي الناس، برا خويا اعمل ميني تورنوا، ابدا بي منها الجمعيات هذيك تعمل كأنها ماتشوات، معناها دو بريباراسيون للشامبيونا، الجمعيات هذوما يلعبوا في الافريق ديجا، معناها كلهم عندهم زونجاجمون افريكان، نعطيهم اكثر معناها فوليوم دو جو، اكثر كومبيتيتيفيتي، يدخلوا الماتشات يعملونا ميني تورنوا، الناس الكل تبدا فرحانه، تعدي وتلافز والقنوات، الناس الكل تبدا فرحانه،
2: مقترح.
0: ويعملونا خويا دوره صغيره كاين محلاها فيها الافريقي والترجي والسي اس اس، وخلينا نشيخو كور
2: زيدهم جرزيس مثلا،
0: مثلا فيناليس لا لا خليها اخويا حتى ثلاثه جمعيات مش مشكله.
2: اي مقترح عليه، علاش ليه بالحق لوجيك،
0: وفي دات واحده وما غير
2: اوفرتير
0: نتاع شامبيونا،
2: ليه مقترح به معناها لازم يكون موجود،
1: نجم تنجم زاد هذا مثلا 16 نجم الاخر تلعب وقابله ب 10 ايام مثلاها 10، لكن هنا زاد الترجي باش تقول لك ما تلعبنيش زعما
0: ما نجموش خاطر جمعيات ريبريباراسيون،
1: صحيح
0: راهي الناس تو في فاز دو بريباراسيون، معناها حتى ريتو حتى ماتش 16 هذايا راهو عباره باش يتلعب معناها فان دو بريباراسيون،
1: بالضبط هذا هو. دونك نحكيو في ساعه في ثلاث دقائق اللي مازالوا على الكالندري، عطيتكم ديجا قدامكم الكالندري نتاع الموسم، عندنا من الجوله الاولى حتى معناها اللي ماتش الكل، معناها اللي جورني الكل من الجوله الاولى حتى الجوله 15، دونك كل جوله فيها ثمانيه مقابلات. طبعا ابرز المواعيد مثلا كما ذكرنا في التصريح وكما قال معاذ المسيري، الديربي الترجي ونادي الافريقي باش يكون في الجوله الثامنه باش يكون موجود. ايضا قدامكم بعض المواعيد الهامه، مثلا الجوله الاولى نلقاو فيها الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي، هذوما تقريبا ابرز المواجهات، حتى الناس تفرج فيها توها وقدامكم كانت نجم حسام يخلي هنا الكالندري، معناها كالندري كيفاش تشوفوها؟ خلينا نبدا معك انت نصيف، تقسيم المقابلات وغيره، وفما روزنام باش تنشر حتى بليدات، نذكر البطوله تبدا نهار 22 اوت المقبل ان شاء الله.
0: هو تو فما السنه مثلا عندك في صفاقس استاد معناه تاع صفاقس باش يهز زوج جمعيات،
1: سقيت الدايه تقدم سقيت الدايه ونادي صفاقس
0: صحيتك، في سوسه عندك حمام سوسه وليتوا ميم سي حمام سوسه تلعب في التيران
1: نتاعها، لا لا تلعب في لا تلعب في اولمبي سوسه خاطر حمام سوسه مش مؤهل كما قال اليوم عز المستير،
0: فهمتني؟ به وعندك رادس فيه الاسبيرانس
1: والفريق
0: معناها برا ما نشوف كيفاش باش تصير الساعه لي دات اكسيتيرا باش ينظموا الماتشات هذوما، كل واحد كيفاش باش يلعب وفين دات اكسيتيرا، معناها اللي يجلب الانتباه هو مساله الديربي معناها في الجوله الثامنه، وبعض الماتشات اللي هما يعتبروا دي ماتش شوك، معناها جاو كيما نقولوا من الاول
1: مش حتى
0: خلينا حتى ينجم حتى في الجمعيات الاخرين، معناها اللي مستنسين يلعبوا على الكاتريام سانكيام بلاس، والا اللي مستنسين يلعبوا على لو مانتيان، معناها راهو فما دي شوك من البريمير دوزيام جورني.
1: بالضبط هذا البروجرام الجوله الاولى في ساعه، قبل ما نمشي معاك انت نعيمه في 30 ثانيه في ساعه ابرز ملاحظات الجوله الاولى، تقدم ساقط الدير يواجه شبيبه العمران، الملعب التونسي يواجه نادي صفاقسي ديجا زي ماتش كبير، امل حمام سوسه الاتحاد المنستيري، الترجي النجم الساحلي، النجم المتلوي يستضيف النادي الافريقي، تنقل صعب لبطل الموسم الفارط، اتحاد بنقردان نادي حمام الانف، ونادي المنزرتي يواجه مرسى مستقبل مرسى، والترجي يواجه الاولمبي الباشي. ابرز ملاحظاتك نعيمه بالنسبه للروزنامه؟
2: بون ابرز ملاحظاتي جوله بعنوان شنو حضرت للموسم هذا، معناها واش يبين اكيد من الجوله الاولى، فهمتني؟
1: سيرتو
2: شنو عملت تحضيراتك انت في الصيف هذا، شنو حضرت؟
1: سيرتو الملعب التونسي نادي صفاقسي والترجي
2: اللي توا اكيد. بون الملعب التونسي الحقيقه بادي على بكري، مدرب يعني تقريبا من اخر الموسم معناها تعين وجاء على بكري كيف كيف النادي الصفاقسي معنا بالكوكي اللي يعرف الجمعيه تراجي والنجم الساحلي. أنا قلت لك معناها شنو حذرت لأنه يعني تحذيرات هي أهم حاجة ودايوغ هيك تشوف معناها اللي تكلفت لهم غالية هما النوادي اللي ما حذرتش بالباهي للموسم هذايا. إن شاء الله إن شاء الله تكون كما قلوا نحن بطولة الحقيقة فيها فرجة على الأقل نطلعوا شوية مستوى كرة القدم التونسية لأنه قاعدين نشوفوا في حاجات اللي هي ما تليقش بالكرة القدم اللي ديما نعود نقول نحبوا نأملوا فيها ديما الخير إن وإن شاء الله ترجع كيما قبل وأحسن من قبل
1: إن شاء الله. وبربي جهزونا كالملاعب الملاعبات نجم نقولوا الملاعب الصغيرة ذوكم جهزوهم خلينا نلعبوا بطولة محترمة وذي دعواتنا كل بداية موسم للجامعة
2: فولونتير وكنشوفوا في ملعب طيب المهيري دور لي فولونتير تعب بلدية فولونتين تاع سلطة إشراف فولونتين تاع ناس يحبوا استاد متاعهم يكونوا مولوجي مش كل عام تعلة الكافة ونقعدين نشوفوا في استادات اللي قاعدة تلعب فيهم. نحن كما قلوا نحن ديما عنا استادات فما استادات قاعدة تلعب فيهم فماتشوات اللي ما تلعبش أنا إذا كان فما فولونتين يحب استاد ذيك يكون موجود وأرضيته دائرة وتلقاها
0: هو تقريبا السنة فما استادات بين معنى توكيت فما بنزرت مزيان بيجا مزيان مستير مزيان راد اسماء
1: ما نقولوش حتى نشوفوا حالتهم في اول جوله الله اعلم في الصيف شنو تعدى
0: عليهم مين نستبشروا بالخير معناها فهمني فما جمعيات حمام لنف مزيان معناها
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: يعطيك الصحه شكرا لك نسيف حددت حضورك بحدين اللي يمكن مزيان يعطيك الصحه اخويا ميرسي بوكو يعطيك الصحه نعيمه شكرا لك ميرسي بوكو شكرا فاروق شكرا ايضا حسام كان معكم هاني ابراهيم بعد شوي يجيكم الاخبار ثم عفيف الغربي في برنامج فان تايم موعدكم متجدد كل يوم في سبور ماغ من 3 حتى للاربع
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
6: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت
7: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا
6: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
7: بعدك عمر ما هوينا
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96 ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت ونهار 29 جويلية باش تسهروا مع العملاق لطفي وشناق سهرية تونسية بامتياز ما تتفلش

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الرابعة. ديوان فام عسلمة. تعليق بورصة تونس للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي، التداول لمدة ساعة بعد تراجع مؤشرها الرئيسي توننداكس بأكثر من 3%. في مستهل التعاملات والخبير في الاقتصاد معز حديدان يؤكد في برنامج منك نسمع أن انخفاض المؤشر بأكثر من 3% صباح أمس أدى إلى تفعيل آلية تعليق التداول آليا، وبعد استئناف النشاط اليوم تعمق التراجع ليبلغ حوالي 4.63% قبل أن تشهد السوق انتعاشا ملحوظا وتنهي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.3%. نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان ظفر الصغير يؤكد أزمة تواصل بين البرلمان والحكومة حسب ما صرح به للديوان فام على هامش انعقاد جلسة عامة بالبرلمان، داعي الحكومة إلى مراجعة نفسها والنظر في المبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب ومناقشتها. وفيما يتعلق بأزمة قطع الكهرباء والماء، شدد النائب على أن تحميل المسؤولية لا يجب أن يشمل أعوان ستاج أو السوناد أو الحماية المدنية وإنما أعضاء الحكومة، مؤكدا امتعاض النواب من الأداء الحكومي الذي لا يواكب اللحظة على حد تعبيره.
3: فما أزمة وأزمة تواصل كبيرة ما بين البرلمان التونسي الحقيقة والحكومة، وتجلياته واضحة وكبيرة، وهذا اللي عبر عليه معناها أغلب السادة النواب في التدخلات نتاعهم نهار الاثنين. نذكروا اللي راهو الشعب التونسي عاش الحقيقة أيامات صعيبة برشا من انقطاعات تدوم لساعات وساعات طويلة معناها في الكهرباء، والضرر اللي شمل القطاعات الاقتصادية، القطاعات الخدماتية، السياحة، الفلاحة، وخاصة شمل المواطنين معناها في أنه موجات حر معناها كبيرة برشا، والمواطنين ما لقاوش حتى الاتصال والكوميونيكاسيون اللي في الوقت اللي تعطيه أوقات واضحة وقتاش باش يقص الضوء وكل شيء. في نفس الوقت احنا يمكن نتفهموا أنه الأزمة كانت كبيرة برشا، وأنه تحميل المسؤولية ما لازمش يكون الحقيقة توا لأعوان معناها ستيج أو السوناد أو الحماية المدنية. نواب الشعب اليوم ممتعظين برشا من الأداء الحكومي اللي ما يواكبش معناها اللحظة.
2: رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بالجنوب الغربي علي عبد المولى يؤكد ضرورة تبسيط الإجراءات للدخول إلى الصحراء فضلا عن التعريف والترويج للسياحة الصحراوية محليا ودوليا استعدادا للموسم السياحي القادم، وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إصدار عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6% بعد حديث الرئيس الأمريكي عن اعتزامه ضرب إيران بقوة، كما ارتفع سعر خام برنت أكثر من 6% إلى نحو 90 دولارا للبرميل. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات باهرة عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

الله الله على الأجواء التونسية الرائعة مع الفنان صابر الرباعي. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل, وتحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. نسلم عليكم الناس كل, هذه حلقة جديدة من فان تايم من توا حتى للسبعة متاع العشية. برشا موزيكا بنينة باش نسمعوها, وطبعا تغطية لأبرز وأهم التظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات الصيفية. مرحبا بالناس تبع فينا عشان يوتيوب ديوان فام لايف. نسلم عليكم الناس الكل متابعينا الأوفياء, وأيضا الناس اللي تفرج فينا على الباج فيسبوك ديوان فام. معايا في الإخراج اليوم فاروق السويسي. مرحبا يا فاروق, أهلا أهلا. وفي الإخراج الرقمي كيما كل يوم معانا حسين يحيى. مرحبا يا حسين. وعلى مستوى الأعداد بالطبيعة معنا الصحفية الجميلة شدلية الخياتي, وإلى جانبها الثنائي زميلات المستقبل خلود وهيفا على مستوى الأعداد. بون على غالب معناها ما لقيناش, ما لقيتش للأسف حل آخر إلا أنه مع الوضع العام اللي احنا فيه وقيت باش نلتجئوا الحاجة باركة, معناها ما لقيتش حلول أخرى إلا وأنه باش نجيبو لكم لهنا ومباشر إبسي باش شوفوا أمورنا. ما عاش فينا دوك باش نجيبوا البسي هوني للإذاعة, باش يبدأ بحضينا هوني في الراديو, باش ناخذوا من عنده كل شيء, معناها نفهموا الأمور وين ماشية مع البسي نتاعنا. من بعد باش يكون الموعد مع ولد الإذاعة والممثل المسرحي الجميل والرائع جعفر القاسمي, باش يكون ضيفنا البسي اللي مسحقينه ياسر. دونك وأيضا ضيفي الثاني فنان مميز, فنان تونسي الحقيقة يخدم برشا صمت, ولكن ديما فما خدمة, ديما فما مشاريع فنية جميلة جدا. أنا شخصيا نحبه باسكو نحسه إن بد سين كي يبدأ على المسرح, الموسيقى اللي يقدمها لنا والأجواء اللي يحطنا فيها حاجة رائعة جدا. نحكي على نضال اليحيوية إلى جانب برشا فقرات أخرين, دونك خليكم معنا في المتابعة. هذا بصفة عامة شنو عنا اليوم, ويلا نمشيو للجو الطربي مع صوت من الأصوات التونسية الرائعة ألفة بالرمضان تغني لنا فات الميعاد.

0: بعد هكا قتلنا ألفة بالرمضان توا الأربعة وستة وعشرين دقيقة على الدي وانا فيم التحق بيا رضوين توينسي. أهلا وسهلا رضوين.
1: عسلامة يا عفاف. أهلا وسهلا.
0: سافا
1: بخير انت سافا؟
0: الحمد لله والشكر لله. الوغ اليوم باش نحكيو على فنانه تونسيه كبيره برشا الحقيقه, خلت لنا في الخزينه اعمال فنيه رائعه وشهرتها عربيه مش كان في تونس بركة. نحكيو على السيده عليا وما ادراك الله يرحمها في فقره زوم فن.
1: زوم فن كانت تغني باسم مستعار خوفا من انه عائلتها تعرف انها ولات مطربة, وبعد بسنوات اسمها ولا واحد من اهم الاسماء واهم الاصوات النسائية في تاريخ الاغنية التونسية والعربية, هي الفنانة عليا. عليا اللي اسمها الحقيقي بيا بنت بشير بن الهادي الرحال, تولدت نهار 4 نوفمبر 1936 بتونس العاصمة. تربيت في عائلة محافظة وبوها كان رجل المسرح البشير الرحال. بدأت تغني في سن مبكرة وكان أول من آمن موهبتها عازف الكمان رضا القلعي اللي كان يعرف قدرتها الصوتية بحكم أنه كان رجل أختها الكبيرة واحد من العائلة. رضا القلعي دخله هي صغيرة للفرقة الموسيقية اللي أسسها هو عام 1949 وكان اسمها فرقة المنار, واعطاها هي وقتها لقب فتاة المنار باش نجم تغني من غير ما عائلتها تشلق, لأنه كانت تعيش في عائلة محافظة وكان فما برشا ضغوطات وقتها. فرقة المنار كانت المحطة الأولى في مسيرتها الفنية, وزاد تعرفت أو يعني تعرف عليها الجمهور أكثر بأغنية ظلموني حبابي اللي ألفها ولحنها رضا قلعي.
0: ظلموني حبايبي
1: حبايبي اوكي تونسناها نحن وبغنية تراثية يا قلبي واش اللي بكاك. وقتها زادت في شهرتها أكثر. واصلت عليا مسيرتها مع فرقة المنار اللي كان فيها خيرة من العازفين التوانسة من بينهم رضا قلعي وغيره, وبصوتها القوي والصافي وتحكمها في طبقات الصوت حازت وقت على نجومية خاصة, وكانت محاطة مطرمين كيف الهادي المقراني والهادي قلال وصفية الشامية ونعمة وسلاف. عليا كانت نجمة السهرات الرمضانية اللي تحييها فرقة المنار في قاعة باب الفتح بباب السويقة وقتها. بعد البداية هذه جت مرحلة اللي صنعت عليا خصوصا بعد دراستها في الرشيدية وتعلمها على يد أسماء كبار كيف خميس ترنان ومحمد التريكي وصالح مهدي اللي أطلق عليها لقب الفني عليا واكتشفها فنيا. حبي سمعها على اسم أخت الخليفة العباسي هارون الرشيد عليا بنت إبراهيم المهدي, وكانت شاعرة ومغنية في العهد العباسي.
2: مين اللي غيره لك إلى عليا؟
3: هو الأستاذ صالح المهدي اللي هو اكتشفني للوسط الفني فسماني عليا على أساس عليا أخت هارون رشيد.
1: في 1957 وقت انبعاث فرقة الإذاعة التونسية التحقت بها عليا, وكانت من أبرز عناصر المجموعة الصوتية فيها, وكانت قمة الغناء التونسية وقتها النسائية محصورة بين زوز عليا التونسية والمطربة نعمة, وبقوا لسنوات في تنافس فني قوي. نعمة كانت اشتهرت بدفء الصوت وعليا اشتهرت بقوة الصوت والقدرة وقتها على انها تأدي المقامات الصعيبة. بعد هذا استقلت عليها يعني بفرقتها الموسيقية الخاصة اللي كان يقودها الفنان حسن الغربي, واسم الفرقة فرقة العصر وقتها, ولقبت في بداية الستينات بمطربة الجيل. لكن طموحها موقفش عند حدود تونس. في 1968 أم كلثوم عملت حفل في تونس وخذت عليا فرصة أنها تغني قدام أم كلثوم, فانبهرت برشا بأدائها وبصوتها وشجعتها أنها تجي لمصر. وفعلا في بداية السبعينات عليا سافرت نحو مصر, ومن غادي بدأ الانتشار العربي, وفي مصر شاركت في حفلات الأسبوع الثقافي التونسي في القاهرة والإسكندرية, وزادت تعرفت أكثر وتعاون معها أكبر الملحلين لحنها محمد الموجي ورياض البندك وبليغ الحمدي. ومن ألحان حلمي البكري حقت
0: حلمي بكر
1: حقت عليا نجاح كبير وهي تغني في الأغنية الوطنية يا حبايب مصر. من كلمات مصطفى الضمراني اللي سجلتها قبل حرب أكتوبر 1973 واللي تعدت في إذاعات مختلفة ولقات إعجاب كبير في مصر والعالم العربي. من أشهر أعمالها الفنية أغنية علي قرا واللي عود غناها صابر الرباعي أصالة نصري وفضل شكر, أغنية قالوا زينك عامل حالة يا مسافر خلي تذكار في المشوار, ويلي انتي روح الروح وسرك ودلالك وامانه يا طير ويا حبايب مصر. وكيف كيف من اشهر الاغاني لعودتها هي اغنيه جاري يا حموده وغيرها من الاغاني. بعد اكثر من 12 سنه عليا رجعت لتونس عام 1988، وبعد بعامين في مارس 1990 وقت اللي كانت تحضر في روحها لحياة حفل عيد الاستقلال توفيت بنوبة قلبية، وتنظمت لها جنازة تليق بمقامها. موكبها خرج وقتها من مقر الرشيدية عليا، من طفلة كانت تخاف إنه أهلها يعرفوا إنها تغني، إلى صوت عرفوا العالم العربي الكل. هكا كانت رحلة عليا التونسية.
0: عليا فنانة كبيرة برشا وصوت من الأصوات الرائعة الحقيقة. كان في الفترة هذيك زيدة ينظموا حفلات في ديار الفنانين ومن السهرات الجميلة المصورة، وتلقاوها على شان يوتيوب إذا كان تحبوا. كانت سهرة فنية في دار الفنانة عليا وحاضرين فيها أسماء كبيرة برشا من الفنانين التوينسة الكبار. وهوني ما يفوتنيش وأني نذكر مرة أخرى وأنه خدم برشا الزميل الصحفي لطفي البحري على مسيرة عليا وعمل عليها برشا خدمة مزيانة برشا لطفي، لأنه تبارك الله عنده مكتبة يعني توثيقية كبيرة برشا. من الأغاني اللي نحبهم برشا مقبلون أنا تعارك أنا وفاروق راه وانت تتكلم لي عليا هي أغنية الساحرة، كان من إشغال تالية الشاعر جعفر ماجد، من أروع ما غنيت قصيد مش سهل باش تغني القصيد، وغنيته لايف معناها رائعه الاغنيه. اذا كان تسمح معناها، اذا كان تسمح فاروق وما يقلقكش نعديوها معناها، ولا حتى نعديو منها مقطع. قال لي رزينة وكل، قلت له ما يسالش معناها، حكينا على عليا نعديو حاجه من روائع عليا الساحره.

سأقتلك اليوم حبا وحبك يعني كذلك قتلي. من أروع ما غنيت الفنانة الكبيرة عليا للشاعر فعلا كما قلت قبيلة الدكتور جعفر ماجد والتلحين للملحد الكبير محمد رضا. أغنية صعبة هذه من الأغاني الصعب برشا واللي قعدت مسجلة عندنا بطريقة اللايف في حفلات غنيتها الفنانة عليا. فمش برشا فنانين عودوها هذا اللي ما نذكرش كون ما فما بعض المحاولات ولكن تلمو الغنية صعبة ما نجموش يعودوها أو ما جاسفوش وأنهم يعودوها. دونك توصلنا للخمسة غير بعض لدي وانا فهم. خليكم معنا في المتابعة كما قلت لكم ضيفنا باش يكون بسي محتاجين وأنه يكون بحضينا البسي بعد شوية عنا ما نحكيه معاها على هذا العمل المسرحي الجديد الممثل الرائع جعفر الجسمي ضيفنا اليوم في فان تايم والفنان التونسي المتميز نضال اليحيوي زيدا ضيفنا اليوم. خليكم في الاستماع الفان تايم.

0: فان تايم كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: ديوان اف ام
2: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أريدو طور عالمك.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان اف ام. اليوم فقدنا امكانيه الدخول لحسابنا على جوجل، كانه الواحد فقد كل مفاتيحه وينجم يخسر جيميل ودرايف وفوتو وعده خدمات وتطبيقات اخرى تعتمد على كونت جوجل. لتلافي هذا السيناريو المظلم، فان لو جيان دو ماونتن فيو بدا في الديبلومون منذ يوم الخميس 23 جويليه الفارط في نوفيل بوي دو سوفتاج بيومتريك. اذا الفونكسيوناليتي جديده اكسيسيبل على الباج ديدي جوجل ساين ان سيلفي، وتمثل اون رود سكور مخصصه لاوقات الفوضى والقلق اللي يدخل فيها المستعمل لما يضيع هاتفه الاندرويد وينسى كل كلماته سريه. Le principe de configuration, c'est le fil paramètre de sécurité. Système يفتح الكاميرا ويخلق un QR code للاستعمال تاع الهاتف الذكي. وقت لازم المستعمل يصور وجهه والالغوريثم يسجل une séquence vidéo اللي تصلح كإيتالون لنهار اللي الواحد يفقد الأكسي، والبلاتفورم تفرض une nouvelle captation en direct. مع انتشار التحايل عبر الذكاء الاصطناعي، فإنه طلب القيام بهذه الحركات بالرأس en temps réel ضرورية لعدم السماح للقراصنة أنهم يتجاوزوا سيكوريتي بصورة فيكس أو avec une fausse vidéo générée par une intelligence artificielle. ومن جهة أخرى، وجه المستعمل باش يسمح لشركة جوجل أنها تاخذ فكرة على عمره، واللي باش تسمح له زادة بالأكسي بور سيغتان سيرفيس ريستخان، ويمكن زادة فسخ المقطع متاع الفيديو في أي وقت أرادوا المستعمل. جنراتور إلكتريك عملاء تم نقله ليلة السبت الفارط من مدينة منزل بورقيبة نحو العاصمة في إطار عملية استثنائية نفذت وسط تدابير أمنية مشددة وعبر انتينيغ سبيسيالمون إتيدي. حسب عدة مصادر مطلعة، فإن هذه المعدات المخصصة لمحطة توليد الكهرباء في المرناقية فينا باش تبدا عملية التركيب والاختبار قبل تشغيلها. الكونفوا كان جلب الانتباه دو بلوزيور انترنوت لاستعمال معدات متخصصة في نقله كيما دي روموك سور بي سي ادابتي لنقل الآلات الصناعية الثقيلة. ظهور هذا العملاق على الطرقات التونسية عمل ضجيج كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلى العديد من مستعملي الانترنت يتسائلوا على طبيعة سو جينيراتور ولما يصلح والتكاليف وسبب نقله من ميناء مازل بورقيبة ومش من ميناء رادس القريب الأكثر للعاصمة. العديد أيضا افترضوا وصول جينيراتور كنتيجة للشيء اللي يعيش فيه التونسي اليوم من أثر قطع الكهرباء لعدة مرات في اليوم وفي مختلف أنحاء الجمهورية. وحسب آخر المعلومات الرسمية، فإنه هذا الجهاز هو من صنع ألماني وباش يتركب في ستاسيون دو برودكسيون إلكتريك بالمرناقية، والمسألة باش تاخو أكثر من شهر وباش يساعد سو جينيراتور أنه ينقص من الضغط على الشبكة الكهربائية بسبب الحر والاستعمال الكبير للمكيفات، في انتظار بقية المعلومات الرسمية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. نبقاو مع أجهزة المكيف والطريقة استعمالها الصحيحة، لكن مش في التبريد، بل باش نطرحوا سؤال برشا يسألوه ديما تكون الإجابات مرتعشة وغير دقيقة بالكل، هو هل يمكن استعمال الماء اللي يفرز الكليماتيزور وقت تشغيله أم لا؟ في الصيف ينتج المكيف عدة لترات من الماء، فاليوم خاصة لو كان ما يسكتش بالكل، ماء ديمينيراليزي اللي نجم يصلح لعدة شؤون ويمكن استغلاله في حياتنا اليومية. الماء اللي ينزل من المكيف في صورة قطرات صغيرة أو دي كوندنسا يمثل الرطوبة المستخرجة عبر الجهاز من الهواء محيط لتبريد الغرفة. في الفترات الحرارة العالية هذه يتم قياس كمية مهمة من المياه اللي أغلب الناس يتخلصوا منها في المجاري. ماء المكيف إكازي دي مينيراليزي ويصلح لعدة استعمالات يومية كيما سقي النباتات النون كوميستيبل كيما الأزهار والبلانت دو ديكوراسيون. يمكن أيضا استعماله لتنظيف المنزل والأرضية والشبابك، خاصة أن الماء هذا ما يحتويش على كالكير وما يخليش دتخاص بالكل. يمكن زادا استعماله في الغيزيروار الخاص بالمكوات لأنه ينقص من لونتاج دو لا سومل. الماء هذا ممنوع أنه يتشرب ولا يستعمل في الطبخ ولا حتى في تنظيف الجسم، وما يلزمش الاحتفاظ به لأكثر من يوم واحد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز
2: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أريدو طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز.
4: مجدوى الخامسة ديوان فهم عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يمنع استعمال الهاتف الجوال منعا باتا داخل قاعة الجلسات العامة، وذلك خلال التصويت على مشروع قانون يتعلق بتمويل استيراد أسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، مضيفا أن كل من يخالف ذلك ستقع إحالته مباشرة على النيابة العمومية. الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصيفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، و95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية، وفق ما أكده كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي، مضيفا في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم ضبط عديد المخالفين وإيقافهم والأبحاث متواصلة في شأنهم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بدغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة، بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن إيران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس، وأن مشتبه خامنئي على قيد الحياة بشكل مؤكد. وصول أول رحلة طيران مباشرة قادمة من ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي إذانا ببدء تشغيل رحلة الشركة المنتظمة بين سوريا وألمانيا بعد توقف دام 14 عاما. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس
1: 9.2.

0: كوكتيل علي الرياحي طبعا بصوت الفنان ايمن لسيجي. وصلنا للخمسة ودرجين على ديوان فهم، فرحنا برشا وانه بحضينا هذا المسي. هو واحد من اكثر الوجوه المعروفة المحبوبة عند التوانسة، عند الكبير وعند الصغير، ممثل مخرج مسرحي ومنشط. تعرف كيفاش يجمع ما بين الكوميديا وما بين الرسائل الهادفة ورسائل الانسانية. العبيد حبت فيه برشك الجانب العفوي اللي فما ما يخبي شيء على المستمعين ولا على الجمهور متاعه. اليوم يرجع بعد غياب على ركح المهرجانات بصفة عامة، صفية هذية بمسرحية فيها جانب ذاتي وتجربة شخصية مستوحاة من تجربة عاشها هو بيدو، مسرحية بعنوان لبسي. فرحنا برشا وانو بحذية جعفر القاسمي.
1: أهلا وسهلا
0: جعفر.
1: أنا بيك لبس عليك.
0: الحمد لله.
1: مربين لبس جمعك لبس.
0: الحمد لله وشكرا
1: لك. صيفت بحرتي
0: والله. عومة يتيمة
1: مكاها. عومة بيه
0: ساعات راني نعمل سيف كامل عومة واحدة.
1: هي بيه
0: يز في البرك
1: اغتصت
0: اغتصت بليت وبليت سقي.
1: صح
0: مبروك لبسي.
1: يعيش
0: كافيه. قاعده نشوف ان بو بارتو لي بوبليكاسيون، قاعده نشوف برشا موتيفاسيون منك انت وبرشا فرحه لل بهذا العمل. معناها فرحه خاصه. شنو تمثل لك كمرحله لبسي ساعه
1: لبسي تمثل لي عوده بعد 4 سنين. معناتها بعد 4 سنين كنت عاجز أني نطلع على الركح.
0: عاجز؟
1: أي طبعاً. ما ثم كلمة أنا نعيش بها حياة عمري اسمها الشغف.
0: فقدت الشغف؟
1: نعم
0: فقدت في الأربع سنوات اللي تعدي.
1: فقدت الشغف معتها من الظروف اللي عشتها العائلية ثمتني ومن وفاة الوالدة وكذا. الله يرحمه ونعمه ويرحم الناس توفوا الكل وإن شاء الله ربي يشفي أي إنسان.
0: يعني إلا فلو 4 سنوات باش تنجم تعاود تجدد الشغف شوي.
1: ما هوش علم صحيح، ما هوش علم ثابت فهمتني. ما كانش عندي الرغبة بالحقيقة، ما خطر أشوف نمن اللي كونه من لا يتأثر لا يؤثر. ما تنجمش تضحك ناس وتسعد ناس وانت من داخلك موجوع فهمتني. دونك ما وتيتش الفرصه انه وما لقيت ما نقول فهمتني. معناتها قلت انا بعد التجربه هذه كل خطر. انا الحقيقه من 2009 من واحد منا خرج مني العرقي نص محسن بنفيسة انتاج وحيد البلطاجي من واحد منا علوان منشو. انا بعد لمين نادي مباشره فهمني ولا روف بن يغلان انا عملت اول وان منشو. معناتها وقتها
0: كان نجح برشا
1: على الاخر واحد منا دار خرجت على الوطن. نعم فهمتني. كان عمل متميز ومن وقتها عندي العديد من التجارب. معناتها عملت بعدها تونسي.com تونسي.فوت، عملت جعفريه، عملت مسرحيه اسمها دراب وعرضت بها تقريبا عامين فهمني ولا. دونك 4 سنين تويك بعيد فهمني لين جاء الحدث هذا اللي هو عامين التالي. التقيت انا والاستاذ طارق السعيدي لبسي فهمني ولا صدفة فهمني في برنامج يستحق، والبداية كان انفيتي وعجبني كيفاش يحلل وكيفاش يقرا وكيفاش ما يحكمش على الظاهر. قلت له خي باش نجيك انا. قال لي جيني. قلت له باش يجيك تسمعني. مشيت له وكانت المفاجاه الساره. انا كيما اي مواطن تونسي عفاف نخاف من لبسي. لبسي على تو مثلا واحد تقول باش نهز ولدي لبسي ولا راجلي باش لبسي ولا مرتي باش تمشي لبسي. ديما النظره انه لبسي باش تهبل مهبول.
0: مازال فما نظره دونيه لعلم النفس ولطب النفس للاسف في المجتمعات العربيه كلها.
1: ثم اوركو انت باش تمشي الانسان باش يسمعك فهمتني. خطر احنا اليوم الحقيقه ثم مشكله نتاع استماع.
0: هي زوز مشكلة متاع استماع ومشكلة متاع تعبير، لأنه زاد عند لبسي تلقى روحك تقول حاجات عمرك ما قلتها.
1: صحيت
0: ما فهم يعني صحيت. عند رب ربي سبحانه وعطيهم موهبة متاع أنه تقعد خطرين مشيت زيدا تبتحكي وحدك. معني هكيك مشيت مرة معني مرة هديت هذيك سيونس مرة تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي وتروح سيء وفي كل شيء
1: ولا
0: معنيها سبحان الله.
1: دونك
0: مشكلة متاع استماع، ما نسمعوش بعضنا كما يلزم وإلا بالجودة اللي لازم.
1: ما نسمعوش بعض.
0: لا
1: لا ثم قطيعة في الأسرة في المجتمع برتو في وسائل التواصل الاجتماعي ثم قطيعة. معناتها مهبط الديستاتيو يقول مثلا على السلامة ولا صباح الخير. صباح الخير يقول صباح الخير كهو انت تشوف القطيعة فهمتني. معناتها ثم مشكل الحقيقة متاع استماع، ثم مشكل فهمني، ثم زاد أزمة متاع ثقة ثم موجودة. ومع الديجيتال هذي والتليفون وكذا، عائلة في وسط عائلة ساعات يبدأوا قاعدين الستة والستة كونكتي، فهمتني، ولا خمسة من الناس في العائلة كونكتي. بريف دوك أنا قصدت ربي اللبسي، والحقيقة كانت تجربة رائعة جدا، لأنه عفاف مش كل شيء نجم يتحكيه، مش كل شيء تحكي لبوك ولا أمك ولا ولدك ولا بنتك ولا زوجك ولا زوجتك ولا صديق، معناتها ثم أشياء معناتها ممكن يبرب شكل بسي عندهم طريقة كما كنت تحكي أنت ذكية ذكية جدا، بعض الأسئلة الموجهة ما يعطيكش حلول ولكن يناقشك، فهمتني، ولا يعطيك ثقة، تحس أنك تحكي إنسان ثقة، فهمتني.
0: وقتاش تحولت من سيانس متاع بسيكاناليز للعمل؟ وقتاش قررت؟
1: من الحصة الثالثة الرابعة، وقت اللي سي طارق سعيدي قال لي جعفر الحقيقة إجاباتك يجيو مسرحية.
0: أيوة.
1: وأنا ماني نصطاد. أيوة. مش في المياه العكر، والله عمري نصطاد في المياه. أيوة. العكر
0: حسيك.
1: نصطاد، أنا نصطاد اللحظة. أيوة. عجبتني الفكرة، قلت له شنو هو؟ قال لي تجي مسرحية، الإجابات يجيو مسرحية، فهمتني. قلت له علاش ليه؟ فبديت قلت له نطلب منك طلب، نجم لقاءاتنا نسجلهم بالتليفون.
0: أيوة. ممتاز،
1: فهمتني. معناتها نحط تليفون وأنا نحكي. أيوة. وأنت تسأل وأنا نحكي. أيوة. فهمتني ولا تقريبا لقاءات دامت عامين، مش مسترسل غبت بعض الحساس، مدة عامين لخصتهم أنا في ساعتين. لخصتهم في 3-4 سيونس. المسرحية فيها 4 سيونس، فهمني ولا، فيها أسئلة، خلنا نوضح شوي المستوى.
0: كيفاش مقسمة؟
1: فيها أسئلة من لبسي الشخصي، هما أسئلة حقيقية تعرضت لهم، سألهم لي بالحق. والمتفرج باش يجي يتفرج حتما باش يسألهم روحه
0: بالطبيعة، لأنه فما برشا حاجات نعيشوها كلنا معني.
1: لا، لأنه زاد اللي جاي المسرحية ما هوش جاي المسرحية، هو جاي لبسي.
0: داكوغ،
1: مش يسمع.
0: معناها انت نجمو نعتبره انه العمل المسرحي هذية اون بارتي من الثيرابي كلها.
1: ثم منه. وهو دعوة، فهمني ولا، لو كان ثم اي تطابق او تشابه بيني انا واللي يتفرج فيا يزبو يزور لبسي. وعملنا عرض في شنني، فهمني. أيوة. ولا
0: احكي لي اول عرض، اول عرض كذا كان نهار 26 جويليا في شنني قدام الجمهور العريض. بدايه المسرحيه كانت باغنيه للراحل كافون. دونك احكي لي على اللقاء الاول مع الجمهور.
1: الحقيقه العرض بما انه عرض فني، وكما قلت لك غياب كافون، خاطر كافون صديق بالنسبه لي انا، نحبه برشا برشا ونعرف كافون، فاستأذننا من العائلة متاعه أنه ناخذوا الأغنية متاع قبي قبي اللحن ذاك، فهمني ولا، وغيرنا الكلمات وأصبح الجينيريك بتاع المسرحية. أو الجينيريك بتاع المسرحية تقول كلمات امشي اللبسي، امشي وما تخافوش، لبسي داوي الناس اللي محكوش، الظلم سنين الله ما تسمعوش، لبسي داوي القلب معبي، لبسي داوي القلب معبي. كافون
0: حلوة يا سو. كلمات شكون انت كتبتهم؟
1: طبعا
0: ميلا قليل.
1: ميلا عزيزة. ليك نركز نكتب.
0: لا نعرف
1: والله عفيف.
0: نعرف
1: والله
0: نعرف مبدع. احكي لي اللي قالوا ليني لبسي مع
1: ولا أروع على مستوى التنظيم والاستقبال والحضور الجماهيري، وخاصة الرابور سنسال، يعني ما مدى تلقي المتفرج. خد خنف السلك، مسرحية هي شنية؟ مسرحية عبارة، انت حضرت وصفة والوصفة هذه حضرتها وحدك، فهمني ولا، والوصفة هذه يلزمك تشوفها ما مدى تطابقها مع المتلقي. في العرض الأول هذيك الولادة بتاع العرض، العرض الأول كان في شنني، معناتها لي كومونتير ولي ميساج اللي وصلوني الكل، فهمني ولا، كانوا ميساجات مهمين برشا برشا برشا، ومنهم مواطنة بعثت لي قالت لي جعفر خويا باش نمشي للبسي.
0: فوالا دونك ال سي ايدنتيفي في واحده من المواقف.
1: بيان سور، مسرحيه كوميديه عفيف، يعني لو كان نعطيو ارقام بنسبه 90% مسرحيه كوميديه، لانه العباد فيها ما يكفيها، معناتها مش باش نجي انا تو نغم على العباد وكذا فيها مايك فيها مش لازم نفتحوه القوس نعرفوه القوس الكل نعرفوه والتونس الكل تعرف القوس ولكن المسرحيه هذه بطريقه كوميديه كاريكاتوريه
0: ولكن نقديه فيها نقد
1: طبعا
0: باش العباد تعرف معناها راهو جعفر احنا مع الكوميديا ومع
1: طبعاً
0: الضحك
1: طبعاً
0: ومع التفريد ومع كل شيء ولكن راهو فما جانب كبير من النقد
1: فما
0: كتابة ذكية جدا احنا مش باش نقولوا على خاطر
1: طبعاً طبعاً
0: احترم من راهو اصدقائي معناها قال لي اكستري في الكواليس حاجة روعة روعة روعة معناها في الكتيبة والطريقة الغير مباشرة وكل ياسر محلية
1: التعبير المجازي
0: ياسر محلية ياسر محلية
1: شوف ثم شكون يحكي بالمكشوف اوكي
0: وفما شكون يحكي بالمكشوف
1: بالميتافور بالنسبه لي انا التعبير المجازي هو ذكاء شديد جدا لانه الفن والمسرح كل واحد كيفاش يراه مش نقل للواقع هو محاكاه للواقع بواسطه اشخاص يفعلون يقول ارسطو هو محاكاه للواقع معناتها انا جايك باش نهرب من الواقع لكن نلقاها بطريقه أخرى
0: فنية فما بلغة جودية فما حاجة
1: جمالية.
0: أخرى مجي تحكي لي كيما صحافي معناها شون فايدة
1: صحيت مش نقل الخبر مش أخباره
0: بي. جعفور بعد 4 سنوات اللحظات الأولى على المسرح قدام الجمهور كيفاش عشتها
1: رعب رعب والله.
0: رغم التجربة الكبيرة رغم عندك مباشر يومي في الراديو رغم هذا كل كونتاكت ديريكت
1: لا عفاف لا الرعب من منطلق المسؤولية وقت اللي فقدت نخمم انه نقول ثم واحد قص تذكره باش يجي يتفرج فيا

0: يعني اللي سيكونس متاع
1: ثم المسرحية هذه لأول مرة باش نحل الشباك على روحي حياتي في الفن. في الفن خطر أنا ما نحكيش ياسر حياتي, نحكي لك نحكي البراني معناتها, نحكي المضحك, نحكي الكوميدي الجانب الطريف فهمني, ولا أما الجانب الموجع ما حكيتوش فهمني. في المسرحية هذه ثم ثم ثم شباك صغير
0: أنت قلت مرة فما 20% من المسرحية من جعفر الحقيقي, ومرة قلت وأنه فما 90% من جعفر من حياتك. في النهاية قديش جعفر الحقيقي؟
1: 20% الحقيقي و 90% جعفر الكل, معناتها جعفر
0: اللي يعرفوه الناس.
1: أي طبعا طبعا, خاطر هو مجموعة من جعفر, هو مش جعفر واحد هو. فهمت؟ أنا مجموعة من جعفر, وهذا ممكن يلتعب زادة في لحظة من اللحظات فهمني. ما جعفر الحقيقي أول مرة باش نشوفه منه شوية في المسرحية هذه فهمتني, ما غير لا تنميق لا تزويق. هي ساعة كانت اسمها مرايا,
0: مش كيف كيف كانت اسمها
1: قبل, كانت مرايا مرايا بعد, قلت المرايا فيها تزويق ومكياج وقيافة وكذا, فيها تجميل. لا, خطر المسرحية هذه ما فيهاش تجميل. بعد قلت كيف كيف, نعم مسرحية اسمها كيف كيف. بعد قلت كيف كيف, اي صحيح انا توانسة نتشابه كيف كيف واحد, مي سبحان الله كل واحد وبصمته في الحياة. قراءتك ما يبدو لك عين الصواب قد يبدو لي عين الخطأ, والعكس صحيح فهمني. وقلت انا بالنسبة لي انا عندي بصمة خاصة بسي بالنسبة لي انا, هي اللي تعبر على الاخر. وثم فرق اللي استاذ طارق السعيدي بين بسي وبسيكولوج وبسيكوتيرابوت وكذا, انا الحقيقة نحكي عليهم الكل, نحكي على اللي يسمعوا في المواطنين مهما كان الاختصاص الائتلاف والاختلاف فهمتني. دونك بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله مع اسكو بسيكولوج بسيكوتيرابوت بسيكياتر كذا, فما عنديش مشكله.
0: باش نرجع شوي لبعض التصريحات بتاعك جعفر اللي صنعت الحدث, لانه كما قلت انت الجعافر اللي موجودين هذوما الكل, كل واحد فما اللي يحبوا جعفر المنشط التلفزي, فما اللي يحبوا جعفر في الاذاعه, فما اللي يحبوا جعفر الممثل الكوميدي, فما اللي يحبوا جعفر الانسان. دونك كل واحد كيفاش يتلقى التصريحات هذيا. دونك من الحاجات اللي قلت عليها وانت تدافع على البرامج الاجتماعيه اللي تقدم فيها, قلت أنا ندخل كإنسان قبل أي صفة فنية. هل ترى هذي يخليك مهني وألا يتعبك في الخدمة؟ لأنه المهنية الإعلامية تفرض عليك في البرامج الاجتماعية وأنك تديكونيكت, معنى ما تدخلش لازمك تدخل كمهني ما تدخلش كإنسان.
1: باش نسألك سؤال, أنت مثلا عامل برنامج, البرنامج هذايا مثلا يجوب الشواطئ, يجوب الشواطئ او الغابات بالمناسبه باللطف على عائلتنا اللي تحرقت الغابات, واحد مع مثلا فرقه حمايه مدنيه. وانت تصور في المشهد بتاع الحمايه المدنيه كيعني اعلامي او ممثل او صحفي, وانت تصور ما الاجدر, وانت تشوف مثلا في قطوسه بشتكلها النار, ما الاجدر انك تصور المشهد ولا تنقذ القطوسه؟
0: هو مش الأجدر, هو الأسلم وهو العادي, وأنك مش تنقذ القطوسة. معناه
1: المثال هذي بالنسبة لي أنا عشته معناتها بالنسبة لي أنا ساعات نحاول نكون أني كما قلت أنت محترف منشط برنامج,
0: ولكن يخمم في الفيدباك ويخمم في
1: تجيك وضعية يفلت الإنسان يفلت, خاطر نشوف أمي, نشوف بابا, نشوف أخواتي, نشوف روحي. الحقيقة بعد قلت أنا فاش قام خويا الاعتراف كذا, أنا لابد يلزم يكون صادق, ندخل عبارة داخل على صابر خويا نجح أختي وخديجة أختي فهمني, ولا ونفض في إشكال لو كان عركة نحاول نصلح فهمني, ولا لو كان ثم مشكلة نحاول نلقى حل نقطة نستر. ولهنا بالنسبة لنا حاسم فيها المسألة هذه, هو الإنسان يلم الكل.
0: جعفر انت ياسر في النقطة هذية كسوة في تلفزة ولا في راديو, عندك مشكلة مع الحلول, تحب بالسيف تلقى حل, معنية تعملهم كل مشكلة نقص, عبيد محتاجة حاجة, عبيد محتاجة عملية, عبيد محتاجة فلوس, عبيد محتاجة مساعدة. معنية هنا نحس جعفر ماذا بيه عندك باجيت ماجيك وتوا تحلوا المشكلة متاعه, ألوكم هوش موش دورك. معنية نحس ليميت تمرض نفسك. وين نذكر مرة حاورت زميلنا علي شابي قال لي أنا مرضت برشا من برامج الاجتماعية اللي قدمهم على خطر يروح بك المشاكل ويروح ويقعد

0: يخمم فيهم اتسيتيرا حتى نفسيته مرضت. فما تخافش انت وانه هذا ياثر عليك زيدا ياثر على صحتك وياثر على حياتك وهموم الناس.
1: مره عمري 7 سنين كانوا باش يخرجونا من الدار كانوا باش يخرجونا من الدار فثم شكون قصدناه عملهم الكل عملهم الكل مش قعدنا في الدار ولا يقربنا ولا نعرفوه عملهم الكل مشهد أنا مدين له بحياتي الرجل هذا إن شاء الله ربي يطول في عمره طول. المشهد هذاك
0: قطعش بي
1: طبعا عملهم الكل كان مش يهزون يخرجونا من الدار فهمني ولا دار مش خالصة وقتها فهمني. فالسيد هذا عملهم الكل قصدناه أنا و... وعملهم وشفت ونسمع قعد نسمع طول الحديث نسمع فيه. بالنسبة لي أنا ما بين الأسئلة اللي تطرح في علم النفس مفهوم السعادة مفهوم السعادة
0: لا استنى عاد هوني في مفهوم السعادة جعفر جينا الديوانة فين بساعة سيدة راو
1: معناها ساعة سيدة
0: معناها من الجينيريك نحسه في السعادة وانت تحاول باش تروج للسعادة
1: طاقة إيجابية
0: طاقة إيجابية
1: مفهوم السعادة بالنسبة لي أنا يكمن في ما يلي أنه الانتوراج بتاعي سعيد ما نجمش نكون سعيد وثم شكون بجنبي ليس سعيد ما عنده حتى معنى. أنا سعادتي تكمن في سعادة الآخرين
0: في سعادة من حولك من عائلتك حولي. أصدقائك أقربائك
1: ونبدأ الزون تكبر الزون تكبر الزون تكبر الزون تكبر لين سعادة ولاد بلادي ما فهمتني أنا هكاك ثم شكون يقول لك يبالغ ولا درف الشي يحكي وكذا فهمتني مي أنا هذا مفهوم السعادة ما نجمش دوك أنا يفرحني برشا أني نسعد إنسان خاطر شفت يعني دموع فرح لهنا شفت دموع حزن وألم
0: إنجازات كبيرة صارت معناها وقت
1: الوليد اللي مشى لمصر ذاك اللي جانا لهنا فهمني ولا راهو جا ما يمشيش قدرة ربي عظيمة وتواصل دخله باش مشى لمصر وبعد هبطوا فيديو وبعد مدة الوليد يمشي بسم الله ما شاء الله
0: وقت غزة لي زومبيلونس
1: لي زومبي برشا برشا
0: يعني عملنا برشا برشا حاجات الحمد لله سعيدة الحمد لله اللي صاروا
1: الحمد
0: لله ناش في بالك ولا اما انا سنه كملت الدراسه نتاعي اي
1: في بالك
0: خدمه ما سمعتكش هنيتني باش نعطيك فرصه باش
1: تهنيني
0: اه باش نعطيك الربط خدمت انا على صحافه الحلول في في الليسانس نتاعي وانت قلت انه المسرح في المسرح نحب نعمل مسرح من اجل الاصلاح
1: اي
0: قديش ممكن اليوم واحد وانه ما يقفش عند النقد ويحاول باش يطرح حلول امكانيات اصلاح
1: بالنسبه لي انا حسب دراستي زاده في المعهد العالي للفن المسرحي المسرح يغير الفن يغير ساعات تتفرج في مسرحيه ولا في فيلم ينجم يغير لك مجرى حياتك حتى في تفكيرك معناتها انا ثم افلام لليوم مرجع بالنسبة لي أنا من نوع مثلا رياني سير معناتها ما تحكمش على الظاهر راهو ثم ما خفية كان أعظم فهمني ولا وقت اللي طوى مشيت للبسيز تتأكدت من أشياء أخرى قبل كنت عندي قناعات تغيرت تماما بعد البسيز تغيرت تماما
0: كيما شنو مثلا أعطيني مثال حي شنو حاجة كنت أنت طريقة مثلا تتعامل بها ولا حاجة مؤمن بها وتغيرت
1: قبل كنت ننتظر
0: تنتظر شنو؟
1: ننتظر من أشخاص
0: تنتظر جميل ريكونيسانس
1: نعم كنت انتظر الآن لا أنتظر شيء من أحد حتى حد في الدنيا لا أنتظر شيء من أحد كان من ربي سبحانه لا أنتظر شيء من أحد خاطر تعرف يعيش على الانتظارات يمرض
0: وي.
1: فهمتني؟ انا كي مامي يرحم كي كناتي مثلا نقول وش بيني انا تو انا فزعت وش بيني انا وش بيني انا وش بيني انا قلت وش بيني انا حسيت وش بيني انا كذا وش بيني انا كذا وش بيني هذيك وش بيني انا هذيك تدمر انا كنت عايش بها وش بيني انا هذيك فهمتني تو ما عادش
0: تعمل حاجه انت مقتنع بها نعمل
1: وامر ونعطيك معلومه اخرى قبل كان يقلقني السبان مثلا وانتهاك الاعراض وهاو قتلوه 19 مرة قتلوني
0: والله
1: لا وبالإي آي معناتها خرجوني في البلوك ومش على كروسة وكذا قبل كان يغيظني ويحز في نفسي أقسم بالله العلي العظيم لا عاد نسمع ولا عاد نرى ولعاد نحس ونحس في روحي فخور جدا بنفسي فخور جدا بنفسي.
0: أنا نطلب علي شافر مستقصدينك أنت بالذات معناها كل فترة يعاودوا يخرجوا بلا قدر حادث لا قدر توفى
1: مش أنا
0: ما برشا أنت مرات برشا مرات
1: للكل الكل شفت شفت كل مرة كل مرة تشوف حكاية دوك أنا هذي أنا عايش في عالم آخر راني تو عالم آخر جميل جدا جدا جدا فهمتني اللي هو الفخر والاعتزاز فهمني ولا نعرف روحي إيش قدمت فهمني ولا ونعرف روحي إيش نسوى بالضبط دوك ما عادش يقلقني بالكل فهمني أنا إنسان أبريتو إيه نجم نغلط نجم نغلط معناتها ذاك اللي ورا الأورديناتور ما يغلطش معناتها منزه نجم نغلط نجم نجم نعجب بك قلت ثم شكون يعجبه جعفر المنشط جعفر وممثل جعفر كذا ثم شكون يعجبه جعفر وهذا طبيعي جدا ثم شكون اللي مش ما يعجب يكرهني يكرهني أصلا وهذا أخويا إن شاء الله ربي ربي يهديهم أخويا أنا ما نجمش أنا ما نعطيك معلومة تمن حتى اللي يكرهني أنا ما نكرهوش ربي معاه
0: كهوة نجموش نعجبوا الناس كله انتو كهذا العادي باش نعملوا فاصل صغير وبعد باش نرجعوا باش نحكيوا على بعض المحطات من مسيرة جعفر الجسمي وباش نحكيوا زيادة بعيدا عن الأضواء وقعدوا معي لأنه باش نعطيكم وين تنجموا تتفرجوا في البسي دونك في المختلف المهرجانات هذه الصائفة مازال عنا المنستير عنا جيبس عنا قصور صيف عنا نفيذة عنا المكنين عنا سوسة طبعا نعطيكم التواريخ الكل يلا فاصل ورجعنا
2: فان تايم كونها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: فن تايم.
1: مواصلين معكم في فن تايم حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. نهار 30 جويليا في مهرجان المنسير
2: غدوة
1: الدولي غدوة.
2: غدوة
1: لبسي حضروا رواحكم
2: غدوة
1: غدوة إن شاء الله في
2: فاروق
1: المسير.
2: جاي
1: فاروق
2: جاي ولا راك حلفت
1: هكا ها
2: اش خليك بلاصة في اي بي خويا من تيلي بالكل
1: هكا تا بلاصة في اي بي تقولوا من تيلي بالكل
2: يلزم يقعد من تيلي بالكل باش ما نكشفش عرض المسرحي يلزم يقعد من تيلي بكل
1: اوكي وتنفصل لك علاش تقول لي تحب على البلايص اللي من تيلي
2: باش نقول خاطر خويا
1: فمعليش
2: فهمتني ولا
1: ما نكشفوش التفاصيل بتاع العمل
2: خاطر يلزم يقعد من تيلي فاروق حسب الحاله النفسيه نتاعو يلزم يقعد في الصفوف الصفوف الخلفيه فهمتني شد ليا في الصفوف الوسطى وسطى شد ليا
1: في وسطى
2: لا في الصفوف الوسطى كي تتفرج المسرحيه تتفهم معليش
1: يلزمني تجي يلزمني نعرف الفريق قريب
2: في الصفوف الاولى بعد تفصل لك ردي بالك يا عفاف ردي بالك يا عفاف راني مقسمه بتقسيم مختلف ردي بالك راني حطيتك في الصفوف الاولى في الكواليس ما بعرفش نقول لك اش معناتها الصفوف الاولى
1: ستر الله ستر رافعه وين تحط
2: الصفوف الاولى
1: لا سي با فهمت انا تو بجنب رافعه فهم
2: ما
1: دامني بجنب رافعة فهم
2: فهمتي اش معناتها
1: مشينا
2: برافعة
1: مشينا مشينا
2: زينب الصفوف الوسطى
1: ايه
2: ريم الصفوف الاولى
1: ريم معانا ريم نور
2: معاك باز
1: نحييوها ريم ان شاء الله معكم ريم ابتداء من الاسبوع القادم من نهار اثنين ان شاء الله في فن تايم باهي دونك غدوه المستير لبسي نهار اثنين اوت مهرجان قبس الدولي
2: بعد غدوه بيجا
1: لو 31 بيجا دونك باهي
2: لو 31 وبعد غدوه ان شاء الله
1: قبس لو 2 لو 3 اوت مهرجان القصور سيف في زلقته مهرجان فيدا الصيفي نهار 5 أوت ليالي المكنين الصيفية نهار 6 أوت و 14 أوت مهرجان سوسة الدولي
2: و 15 صفاقس
1: ونهار 15
2: خليني في الديوان خليني برا
1: يلا برا
2: فهمتني أصدقائي في صفاقس ركزوا معي ما صفاقس مهرجان يتسع للعديد من المتفرجين
1: طبعا ومحطة كبيرة برشا مهمة مهرجان صفاقس الدولي
2: إن شاء الله بحول الله باش نعملوا عروض كبيرة إن شاء الله صيف السنة أنا اللي نأكدوا أنه كما قلت لك العباد باش تلقى رواحها بالحق يجي داخل المسرح نعطيك معلومة على المسرحية تجي داخل أنت المسرحية تلقى روحك عند لبسي معناتها أنت
1: ما أكثرش من هكا
2: أنت ماشي جاي ماشي بالك باش تتفرجي مسرحية تلقى روحك قاعدة تعدي فهمتني وتجاوب على أسئلة
1: وتضحك وتجاوب وكل شيء تعمله والكل تري بيان وين نحطوها لبسي ما بين عروض قبيله ذكرنا مع بعضنا واحد منا ذكرنا تونسي كوم وين نحطوها بيناتهم
2: هي الاكثر نضج
1: وي لوجيك
2: هي الاكثر نضج
1: جوزت فما حاجات عملتهم قبل
2: نعم
1: جوزتهم في
2: نعم
1: بين المسرح التلفزة السينما الإذاعة الإحساس الأكبر وين
2: المسرح
1: الباقي على قد ما عملت إذاعة ولا تصورت مش كل إذاعة
2: لا المسرح طبعا المسرح عاوني برشا في الإذاعة المسرح مثلا علمني فهمني ولا أنه كي نبدأ في الإذاعة نبدأ نعمل ميزون سين سونور ميزون سين كاملة وقتش نبعد على الميكرو
1: معناها من الحاجات القوية اللي تعملها فما ايموسيون كاملة توصل هنا بالصوت
2: طبعا
1: ما غير حتى مرة وكذا بدون نسمع في كهرباء
2: طبعا يلزم فهمني ولا هذا كم المسرح يلزم تبلغ عن طريق الصوت وحنا قرينا في المعهد العالي للفن المسرحي الصوت المسرحي التنغيم وكذا والنطق ومخارج الحروف دونك المسرح
1: فهمت
2: المسرحية هذه هي بالنسبة لي أنا كما قلت لك من أهم المحطات لأنه تقريبا أول مرة نعمل مونودرام وهو الفرق بين المونودرام والون مان شو فرق شاسع الون مان شو هو الشو قائم أساسا على الشو في حين المونودرام هي قصة متاع فرد مأساة فرد يعني من المضحكات المبكيات تم تسمع في حكايته فهمتني وتصير لي انا ساعات واحد يبدا يحكي لي في حكايته ونبدا نبكي خاطر تخيل في روح في بلاست وانا فهمني وانا نضحك دونك باش تشوف حكايه خرافه بدايه وسط ونهايه فيها تسلسل منطقي وتشويق
1: اللي هو هذا المفروض هو شنو اللي صار
2: ما تنجمش تخرج من المسرحيه نعطيك معلومه في جابس في شنو
1: كيما دخلت
2: ما تنجمش تخرج، لا تستطيع المغادرة. نأكد لك لا تستطيع المغادرة، لأنه ثم معلومات. اي انت باش تاخذ معلومات في النص ساعة الأولانية ولا في ربع ساعة الأولانية، كأنه لغز. انا تصير لي انا ساعات واحد يقول لغز قدامي ما نرقدش في الليل، يلزم نطلع ونقول شنو اللغز هذاك شنو، يلزم يغدو فهمت. دونك ثم فيها امس فيها لمس فيها
1: مي. دونك قلت لك الفكره رجعتنا انت للاصل نتاع اذا انت قلت مونودرام ولا الوان منشو الخرافه القصه سسباس التسلسل، لانه جات فتره صار ديفياسيون كبيره، وانه الناس تلم شويه نكت شويه مواقف هزليه من مواقع التواصل الاجتماعي من حياتنا اليوميه من اللي تقال برشا واللي ويت اللصقوم في بعضهم ونعملوا بهم عمل ونعرضوا.
2: اي
1: صار برشا هذه قديش اثر على الذائقة متاع الجمهور التونسي؟
2: والله مسألة الجمهور التونسي أنا ما نجمش نحسم فيه، لازم تدي دراسات في الحقيقة. نجمش معناتها ساعات تقول مثلا أن الجمهور يحب الخطاب الراقي بعد تلقى مثلا الجمهور هاي الجمهور جماهير والمسرح مسارح أذواق بعد كيما قلت لك اللي يظهر لي أنا مثلا تافه مثلا فهمني، ثم مثلا شكون يغزل لي أنا تافه وذا معناتها عادي فهمني، ثم شكون يغزل لي أنا عميق ولا أرنو إلى العمق وكذا فهمني. جماهير
1: يختلف
2: طبعا،
1: كل واحد شنو البيرسيبسيون.
2: السماء تتسع لجميع النجوم، معناتها تخدم على روحك. قال الراجل الشباك بيناتنا، هل تجيك عباد وتقص لك عباد وتحب تتفرج فيك عباد فهمني، دونك هذه الأهم.
1: فما تصريح هنا الحقيقة يسر ألمني وقعدت نتسائل بيني وبين روحي إلى أي مدى زعما أنا كنت مقصرة في كأم يعني. قلت أنت وأنا والدي آدم حملته مسؤولية فوق طاقته وما كنتش أب مثالي بحكم الغياب بحكم تركيزك مع العمل بحكم شنو.
2: والله التصريح هذاك الفيديو عاد نقرا في لي كومونتير فهمني ولا خرجوا لي ديوان فهم. انا لست اب مثالي
1: اي مكتار
2: انت خدمة على روحكم اول زياره ليكم خويا عليكم فهمني. اللي ضحكني مش اللي ضحكني برشا ثم كومونتير ما نجمش ننساه فهمني، كاتب لي جعفور ما تتغشش ما تحط شيء في بالك، انت لست مثالي في شيء.
1: يا عفيف
2: يا عفيف
1: لا توتال
2: معناتها ما تستغربش لست مثالي في شيء ولا تعنينا في حتى شيء، الناس لاهي في همومه بشكل. قل لي انا اب لست مثالي، قال لي لا، قال لي اسمع راه من الاول يواسي فيا جعفور، قال لي ما تحط شيء في بالك نسخيبش، يقول لي رانا نحبوك كذا وراه الحقيقة مادام صراحت. قال لي أنت لست مثالي في شيء ولا تعنينا في شيء.
1: لا برشا عبتوس شنو تبدل لو باش تبدل علاقتك بآدم لو يرجع بك الوقت ويرجع بك الزمن؟
2: نعطيه مساحة أكثر أنه يختار لون سبيدريه
1: كنت مستبد في الحكاية دوما معناها ما تخلوش حرية الاختيار.
2: قصت شعره
1: ليه بالحق
2: والله
1: عليك
2: نمرض كي حجم نمرض
1: بالحق
2: والله يحبوا يتمتع في الرزق محروم والله العظيم. ودي مره هزيت وعملت تريس وين في التريس نحسوا في راسي التريس هذاك لغز والله عندي لو قد تاع الشعر.
1: ما خليتوش معناها يكون صاحب قرار في حاجات
2: ما خنفس لك حاجه
1: كنت لي خنف
2: 4 سنين 3 سنين التالي تحسنت اكثر حسنت. ماني قلت لك كله مربوط ببعضه، النفسيه اللي عايشه انا قلت على الاقل ولادي جات فيهم هما فهمتني بدليل انا ما لا لست عنيف ولا نضرب ولا
1: طبعاً.
2: والله عمري ضربتهم مره وهما صغار، يذول لي فاطمه 5 سنين وهو 3 سنين وكذا مسوا البريز شدت شكاله ومسوا
1: البريز
2: من الفجعه فقط، ولكن والله عمري مسيته ولا نمسهم زاد ولا نضرب.
1: زوجتك كانت ديما سند الاول في مسيرتك، تحكيش عليها برشا جعفر، معناها كانوا نحسوا عنه فما جانب في حياه جعفر يحب يخليها محميه، يحب يخليها بعيده عن الاضواء. اليوم كي تغزر هكايا لو بيلان حياه فيها نجاحات واخفاقات وفيها برشا ضغط وفيها برشا تعب وفيها والفنان كل حاجه يعيشها مش الانسان كل واحد كيفاش، فما شكون حساس فما شكون ماهوش حساس، ولكن الفنان الفنان ديما حساس أكثر من لازم في حاجات ربما تظهر عادية للناس، الفنان يعيشها أكثر. إلى أي مدى مرتك كانت صامدة وكانت سند في العائلة وليك في حياتك؟
2: كان الله في عونها. مش سهل انك تاخو انسان فريلانس. انا استاذ مسرح وقررت اني في من يولي نتفرغ للابداع، لانه كي نقرا في المعهد نقرا يا اما تدريس يا اما تنشيط، انا مشيت للابداع. زوجتي لو كان ثم تشبيه في حياتي هي الغاز دو فيل، ما تشوف شيء ولكن النار تقدح. يعني كانت صامدة، صامتة، قوة صامتة في حياتي، وقفت معي في كل شيء، في كل شيء، في ضعفي، في قوتي، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، في أبنائي، في كل شيء. ذكية جدا، مثقفة جدا جدا جدا جدا، من أولى معناتها كي نعمل عمل تقراه تشوفه، فهمتني؟
1: أول النقاد
2: طبعا طبعا. ولكن اختارت، وهذا حقها، قالت لي ما نظهرش، ما نحبش الظهور، لا اريد الظهور، فهمتني؟ وكيف كيف اولادي اختاروا عدم الظهور، ما يحبوش الظهور، ما يحبوش عالم الشهره، فهمتني ولا بالكل؟
1: ربما كي يكبروا شوي تتغير.
2: صعيب شوي.
1: لا رشاني يجيك من بعد يقولك حب نعمل مسرح، ولا يجيك فاطمة تقولك
2: لا لا يعمل اللي حب
1: مسرح،
2: لا
1: ولا يعمل نولي اللي صحفية، ولا نولي منشطة. عم جاي باك فاطمة هكا ولا
2: اي سنابك
1: سناي معناها كيف شنو تخلوه اي
2: سنابك سيبيني
1: انا استنى دقيقة دقيقة مش تقولك انا مش ناخد باك ونخرج نقرا البر
2: انا يا عمي انا توني
1: قريب تعرس فاطمة راه باش يجي يخطبوها
2: انا نرجع للباك يا شختي نرجع للباك
1: كيفاش قلت لي مره نحكيوها
2: والله ليه
1: انا مش باش خليها تتزوج
2: والله لك واحد ليه
1: يحسبك شي تو باش خلي
2: مش باش خلي بنتك تتزوج احكي لي على المسرحيه عفاف سايبيني نحكوا على المسرحيه
1: يلزمك بسي دو شافت
2: لا نمشي نو فاطمه ليه ليه
1: مسكينه فاطمه ربي معاها والله تحيه لي ربي يفضلوا
2: والله جو هلا عمي
1: في الدار شكون اللي يغلب جعفر الزوج جعفر الأب ولا جعفر النجم المشهور
2: حتى ما النجم في الدار لا لا أنا جعفر الأب جعفر البو الزوج صاحب الصديق فهمني ولا جعفر المقيل جعفر اللي بش يرقد فهمني ولا جعفر شنو الفطور جعفر
1: خليه يرتاح
2: خليه يرتاح فهمني ولا جعفر البلاي لا لا عم بلاي اما ديما نخسر ديما نخسر ونحايل
1: المهم نحايل زين
2: نحايل فهمتني ليه ليه معناتها ما شو ما عندناش معناتها نجم وعشت نجم وكذا طبيعي جدا كيما الناس اقل من الناس وخير من الناس الحمد لله
1: وي باش نختموا معاش عندنا برشا وقت دونك لو كان باش نقدموا البسي في كلمه واحده أو جملة يلا ما كلمة واحدة شوية جملة نقوله
2: كلمة واحدة كلمة واحدة نجم كلمة واحدة
1: بزي
2: المصالحة
1: واو سيفور
2: ايه تتصالح مع ذاتك تتصالح مع ذاتك يعطيك الفلس
1: وي
2: راهو بكري انا قلت لك راهو ما عادش ننتظر ماهيش سهله راهو انه الانسان يكون ينتظر فجاه ما عادش
1: ينتظر
2: هكاك معناتها
1: لا لازمها برشا خدمه
2: اي المصالحه معناتها مثلا ما عادش نخاف مثلا قبل كان عندي خوف مثلا في برشا اشياء فهمني نمشي ليه كانت عندي برشا ايزيتاسيون برشا تردد نتردد عندي بليزيور بيست في راسي كنا نعمل هذه هذه هذه هذه هذه وفيهم افكار جميله خطر ثم عشت نكسات وكذا قبل فهمني ولا وليت نخاف اني ناخذ قرار تو ولا ناخذ قرار واللي يصير يصير وانا متحمل مسؤوليتي فهمني ولا دونك انا نيتي صافيه دونك نتوكل فهمت
1: لو تختار الشخصيه من اعمالك باش تعيش معاها نهار كامل تولي انت الشخصيه ذيك
2: من أعمال التلفزة ولا
1: أختار
2: الأقرب إلى قلبي فاروق في مسلسل ليالي البيض.
1: تولي فاروق في الحياة.
2: أي فاروق اللي يسرقوا في الكراهب وقت هو أنا معاهم كنت جو كنت تبع في باليش بالأول نقيتي
1: كنت بشعرك وقتها كمان.
2: لا لك في أخو زمان
1: في أخو
2: مش شعري أوتوروت كان عندي كان من
1: يا أخي من الأول كيكة وقت اشتهى شعرك شعب فن عمر
2: انت وين تطغير شعر رختي أنا سمعت
1: والله من اللي دار من اللي دارفك دارف لوكك هك
2: غادر القاع كان عندي شعر مسبسب
1: بالحق
2: والله يا عفيف 17 سنة بديت نفقد 17 سنة وليت نعم في شعري اللي نغطي البرتي اللي منه نجيبها منه
1: 17 سنة
2: 18
1: سنة سن المراهقة معناها في فترة المراهقة بديت تفقد في شعرك
2: 20 سنة بديت تفقد شعرك 25 قريت البارتي اللي منه هذه فرغة وليت نطلع هذوما منه ونجيبهم منه كيما الزنكلوني فهمتني نقول لك مرة والله مرة عملتها بالكريو عملتك والله أما مسرحية وقت مش في الدنيا عفيف مسرحية قلت عملت بالكريوك عندي سهري في مسرحية عملت
1: أما أنتو كم حليلوك
2: عندي شعور ما عندي الشعر
1: الفايدة في الشعور
2: ايه نورمال
1: الفايدة في الشعور نعم ذيك هو أهم حاجة
2: والله حليلتي والله حليلتي والله شرمو
1: ميلاش نو
2: الله عبيب عدد بي القيل
1: دونك الناس اللي بيجي تفرج في البسي باش تخرج عندها فلس قتلي باش تخرج مش كيما دخلت هذه حاجة ديجا مهمة شنو الحاجة اللي تحب يقولها الجمهور بعد ما يتفرج في العمل المسرحي هذايا وتقعد في باله ويخرج بها
2: اللي باش يجي يتفرج في العرض الأول حتما باش يلوج على العرض الثاني وقتاش
1: شنو العرض الثاني معني باش يعاود يتفرج وإلا
2: باش يعاود يتفرج
1: معني من الأعمال المسرحية اللي تفرج وتعاود فيها
2: أي.
1: معني مش متع مرة
2: لا بش يجي يتفرج أنا عملوا تحدي بش يجي يتفرج ما أقوله بش يقول العرض الثاني متع المسرحية دي وقتش
1: وقتش بش نعاود نتفرج فيها
2: على خاطر القراءة الأولى تضحك وتعملها بالكل بش عم برشة جو بش تضحك كيسر ولكن وانت بروح للدار بش تقول قال هكا لحظة لو زيدي يحكي عليه في هذي اش قالوا في الاخر قال هذه زادة شو يقصد بهذه يلقاها مربوطه بالاخرى ثم كتابه فهمتني ثم انشينمون
1: تري بيان يلا نذكروا 30 جويليا غدوة مهرجان المونستير الدولي تجي لنا
2: لا
1: ماكش توحش على تخدم جاتي في الصيف مرتاح
2: لا
1: تجي لنا
2: لا
1: 30 جويليا مهرجان المونستير الدولي اللي هو غدوة إن شاء الله الموعد مع البسي نهار 2 أوت جيبس الدولي وعنا
2: بيجا 31 اللي هو بعد غدوة
1: بيجا في بيجا
2: فهمني ولا عنا لدو في جيبس الدولي عنا لتروى في قصور السيف إن شاء الله ثم إمكانية حمام الشط يوم 4 أوت فهمني ولا عنا المكنين 6 أوت عنا العديد من العروض
1: 5 أوت تنفيذة سوسة الدولي نهار 14 أوت و15 أوت إن شاء الله ما في سفيقس مهرجان سفيقس الدولي نقص توا عرض قريب في تونس الكبرى
2: إن شاء الله
1: نقص على الأقل عرض زوز في تونس الكبرى وانتو كم زيلوا قاعدين يكملوا في العروض مش سيبا ديفينيتيف مرسي بوكو جعفر نورتني برشا برشا خليك أندرني مو للجمهور اللي قاعد يتابع فينا
2: تحية للجمهور اللي تابع فينا الكل إن شاء الله ديما في مستوى الانتظارات شكرا عفيف عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألفين
1: وعيد ميلاد سعيد النجوحة نجاح وقولوا لها
2: عيد ميلاد سعيد النجاح أختي وهي من مواليد برج الأسد وما أدراك ما برج الأسد علش نحبك أنا عفيف والكرة متعدي برج الأسد
1: حتى فاروق أسد درا
2: مش حسين في الصفوف الأخيرة فاروق شي جي إن شاء الله في الصفوف
1: نجاح معنا في الصف الأول
2: طبعا نجاح ممكن ثم الصف قدام الصف الأول نجاح نجاح معك نجاح بجنب
1: انتو
2: نجاح بجنب بعضكم وفي وسط مريم لا ريم زي ما تجيب
1: مريم بيناتنا
2: لا بيناتنا
1: ممتاز شكرا يعطيك ألف صحة جعفر الجسمي خليكم معنا في المتابعة ساعتنا القادمة بيشكون بحضينا فنان عنده لونه الخاص عنده ستيله الخاص نقول سين اسمه بيت دو سين كي يطلع على المسرح يعيشنا في طاقة وانرجي خاصة بهو. نحكي على نضال اليحيوي, خليكم معنا.

0: وجولة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
3: يا ليلو يا العين من بعدك عمر مهوين.
2: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أود سهرية النجم المتميز الشامي
3: من بعدك عمر مهوين.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM, Flash News.
2: مجازوة السادسة D1FM عسلمة. المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسوسة سامي الجزيري يقول لمراسل ديوان فان بلجها أن الدولة التونسية تعمل على تعزيز سياساتها الاجتماعية الموجهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج من خلال تفعيل وتطوير سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول الإقامة في أوروبا والعالم العربي لضمان حماية اجتماعية شاملة تشمل المهاجرين وعائلاتهم المتبقية في أرض الوطن. 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك ينطلقون في مسار تكوين متخصص يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق ما أفادت به السفارة الألمانية بتونس. الإمام الخطيب فتح الرباعي بأحد مساجد صفاقس يفيد بأنه تم التراجع عن قرار إعفائه من مهامه، ويؤكد في تدوينة له على صفحته الرسمية الفيسبوك بأنه تم رفع ما وصفها بالمظلمة بعد تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد. يذكر أنه تم صباح اليوم تداول قرار إقالة الإمام الخطيب فتح الرباعي بسبب تطرقه إلى مسائل عامة وتحميل السلطة مسؤولية تدهور الأوضاع. مركز التوليد وطب الرضيع بتونس ينفي تسجيل أي أضرار صحية للأمهات أو حديثي الولادة جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته المؤسسة الصحية بمنطقة الرابطة صباح يوم 25 من جويلية الجاري. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يقول أن القطاع يتكبد خسائر بالجملة ناتجة عن التغيرات المناخية الاستثنائية وموجة الحر القياسية والتي تفاقمت بشكل حاد جراء الانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي والمياه وفق ما أفاد به في برنامج منك نسمع. إلى الشأن الدولي، هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشآت أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
1: ديوان فام.
0: ديوان أف أم.
1: صوتكم.
0: بوليتيك. سوسيال. أكتواليتي. إيكونومي. سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date.
1: اسمعوا ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
3: ديوان فام.
0: ديوان فان فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بصاحب قرعة رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة للمواجهات الأبرز بشكون في الجولة الأولى، الملعب التونسي يستقبل نادي صفاقسي، والترجي الرياضي التونسي في كلاسيكو يواجه النجم الساحلي. كيف الجولة الثانية زادة فيها كلاسيكو بين النادي صفاقسي والترجي. بالنسبة للكلاسيكو، بالنسبة للديربي بين الترجي والإفريقي باش يكون في الجولة الثامنة انطلاق البطولة الوطنية، باش يكون 22 و 23 أوت القادمين. الرزنامة كاملة موجودة في مقال على صفحتنا سبور باي ديوان فام. بالرزنامة تم الإعلان عن زوز مواعيد للسوبر التونسي. نحكيه على سوبر مؤجل لسنة 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، باش يكون مبدئيا نهار 16 أوت كأول مباراة رسمية في انتظار موافقة الإدارة الفنية الوطنية. بالنسبة للسوبر التونسي للموسم الفارض بالنادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، باش يكون إما نهار 30 أو 31 جانفي القادمين بين مرحلتي الذهاب والإياب. بعض القرارات الأخرى الصادرة اليوم عن المكتب الجامعي في اجتماع البارح، باش يتم تقديم الناخب الوطني الجديد معين الشعباني نهار 4 أو 5 أوت في ندوة صحفية كيف تم التخلي رسميا عن خطة مدير الرياضي وبالتالي نهاية تجربة زياد الجزيري. باش يتم تجديد الثقة في المشرف العام على تحكيم جمال الحمودي مع إعادة الاتصال بمراد بن حمزة للعودة إلى خطته كمدير الإدارة الوطنية للتحكيم. العضو الجامعي خميس الحمزاوي باش يكون في خطة الاتصال مع النوادي. العضو الجامعي ناجي الشاهد باش يحافظ على خطة مدير المنتخبات الوطنية. نادي الصفاقسي أعلن رسميا وكما أشرنا البارح عن فسخ عقد السوداني عمار تيفور بالتراضي بعد موسم وحيد قضاه مع فريق عاصمة الجنوب. من جهة أخرى الفريق يختتم غدوة استاج سوسة بمواجهة فريق اتحاد كرتاج. مصادر صحفية أردنية أكدت اليوم أن المفاوضات بين الترجي الرياضي التونسي والظهير الأيسر الدولي الأردني أبو طه توقفت منذ يوم الاثنين. من المنتظر أنه كانت تنتهي المفاوضات بتوقيع الدولي الأردني مطلع الأسبوع الجاري لأنه الترجي أوقف محادثاته مع اللاعب ووكيل أعماله بسبب طلبات المادية. من جهة أخرى اجتماع حاسم شكون اليوم منتظر بين هيئة الترجي ويوسف البليلي بخصوص موضوع تجديد عقده مع الاسبيرونس من عدمه. ثلاثة لاعبين تم انتدابهم اليوم في الشبيبة الرياضية القيروانية. نحكي على المهاجم الحبيب اللزاز اللي أمضى موسم قادم من فريق الرلوي. بالنسبة متوسط الميدان الدفاعي أنيس خضر أمضى لمدة موسمين قادم من الترسانة الليبي. ومتوسط الميدان الهجومي معتز أبو قاسم أمضى موسمين قادم من نادي الريان السعودي. مصادر صحفية فرنسية أكدت أن مانشستر سيتي يرغب في انتداب النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي من فريق ليل الفرنسي. بالنسبة لسكاي بلوز سيتي يرغب في تعويض النجم الإسباني رودري القريب من المغادرة بصاحب 18 عام المتألق في المونديال مع منتخب أسود الأطلس. قيمة الصفقة قد تبلغ 100 مليون يورو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فيف في فان تايم في الأمان وتحيا فلسطين.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: يا الأسمر خو ينحب نزهة معك
1: يا الأسمر خو ينحب نزهة معك حكا غني لنا ضيفنا ضيفنا فنان تونسي اختار يمشي في طريق مختلف الحقيقة برجع على غيره طريق يبحث في الذكرى الموسيقية التونسية ينبش في التراث باش يقدموا بروح جديدة روح معاصرة بديسونوريتي شبين مغير ما يخليه يفقد الهوية امتاعه في كل مشروع يثبت اللي الموسيقى التونسية قادرة باش توصل لكل العالم كي تتقدم برؤية فنية مدروسة من برقويت للشوية لمصر بلهطايا. اليوم القربي معنا الفنان نضال اليحيوي. اهلا وسهلا نضال.
2: اهلا بيك. اهلا وسهلا.
1: شنو حوالك؟
2: صباح تحبي
1: قرب لي شويه ميكرو باش نسمعك بالكدي. فرحانه برشا وعندك بحذية وبمشروع جديد ديما عمل متواصل مبروك دونك هذا العمل وان شاء الله باش تكون موجود في اكثر من مهرجان وظهر لي اول موعد هو 10 اوت في بوغارنين
2: باش نمشيو البوغارنين باش نمشيو زيد الفحص لو بروميي وعندنا دوره باهيه ان شاء الله في تونس في سوسا زيد
1: تري بيان ولكن عرض مهرجان بوغارنين الدولي زيد عنده الاهميه نتاعو من المهرجانات اللي قاعده تسترجع في البريق نتاعها وتعرف جمهور الضاحيه الجنوبيه وجمهور بوغارنين بالذات قديش يحب
2: وسنه يمكن الموسيقى التونسيه
1: والفنانين التوانسة مختلف الانماط موجوده الحقيقه مجهود كبير تعمل من قبل اداره البرمجه
2: صحيح فرحان برشا بوغارنين وما دراك باش نعملوا عرض استثنائي ان شاء الله والبروجي جديد هذا قربي بيحكي على الموسيقى التونسيه اون جينيرال باش نسمعوا الاصوات نتاع الشمال والجنوب نتاع الزكره نتاع القصبه نتاع الصوفي والموسيقى الكل نتاع تونس باش يكون موجود في العرض قربي ان شاء الله.
1: ايوه التسمية متاع قربي منين جيت هذي شنو يرمز هالاسم؟
2: والله هو القربي ما نعرفش كان نعرفه في المخيل الشعبي القربي هي ديما البيت الصغيرة المعبية بالحاجات بالخن
1: اي بيت القربي
2: كيما تونس بلاد غولاتيفمون صغيرة اما معبية برشا انواع متاع موسيقى برشا الوان متاع موسيقى انا بدي نكتشف وبيت عنا المالوف عنا الصوفي عنا القنبري الزكرة القصبة المزود الآلات ما شاء الله فريمون عنا برشا انواع تاع موسيقى وحبيت نعمل دور على الانواع هذوما تاع الموسيقى
1: مع الجيتار والباتري وكل
2: حطيناهم اون فيت كي تشوف الآلات هذوما والتنوع تاع الموسيقى هذه معناها المشكلة كان التحدي باش نلقاو لهم خط هكا يمشيو فيه وكانت موسيقى الكترونية هي اللي لمينا فيهم
1: اللي تجمع الحاجات هذوما الكل تكون حاجة ممتازة
2: ان شاء الله والله
1: معناها كي غيان كو نتخيلها نورمالمون نسمو حاجة عصرية وفيها الهوية نتاعنا من الروايح الكل البارفان كل
2: صحيت هي كيما الرحلة كيما الحلمة هكا باش تدخل تبدا تسمع في حاجات كل حاجة تفكرك بيك بوك معينة تفكرك بحالة معينة والكلها في تصب في الهوية التونسية.
1: أنت قلت أنه القربي معناها هكا المكان الصغير ذيك اللي فيه برشا حاجات وبرشا ذكريات قديش فيه من ذكريات نضال يحيوي؟
2: مش الكل على خاطر برشا برشا برشا اللي لقيت باش نلوج عليه هذيك على سميناه قربي شابيتر 1 باش يكون فما شابيتر 2 هو كل ديما كل بروجي نخدم عليه من الذاكره نتاعي انا بالخصوص معناها الحاجات اللي سمعتهم وانا في حلفاوين الحاجات اللي سمعتهم وانا في برغوسليانا الحاجات اللي سمعتهم بختو في الراديو في التلفزة في اللي سمعته في حياتي كل هو اللي نخدم عليه نخدم ديما على الميموار نتاع الارتيست كو
1: الحاجة الباهية في نضال يحيوي وانه من هذا الجيل اللي نجح وانه يعمل شخصية فنية متاعه معناه من الحاجات الصعبة الفنان وانك تعمل ليدونتيتي نتاعك انت نجحت ما في هذية وقت اللي تخدم على التراث بالطريقة العصرية والموسيقى الإلكترونية والستيل اللي قاعد تقدم فيه. انا دوب ما تبدا موسيقى نعرف اللي هذه غنية نضال مثلا، نعرف اللي هذا نضال يحيوي. كيفاش وصلت لهذية نضال؟ لانه هذوما من اصعب الحاجات ربما.
2: والله هو من الاول انا مغروم بالموسيقى سورتو القصبة والذكرى وموسيقى الشمال الغربي والجنوب الغربي نتاعنا، مغروم بإغرام كبير. معناها كي جيت نتعامل معاه تعاملت معاه كفان معناها نتاع الموسيقى هذيك، دوكو ما مسيتش من الريت نتاعو من الالحان من الروح نتاع الموسيقى هذيك، ديما شد صحيح باش تقعد هي بيدها. دوكو تخيلت لو كان جاو جدودنا ذوما اللي عملوا الموسيقى هذيا، كان جات عندهم كلافي ولا جات عندهم باتري
1: كانوا استعملوه،
2: كيفاش كانوا يستعملوه؟ حبيت نتخيل من الناحيه هذيك كيفاش كانت ينجموا يستعملوه. دوكو بطبيعه بالباك جراوند نتاعي انا نتاع الموسيقى اللي سمعتها اخرى في حياتي وكل شيء، حاولنا نحطوا سونوريتي اكتويل نتاع مودرن نتاع وقتنا مع الاصلي هذاك والجو نتاعنا.
1: قديش حساسه العمليه هذيا؟ قديش حساسه باش انك تحافظ على الهويه؟ ما تعرف احنا التوانسه مسؤولنا وعملولنا وتشويه وكل شيء، وجات فتره هو جات فتره راهو عملوا توزيع نتاع التراث بالحق تشويه، يعني فما حاجات تعملت كاتاستروفيك.
2: والله
1: انا وانت تبدا تخدم على اي عمل، شنو اكثر حاجه ترد بالك عليها باش تستحفظ على الهويه نتاع اي قطعه من التراث؟
2: هو كما قلت لك انا من الاول زاده في التجارب نتاعي كانت فما حاجات ما تتعديش، معناها كي تجي تخممها ميوزيكالمون والا تجي تبراتيكي حاجات ما تتمشيش بشوي بشوي وليت نعرف ديما خلي ليني الاولاني نتاع الموسيقى كما هي القدام، وما تخليش برشا افكارك الجديده وافكارك المستقبليه معناها تطغى على الاصلي. ديكو ديما لي سونوريتي يكونوا والا لي زارونجمون يكونوا شويه التالي
1: فوالا اون سكون بلان، معناها
2: اون سكون بلان كوم سا تسمع الموسيقى كيما متسنس بها كيما تحبها اوسي فما حاجه التالي اللي تخليك اللي تخليها متميزه شويه على على العاديه.
1: دونك من عرض برقو 8 للشوية المصر بلهطايا للقربي، تحسوا انه المسؤوليه قاعده تكبر؟ تحسوا انه نضال يحيوي معناها قاعد ينضج توا، وانه اللي كان مسموح ربما في البدايه توا ما عادش مسموح؟ هذه كل كيفاش تترجموا موسيقيا وفنيا؟
2: هي كونتينيتي، معناها هي اللي بديت به نفس الفكره اللي الموسيقى التونسيه مغروم بالموسيقى التونسيه بتراثنا الشعبي نخدم عليه كيما من الاول كنا نخدموا على برقو زيرويت كانت معناها القريه نتاعي بديت بها، ومن بعد توسعنا شويه عملنا الشاويه اللي هي المنطقه الشاويه اللي بين تونس والجزائر، ومن بعد توسعنا المصر بالهطايا وقصص الهطايا اللي جو من الجنوب الغربي للشمال الغربي، وتوا نحكيوا على القربي اللي هي تونس الكل تونس الكل من شمالها لجنوبها. وفوالا معناها نفس
1: هذا القربي واحد
2: والقربي واحد وجاي القربي اثنين هذاك سور كان مش اكثر معناها. واما تفكير ديما هذاك هو التفكير هو ميتر اون فالور لا ميوزيك تراديسيونيل تونيزيان، معناها ديما نقولوا حتى سورتو خاطر نعملوا برشا عروض في كل مكان في العالم. معناها
1: جوستومون باش نسالك هنا من الاماكن اللي عرضت فيها، عرضت في كوت ديفوار، عرضت في ماليزيا،
2: في زنزبار
1: اخر مره معناها قلت انت وانه الناس عجبتهم الموسيقى اللي قدمتها، قديش كيفاش تفعلوا وحتى كان ما يفهموش لي بارول معناها كيفاش كان رد الفعل، وهذا قديش كان دافع باش تقنع اكثر على المستوى العالمي وأن الموسيقى التونسية متاعنا تنجم توصل للعالمية.
2: أي بس معناها فريمون تبهت كي ترى الناس كيفاش يتحركوا مع مع الريتم متاعنا وموازين متاعنا كيفاش يشطحوا كيفاش يشيخوا. على آخر مرة الفستيفال هو فيها بارشا جروبات من الأفريق والقصبة كانت النجم المهرجان معناها خد ناس كل شنو الآلة هذية شنو الصوت هذية محليه ويحبوه كل شيء. ذاك علاش ديما نقول فما نقولوا المغرب نقولوا قناوة نقولوا الجزائر نقولوا الراي نقولوا تونس ما فماش فماش فريمون حاجة. ذاك علاش وتخيذك تقول ليه
1: رغم اللي عندنا كل شيء
2: رغم اللي
1: اكثر نجم نشدوا الميزيو على القصبة نشدوا الميزيو على المزود. المهم عطينا حاجة من التراث نتاعنا تولي هي كيما تقول انت توا قناوة بالنسبة للمغرب ولا الراي بالنسبة لل

0: قديش احنا توا 2026 في ال 14 سنه 15 سنه الاخيره بعد الثوره هذيا، والاصوات الشابه والموسيقات اللي جات والفيرفيسانس اللي تعاملت واللي هي معناها جات عزت برشا الموسيقى التونسيه وجابت لنا حاجات مختلفه غولاتيفمون على الموسيقى التونسيه الكلاسيكيه اللي كنا متعودين بها قبل. قديش التجارب هذيا اليوم قاعده لقات اكلها؟ شنو اللي قعد؟ شنو اللي تواصل؟ شنو اللي نجح؟ شنو اللي ما مشيش؟ وشنو اللي ناقص باش نزيدوا ندعموها اكثر؟
1: هو اي بعد الثوره صارت موفمون كبيره في ال وليزارتيست بداوا يعملوا في حاجات مختلفه على على العاده وكل شيء. ما فوالا في كل خوذة هذيك نتاع العوام الاولانيين بيان سور تلقى من كل شيء. توا الناس اكثر وليت يلزمها تحدد اكثر شنو تحب تعمل. معناه ما عادش اي نعملوا هذا وهذا وهذا وكهو. توا ولات كل الاختصاص في الموسيقى ولا في الكتيبه نتاع الموسيقى يلزمها تكون هذاك. علاش نرجع للكلام الاولاني قلت كي نحط غناء نتاع نضال نعرف من الاول سي سا الارتيست يلزمك تكون
0: نتاع الارتيست موجوده.
1: يلزمك تكون عندك الصوت نتاعك وعندك الهويه نتاعك وفوالا. والموسيقى التونسيه سيرتو تعاوننا برشا باش نجموا نعملوه.
0: وي باش نسمعوا شويه احنا فاروق موجوده ونرجع ونحكي يوم كاملين مع نضال يحيوي. تنقول لكم ونعطيكم التواريخ اذا كنت تحبوا تحضروا عرض القربي لنضال اليحيوي.
2: فان تايم كلها مثل الجمعه من الاربعاء للسبعه نتاع العشيه.
3: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: الشوية. هذا الجو إن شاء الله اللي باش تلقاها فيه عروض القرب مش غنية هذي موجودة؟
1: لا مش موجودة هذي ما موجودين غنيات أخرين الجو هكا
0: في الأمبيانس هذي في المود هذي أنتوكا على خاطر الحاجة البية في نضال ديما فما جديد
1: صحيح صحيح ما هو
0: ولو أنه رأوا الأغاني المحفوظة معناها الفنانين بصفة عامة يعاودوا يغنيهم في عروضهم
1: بقى وفيت أنا ديما نخدم تيرا معناها نمشي لنا نسجل للناس في البلايس كله وذي دوبي لونتون ديما هذيك أحسن بريود ديما متاع نمشي نقعد مع الناس ونسمع ونكتب ونسجل حاجات ديكو عندي فريمون ريبرتوار متاع بقى فريمون تاع سنين
0: كاريمون
1: برشا يعني دوكو اشاك فوا فما غنيات هذوكم نحضرهم ونخليهم بعد نجيب انت والبروجي زاد هو اللي
0: يفرض عليك باش تعمل حاجات معينه. حاب سلم على الناس تبعوا فينا على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف ملوكا ملك برقاوي تحيه كبيره ليك نيساف حبيب بن صالح فارس مرحبا بكم الناس الكل شكرا على تفاعلاتكم معنا جيد الياس دونك تحية لكم الناس كل. نضال كيفاش وصلت اليوم لهنا؟
1: والله ايش قولك انا من اللي صغير بالكل نحب الغناء ونغني وولد الكونسرفاتوار وولد الإذاعة والتلفزة وولد حومة عربي اللي فيها برشا موسيقى سواء حومتنا أنا وحلفاوين تلقى القنبري وتلقى المزدود وتلقى الدنيا كل ولا سي معناها
0: انت اخترت الموسيقى ولا اختارتك خاطر كنت عشت في العالم هذي الغرام كيفاش تخلق
1: اختارتني انا لقيت روحي كان نحكي لك ما عرفش السنه الاولى ابتدائي نقراو عند سي مصطفى زغندا
0: يرحمه
1: وكان عامل لنا كلوب نتاع
0: سنه اولى ابتدائي يقرا على عند سي مصطفى زغندا الله يرحمه سي نورمال مش يطلع فنان معناه
1: وكان عامل لنا كلوب نتعلموا في الموشحات وانا ولد زيد ولد كره البحيره وفوالا معناها
0: كبرني دمرني روحي قال كره البحيره باهي
1: ça existe encore quoi le
0: bohaire
1: du coup voilà لقيت روحي en fait لقيت روحي هذيك هذيك هذيك الثنيه
0: ومن الاول كويس شنو ما ابرز الصعوبات اللي عرضتك في مشوارك الفني نضال يعني انا شخصيا انا عرفتك بعد الثوره معناها وعرفتك طول في الستيل الجديد تبع مجموعه الشباب اللي ظهروا في الموسيقى الثوريه هكية وبدأوا جابوا لنا وقتها سميناها الموسيقى البديلة اتسترا وبعد قعدنا نتناقشوا في الفضاء العام هل يجوز باش تسميوه موسيقى بديلة معناها الأخرى باش تمشي على روحها حاسيلو معناها المهم في الديناميكية هذيك وقتها انا عرفتك ولكن قبل هذه شو أصعب الحاجات اللي تعرضت لها حتى تفرض روحك؟
1: هو ديما نصور للفنانين كل أصعب حاجات هو تلقى شنو تحب أنت تعمل خاطر من الأول وأنت صغير ما تحب تغني ولا تحب تعزف وكهو ما عندكش مشروع تحب تعمله ديكو تمشي ترمي روحك في أي بلاصة تمشي تغني في عرس تمشي تغني في مطعم تمشي تغني في ما عارش أنا في نادي في
0: العادي متاع بداية كل فنان
1: متاع بداية كل فنان ومن بعد أسخت مومون تولي تحب تلوج على روحك يزمك تلقى مشروع يزمك تلقى فكرة خاصة بيك حاجة خاصة بيك في وسط الدومين
0: وقتش صار هدك ليك هذي؟
1: هذي صار مارش اكزاكتومون شنو العام اما
0: يعني الفترة الأسباب الظروف اللي خليت ديكليك هذي يصير
1: الفترة اللي مشيت نكتشف في موسيقات اخرين اون دور دو الموسيقى الكلاسيكيه نتاعنا نتاع تونس بديت نسمع حاجات اخرين بديت نحاول نسافر نقابل دي ميوزيسيان من دي زينيفير اخرين نتذكر اكثر حاجه كانت كيما انفلونسي كان نصرت علي خان كان علي فاركاتوري هذوك التجارب نتاع كيفاش تجبد من الارض نتاعك وتخدم الموسيقى هذيك وكانت
0: اول من غادي وليت مشيت انت تبحث علاش عنا احنا في
1: المخزون كانت اول مره مشيت لدادا حوريه في في في في بارغو وقعدت معها وقعدت مع ناس اخرين ودي ميوزيسيان غاديكا، ونتذكر اول تسجيلات واول ديزانترفيو عملتهم وفوالا من غادي بديت نلقى في الثنية نتاعي.
0: وي وين تحب توصل اليوم؟ شنو الحلم نتاع نضال يحيوي اليوم ميوزيكالمون؟ تبارك الله معني قاطع في حاجات ياسر مزيانة. ماكش من نوع نتاع الفنانين اللي قاعد يلوج على النجومية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة نتاع انه نحب نولي ياسر مشهور ولا نجم ولا ليه ما سانتو دي با سا أنه تولي ستار كبيرة؟ نو
1: لا كنت قبل ما تعديت هالمرحلة
0: تعديت هاي نحس فيك أنا معني في متاع أنا لو عندي مشاريع فنية وعندي مواضيع وعندي رؤية نحبها هي اللي توصل أكثر منه الاسم معني متاع نضال يحيوي.
1: خطر أهم باش تكون عندك عندك مشروع عندك رسالة كما نقولوا احنا اونتر بارونتيز. هنا الأمنيتي هي اللي حكينا فيه اللي الموسيقى التونسية
0: تمشي
1: أكثر من
0: مزيد تحلم بآلة المزود وعنها تولي آلة عالمية.
1: طبعا والقصبة والذكرى والريتم التوانسة والموسيقى متاعنا اون جينيرال تخرج أكثر أبعد من تونس وأبعد من هذا، وهذه حاجة معناها نخدموا عليها عنا برشا وعملنا خطوات بهين الحق معناها في هذا. أما يلزمنا أنا واحد من الناس من زوز عمار أخرين ثلاثة أخرين
0: أما براليل يمشي بالعرض
1: بيانسيو فما الناس بشتمن بيك زادة أوسيا لكن نمشي نعمل حفلة في بلاس من بلاس نشوف الجون الصغار عينيهم تلمع ويشوف فسا. روحه في
0: توا مالك عميد قال لي نضال فايبس معناها ديجا عندك الفايب نتاعك انت توصلها للجمهور.
1: اكزاكتومون كي نشوف في عينين لي جون معناها كي يبداو معاك وساعات زاد في كي ندخلوا في لي ريجيون العميقه في تونس الناس تعرف الغنيات وتغني فيهم بالحرف وكل شيء ديكو بشراء روحه في بلاصه ويكمل.
0: اليوم من فتره نرى نضال يحيوي وانه ولا حاضر اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا فما شويه حضور
1: وليت مشهور في تيك توك.
0: اي الحمد لله يا ربي خاطر ما كاش عنده علاقه بمواقع التواصل.
1: بالصدفه زاد بالصدفه فما مره عند عامين ولا حاجه وقتها انستغرام وفيسبوك قصوا كان ذكر يا اخي انا حتى حليت عملت تيك توك
0: عملت تيك توك
1: في نهارتها معناها وبديت نهبط في لي فيديو كل شيء فما دي فيديو سورتو اخواتنا الجزائريه حبوا برشا
0: الموسيقى
1: وفوالا وليت مشهور في التيك توك هاكا كل يوم نهبط لهم حويجك.
0: انا راني نشوفك كي كان عندي تيك توك خاطرني سكرته نشوفك تهبط باستمرار نفرح نبدا نقول هاي سافا نضال تغرم شويه.
1: ما كنتش نهبط وانا عندي مخزون نتاع الحفلات عندي بارشة معناها
0: المتير موجودة
1: المتير سيسا والله فرحت معناها تفرح كتاقة كوميونيتي هكا فرحانة بيك ولا هي بيك وحمد الله معناها في تيك توك الناس كل شيخة وكل شيء ديكو فلا نهبط لهم في فيديوهات.
0: تريبيان قديش مهم اليوم بالنسبة للفنان هذا الحضور؟ عرفت أهمية حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: يمكن أهم برشة حتى معني اهم حتى من خدمه الموسيقى نتاعك معني فريمون من تبع اللي داكوردو انت فنان وعندك البريود نتاع ريشيرش وكتيبه وكومبوزيسيون ودرشني ومن بعد الاهم
0: اذا كان ما وصلش للجمهور شنو فايده؟
1: فوالا سي سا الاهم هو لازم يوصل للجمهور وباش يوصل للجمهور هذا يتاول لي ريزو هما
0: وحدك تخدم في الريزو نتاعك ولا
1: وحدي؟
0: زيد سي بيان والله
1: وحدي باجي لو طون جي لو طون
0: سي بيان. سينو اكيد وانك لاحظت اللي الذكاء الاصطناعي اكتسح زيد عالم تيك توك في البرودكسيون نتاع الاغاني نتاع الموسيقى وولينا نسمعوا الاغاني اللي معموله بالذكاء الاصطناعي حتى في المقاهي وفي المطاعم للاسف معناها ولاو يحطوا فيهم هما دونك كيفاش ترى انت الدخول هذايا للمجال الابداعي والفني؟
1: الاغاني اللي نسمعوا فيهم توا في القهاوي وفي الواحد امانه يحسوني بالخوف
0: نخاف بالحق
1: خاطر مش هكاكه انا وسي نستعمل في الياي كيلكو بار خاطر الياي بالنسبه لي انا كيما سانتيتيزور جديد طلع والا آلة جديدة
0: طلعت اللي
1: نجم يعاوني انا تواصل وهذا الليالي بتاع الموسيقى في عوض نقعد نعدي نهارين وانا نلوج في صوم معين جوست نكتبوا له يخرجوا لي وما ولا يعاون برشا على على الخدمة ونستعملوها ما نستعملوها في في الإبداع باش يزيدنا حاجة في هو راهو يحلك زيادة
0: أفاق
1: في باش تولي مبدع أكثر أكثر من
0: العدد واقتصادي زيادة ما يكلفش برشا معناها تنجم تلقى دي سونوريتي ياسر شبين كانوا مسجلين في أقوى استوديو في العالم
1: أيام أبخي فوالا لا أبخي السونوريتي نتاعك أنت الصوم نتاعك يلزمك تعملوا أنت ويلزمك تبدل فيه شوية الصوت أما اللي باش تاخذوا تلك اللي ما فماش انتيغي وأنا نتصور اللي توا هذه الموجة على خاطر سهلة ياسر ومن بعد شنحها ومن بعد شنحها نتصور
0: وين الحدود بين التكنولوجيا التطور التكنولوجي والإبداع الإنساني
1: كيفاش تستعمله طريقة الاستعمال ما يلزمكش تعمل عليه معناها خاطر فريمون من الأول مبهر معناها أنا بيدي نقول له عمل لي غنية هكا بلوفون
0: رجعنا من الأول
1: عمل لي غنية هذه وعمل لي غنية هذه والأصوات تهبل وال والميكساج
0: كيما حكيت لي إحساس
1: فوالا فوالا أما فيت في وليت ولا يقلقني فيت في وليت أي مرسو نسمع من الأول نعرف هذاك إي هاي ولا مش إي هاي أما
0: أما المستمع العادي يقول لك أنا ما يهمنيش في الآخر معناها إي هاي ولا إنسان حتى كان نفيق ولا ما نفيقش معناها يقول لك أنا ما يهمنيش معني هاي موسيقى بيه وصوت بيه وكاو معني
1: اي اي ما يقلقش ما يقلقش وقت اللي انت عندك عندك صوم تاعك معني بجيست باش نفس
0: ولا مش تنفس الماكينة نحكي انا والفنانة درصاف حمداني بداية الاسبوع كده ضيفتي لهنا ووصلنا وانه فما امكانيات وانه يجي نهار مثلا يكون فما عرض موسيقي على المسرح ويكون النجم متاعه والذكاء الاصطناعي
1: بقى هو توا بالارقام معناها هو اللي يبيع اكثر في
0: قول لهم خاطر ما عملوش صدقوني نضال قول لهم انت تتابع
1: بالارقام
0: تشوف سبوتيفاي وتشوف ارقام رهيبه
1: هو اكثر ارتيست بيع سنة عليه اكثر من الناس كل اما هي قاعدة تبدل فما تغيير صاير
0: فما قوانين قاعدين يتخدم عليهم
1: فما قوانين قاعدين يتخدموا عليهم هو توا ديجا في الدغوا دوتور لي بارول وكل شيء عندك الحق اما في الكومبوزيسيون نتاعك ما فماش دغوا دوتور بور لو مومون معناها تنجم انت كل يوم تعمل 200 مرسو تهبطوا على سبوتيفاي عندك الحق في وتاخذ حق ستريمينغ معناها تخلص على ستريمينغ اما فوالا احنا جايين في تغيير كبير وحتى فما لي زارتيست لي فري زارتيست ما عادش باش تراهم ياسر سيغسين باش تولي الحفلات زاد على ستريمينغ
0: فوالا هذا شنو قلت معناها فما امكانيه وانه نلقاو حفلات اون ستريمينغ بالذكاء الاصطناعي
1: ماشيين للحفلات هذوما اون ستريمينغ
0: شي خوف نعملوا كويز فاروق خلينا نعملوا كويز مع نضال اليحيوي كويز لو كان قربي ما يكونش اسم عارض يكون شنو بالنسبة لنضال مكان شخص أو إحساس
1: هو إحساس ما هوش مكان بالكل
0: أي صوت أقرب لذاكرة نضال صوت المزود صوت البحر صوت السوق صوت المطر
1: صوت المزود اللي جايبوا الريح في الصيف هذيك من بعيد من الحومة من تاع الجيرين في السطح عندهم البوخ
0: تحنا
1: صحيتك صوتك من بعيد ذاك المتعلي الحرف
0: لو كان تنجم تحفظ عنصر واحد من التراث للأجيال الجاية شنو تختار إلى موسيقية أغنية حكاية شعبية أم عادة تونسية
1: عادة تونسية اللي هو الفرحة والشتيح والرديح وكنقلبوا الدنيا صحيت
0: كلمة تشوفها أقرب لمشروعك الفني الجذور المغامرة الذاكرة المستقبل
1: الذاكرة والمستقبل
0: زوز نخدم الزوز الذاكرة والمستقبل لو كان جمهور يسمع الموسيقى نتاعك لأول مرة شنو أول إحساس تحب يخرج به الفخر الدهشة الحنين أم الفضول؟
1: نجم نختار واحدة أخرى.
0: تحب زوزو؟ عندك واحدة أخرى؟
1: الفرحة، الفرحة سيبتو. الفرحة الفرحة.
0: ما حتيناش خلود، ما حتيناش الفرحة. خلود شفتك هكي المبدع خلود. لو كنت ترجع بالوقت تحب تحضر جلسة موسيقية مع شكون من الفنانين من التراث التونسي؟ اسم واحد.
1: شكون شكون والله ما نعرف برشا.
0: نمشي بيك حاجة أخرى.
1: بإسماعيل، إسماعيل الحطاب.
0: إسماعيل الحطاب، إسماعيل الحطاب
1: الكبير.
0: الكبير من في الموسيقى الصوفية.
1: في الموسيقى الصوفية. والله مازلت كي سمعت آخر مرة الشيخ البراق. نقف هكا على اليوتيوب في مولد نبوي الشريف وعاملين سلمية. حلقة وكانت حاجة مزيانة برشا.
0: عاملين سلمية.
1: أي هو كان يعمل في الذكر ذكروا مع جميع.
0: عازف مزود قديم. برشا
1: برشا برشا برشا برشا.
0: الجيل الحالي.
1: الجيل الحالي.
0: شو تختار جلسة موسيقية هك مشي تسهر تستمتع شو تمشي تسمع؟ كملت انت العروض متاعك ارتحت باش تختار واحد من العروض باش تمشي تحضرها او فنان؟
1: والله نسمع انا نحب معناها وقت لي وقت لي فما معناها يبدا جو نسمع اما شكون باش نختار؟
0: نعرفش انا وين نعرف انا
1: شكون باش نختار
0: وين نعرف
1: الفن الشعبي. الفن الشعبي اون جينيرال نحب
0: عشق كبير للفن الشعبي
1: بخاطرو اكثر حقيقي نحسه معني اكثر من
0: دمنا
1: دمنا فوالا سي سا
0: بكل بساطه. باش نقول لك لو مشروعك القادم يتلخص في كلمه واحده فقط شنو باش تكون غير غوربي؟ ديجا انت قلت لي باش تعمل غوربي اثنين غير غير
1: والله ما نعرف انا ديما حلمتي ان لم اكثر ما يمكن من الحاجات اللي سمعتهم والناس اللي قابلتهم في حياتي ونعملوا سبيكتاكل مع بعضنا معناها نعملوا فريمون سبيكتاكل من الجذور معناها نتاع
0: سعيد له هذا سعيد له هذا
1: بور لو مومون لا معناها في البراتيك لا اما في الكتيبه وي بديت نكتب في حاجات على القصص نتاع العروسات على كالنجمه وكل حاجات هذوك نكتب في حاجات اما ما فوالا يلزم يلزم فريمون برشا تفرغ وبرشا
0: يلزم برشا وقت يلزم بيدجي زيد
1: برشا وقت وبرشا بيدجي
0: وي باش نعملوا حاجه كيما هكا باهي اذا دونك اعطينا هي تنذكروا بالتواريخ وين باش نلقاوك وين باش نلقاو عرض الغربي
1: احنا سورتو بوغارنين لو 10 نحب فريمون نحب الناس تجي تتفرج باش تشوف حاجه مزيانه برشا وعندنا نهار واحد في الفحص في السيت اركيولوجيك نتاع تبر بوماجوس ومكثر باش نجي نطلع الجموع غادي في مكثر وسوسه زاده باش نمشي لسوسه نهار 20 ومكثر نهار 12 والفحص نهار واحد اوت
0: بيان دونك هذوما المواعيد مع غربي نضال يحيوي وبطبيعه اكيد انه تجيو مواعيد اخرى ادخلوا على انستغرام وتيك توك نضال يحيوي باش تلقاو كل المواعيد وتبداو اجور لانه نضال زيد يعرض على امتداد العام في برشا بلايص وهذه حاجه ياسر ممتازه دونك سينو خارج تونس فما قريب حاجات عروض
1: pour le moment فماش قاعدين مركزين المده اللي فاتت الكل على غربي خاطر بروجي جديد وعملنا لافون بروميير نهار 6 جوان في 4 مار سيتي 6 شهور ولا 8 شهور خدمه انتونس توا تفرهدنا الحمد لله باش نبداو نخدموا على التورني انترناسيونال
0: تري بيان ان شاء الله بالنجاح نضال يحيوي اخر سؤال شنو تحب الجمهور كي يتذكر اسم نضال يحيوي شنو يقول؟
1: الحق الحق
0: كا ميرسي بوكو نضال يحيوي، شكرا لكم وان شاء الله بالنجاح. خليكم معنا في المتابعه، هذه فان تايم، نرجع لكم بعد شويه.

0: فاني تايم.
1: شكرا لكم على المتابعة، نعطيكم موعد في حلقة غدوة من فان تايم كما العادة من الأربعة للسبعة على ديوان اف ام. خليكم في المتابعة لبقية برامجنا. ميرسي بوكو فاروق سويسي كان معنا في الأخراج، حسام يحيى كان معنا في الأخراج الرقمي، الجميلات صحفيات وزميلات المستقبل خلود وهيفا، شكرا على مساهمتكم الكبيرة في الأعداد، إلى جانب المعدة شدلية الخياطي. وانا نقولكم أدمان ناس الكل، باي باي. Ciao.

0: Publicité.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: Lehi, Sans Limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Ale D1FM, ma baz nasif yahla.
1: D1FM.
0: Sudkom. D1FM, عسلمة.
2: عسلمة D1FM, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
1: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا D1FM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة مساء. ديوان افام عسلمة. مجلس نواب الشعبي واصل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد والهدف الى تمويل جزء من ميزانية الدولة. وعدد من النواب ينتقدون خلال الجلسة مشروع هذا القانون، معبرين عن قلقهم الشديد تجاه بعض الشروط والبنود الواردة في العقد، والتي اعتبروا أنها تمس بالسيادة الوطنية وتفرض مخاطر مالية وقانونية غير مسبوقة على غرار رهن مدخرات وأصول البنك المركزي التونسي في حال مواجهة الدولة أي صعوبات أو تعثر في الدفع أو إمكانية وصول هذه الديون إلى مؤسسات أو أطراف غير مرغوب فيها.
3: باطلاعنا على العقد، حاجه معناها الغريبه فيه اول حاجه كيفاش الدوله تعطي كمبياله، هذه معناها حاجه ماهيش مفهومه. النقطه الثانيه الرهن، اذا كان دوله تونسيه تكون عندها صعوبات في الدفع، البنك الاخرى تنجم ترهن مدخرات البنك المركزي التونسي. الحاجه الثالثه والنقطه زاده مهمه برشا ومخطره نشوفها، اللي هو التفويض اللي نجم نعطيه للبنك اللي واخذين من عنده الفلوس باش ينجم يعطي لحد اخر لطرف ثالث يشري القروض والا تحويل الدين، راهو مخطر برشا هذا. معناها في الاخر نجم تونس تلقى البنك المركزي مرهون عند بنكة إسرائيلية، تعرفون شكون الطرف الثالث؟ عقد مخطر برشا راهو كي تطلع.
4: توا معقول في تونس اتفاقية المعروضة قدامنا جبتها نقرا فيها، نلقى السيد الوزير وفهمني ممكن أنا تفسيري غلط، الفصل الثامن معناتها معقول القرض هذا يصير أي مشكل، الفصل يمنح البنك أو الجهة المقرضة الحق في بيع أو نقل القرض إلى بنك أو مؤسسة مالية أخرى دون الحاجة إلى موافقة جديدة من تونس. تيجي معناتها إسرائيل شنو معقولة؟ معناتها الفصل 11 في تونس ما عندناش قضاء، ما عندناش ناس نجمو ننتقلو، نمشيو لفرنسا، نمشيو للعكري مره اخرى.
2: ارتفاع عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى 24 عنصرا بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي، وذلك تبعا لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو بتاريخ 25 من جويليا الجاري خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو التي التأمت من 19 إلى 29 من جويليا الجاري بمدينة بوسانا الكورية وفق ما أعلنته المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة اليونسكو. ويذكر أن كراسي اليونسكو تجسد التزامنا أكاديميا على المستوى العالمي من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات وتبادل المعارف ودعم التنمية المستدامة، إلا أنها لا تحتسب ضمن الإحصاء الرسمي للمواقع والممتلكات التراثية والبرامج المدرجة لدى منظمة اليونسكو. وفي شأن دولي، الولايات المتحدة والسعودية تشنان اليوم ضربات جوية مشتركة استهدفت عدة قواعد في أنحاء العراق وأدت إلى مقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة 32 آخرين حسب ما أعلنته وكالة الأنباء العراقية. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بسحق إيران لإطلاقها النار على قوات أمريكية بعد أيام من تعليقه الغارات الجوية. ويشار إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 6% بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه ضرب إيران بقوة، كما ارتفع سعر خام برنت أكثر من 6% إلى نحو 90 دولارا للبرميل. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: تمتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم بالموسيقى من الصباح حتى للعشره نتاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وان شاء الله زاد تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. السلام عليكم ونقول لكم ان شاء الله سهرتكم تتعدى حلوه. ان شاء الله برشا موسيقى تكون حلوه زاده وان شاء الله تعجبكم. كانكم خارجين متخيل الطقسكم اليوم نتاع خرجه نتاع محوسه مش كيما من شويه ريح وكل اون تو كان. نقول لكم تعشط نتاع ركش على البحر على الشلام. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده. السلام عليك سيد المخرج صبري البوعزيزي, هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. اون تو كان نقول لكم كيما العاده البلاي ليست حاضره سبيسيالمون ليكم انتوما والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا آدم في حلو.

محمد حمي، يان ماري، حسين لديك، بنسون بون، فاذر شاكر، دوما الكلهم بعد شوية باش تلقاهم معنا. اي تو سويت باش خليكم مع أوستر ميلز، نينا سيمون، فيلينغ جود، هذه الموسيقى متاعنا. اي بنقولكم بون ايكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم مجيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة وما زلت الموزيكا متاعنا يدير البرنامج 100% موزيكا ونسيكم نحاولوا نسيكم شوية في الجوجمة متاع نهار كامل كلك سوا الخدمة السخانة كلك سوا زادة الأخبار اللي قاعدة تدور على الفيسبوك وغيرها من الحاجات اللي وضعوا وبلوس اللي توا سافا أبرك شوية كمين ولكن قاعدين نتابعوا كل مرة نشوفوا حاجة كل مرة نشوفوا غريبة نحاولوا نسيكم شوية كمين في بالموزيكا ونبدلوا لكم الساعة بساعة أخرى إن شاء الله. على كل اللي نقول لكم برشا موزيكا ما زلت تستنى فيكم إديراكتومون الريتم بتاعنا يمشي للأغاني المغاربية تسويت في ديسكو مغربي.

0: ديسكو مغرب
1: في ديسكو مغرب من بعد شوية باش نرجع بكم مع دوزي شحال قالوا هذه الموسيقى الجديدة نتاعو دونك هي ريبريز الغنية التراثية مغربية ولكن تسمعوها فيرسيون جديدة كاميليون مش تسمعوها في مش تسمعوها في والله بابلون بكيتيني لاباس في الشمعة اي تو سويت باش نخليكم مع الداي اجروا ليا هذه الموسيقى نتاعنا متواصلين معاكم حتى للعشرة كيما قلت شوية اخر تكون معاكم الاخبار خليكم معنا وحنا رجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: Foot.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان FM عسلمة. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. وبلغ الحساب الجاري للخزينة بتاريخ أمس الثلاثاء 716 مليون دينار حسب المصدر ذاته. وزيرة المالية مشكات اسلام الخالدي تؤكد خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم وجود أكثر من 51 ألف خطة وظيفية لهذا العام، تتضمن مناظرات وتشمل آليات منصة التشغيل وحامل الشهادات العليا، مشيرة إلى أن إجراءات تنفيذها ستتم في القريب العاجل. والوزيرة تشدد على أن الحكومة تعمل بشكل مكثف لحسم هذه الملفات وإعلام الرأي العام بالإجراءات والجديد في أقرب وقت ممكن، معربة عن أملها في أن تشهد المرحلة القادمة حسم كافة الأوامر الترتيبية المتصلة بهذه الخطط والمناظرات.
2: يقول لكم راهو عندنا 51,870 خطة وفيها مناظرات كيف بالنسبة للمنصة وبالنسبة لحاملي الشهادات العليا، راهي فما إجراءات ستتم بإذن الله. العمل مهوش عند وزارة المالية فقط، لأنها وزارة وهذا مش تفصي من مسؤولية وزارة توفر الاعتمادات، لكن الباقي عندنا مؤسسات أخرى اللي هي وزارة التشغيل، الوظيفة العمومية، رئيس الحكومة وغيرها من المؤسسات اللي تخدم على الملف هذا، وإن شاء الله في أقرب وقت نوافيكم بالإجراءات وبالجديد في الملفات هذه. راهو أنا كوزيرة مالية ماذا بيا كي نجي بحذيكم في كان ساهل ربي وربي يعطينا العمر جين مش نناقش معاكم الميزانية وقانون المالية، ماذا بيا ما تسألونيش على الأوامر الترتيبية متاع 26. راهو أنا بيدي أتمنى أنه كل شيء يتم بإذن الله وكيما نحبه وكيما نتمناه.
1: المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد خريف 26 و2000 درجة حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. والمعهد يبين في نشرته الخاصة بتوقعات موسمية لأشهر أوتوا سبتمبر وأكتوبر 26 و2000 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وفيما يتعلق بتساقطات تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية. مدينة العلوم بتونس تعلن إلغاء حجز ركح الهواء طلق بفهر المزمع استغلاله بمقابل من طرف شركة خاصة لإحياء الحفل الفني المبرمج ليوم 2 أوت القادم. ويأتي ذلك على إثر ما شهده الفضاء العشبي المفتوح بمدينة العلوم مساء الأحد الماضي من تبادل للعنف وترشق بالكراسي بين الجمهور خلال حفل للفنان المغربي العالمي ديستانكت، مما اضطر الفنان إلى إيقاف العرض قبل اكتماله مع فرض تدابير أمنية عاجلة. وفي الشأن الدولي، وزارة البترول المصرية تعلن اليوم نشوب حريق على سفينتين لتحويل وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط، في حين تحدثت شركة أمبري للأمن البحري عن ضربة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل استهدفت الميناء المطل على ساحل البحر المتوسط. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
3: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحس خول،
4: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى
3: يزفر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديوان FM
6: صوتكم.
7: ديوان FM فلاش سبور.
8: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قرعة 2026-2027 أبرز المواجهات في الجولة الافتتاحية باش تكون بين البقلاوة ونادي الصفاقسي والترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي في ماتش كلاسيكو. بالنسبة لمباراة الديربي باش تكون في الجولة الثامنة، جولة ثانية زادة فيها كلاسيكو بين نادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. انطلاق البطولة باش يكون 22 و23 أوت القادم، والرزنامة كاملة موجودة في مقال على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان FM. قبل الرزنامة أيضا تم الإعلان عن زوز مواعيد للسوبر تونسي سوبر موسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي ونادي الصفاقسي، باش يكون مبدئيا نهار 16 أوت القادم كأول مباراة رسمية في الموسم في انتظار موافقة الإدارة الفنية والسوبر التونسي الموسم المنقضي بين الإفريقي والترجي. لقاء ديربي باش يكون إما 30 أو 31 جانفي القادمين. بعض القرارات الأخرى الصادرة عن المكتب الجامعي، باش يتم تقديم الناخب الوطني الجديد معين الشعباني نهار 4 أو 5 أوت في ندوة صحفية، تخلي رسميا عن خطة مدير رياضي اللي كان يشغلها زياد الجزيري، باش يتم تجديد الثقة في المشرف العام على تحكيم جمال الحمودي وإعادة الاتصال بمراد بن حمزة للعودة لخطة مدير الإدارة الوطنية للتحكيم، والعضو الجامعي خميس الحمزاوي باش يكون في خطة الاتصال مع النوادي. نادي الصفاقسي أعلن رسميا وكما أشارنا البارح فسخ عقد السوداني عمار طيفور رسميا بالتراضي بعد موسم وحيد مع الساساس. من جهة أخرى فريق يختتم غدوة استاج سوسة بمواجهة فريق اتحاد كارتاج. مصادر ليبية أكدت أنه يوسف البليلي في مفاوضات مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، مع العلم أنه البليلي موجود حاليا في تونس من أجل التفاوض مع الترجي الرياضي، مع العلم زادة أنه تفاوض الأسبوع الفارط مع مسؤولي مولدية الجزائر. من جهة أخرى الجزائري كسيل أبو علي التحق اليوم بتدريبات الترجي بعد الغياب عن تربص عيندراهم. في تقدم ساقط الدائرة الظهير الأيسر السنغالي وصل اليوم غدوة يخضع للفحص الطبي قبل توقيع 3 سنوات مع البي اس اس. الانتداب هذا باش يكون الثامن في الميركاتو الحالي لفريق التقدم. النجم البرازيلي نايمار جونيور دا سيلفا أكد رسميا اليوم اعتزال اللعب دوليا مع منتخب السامبا. صاحب 35 عام هو الهدف التاريخي للبرازيل، وآخر هدف ليه كان أمام النرويج في مونديال 2026. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.

اولديز. في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2002 ديراكتومون باش نمشيو للمرتبه 25 وفما غنيه ارتبطت مباشره بافلام الابطال الخارقين في بدايه الالفينات. موسيقى اسمها هيرو بصوت تشاد كروجر مغني الفرقه نتاع نيكلباك ومشاركه جوزي سكوت مغني فرقه تساليفا. الغنيه اللي خرجت عام 2002 كاغنيه رئيسيه لفيلم سبايدر مان الاول بيان سور وحققت نجاح عالمي كبير ودخلت المراتب الاولى في عدد كبير من البلدان وليت من أشهر أغاني الروك في الفترة هذيك. رغم ارتباطها بفيلم سبايدر مان إلا أنه كلمات هيرو أعمق من مجرد قصة متاع بطل خارق. الغنية تحكي على الإنسان اللي حاول أنه يلقى شجاعة باش يواجه صعوبات وأنه كل واحد فينا ينجم يكون بطل في حياته وقت اللي يقف مع غيره ولا يتغلب على المخاوف متاعه. اللي زاد ميز الغنية هو الميلانج بين صوت متاع تشاد وبين صوت زاد الجوزي اللي جمعوا بين الخشونة وبين صوت هكا القوي مع دي جيتار متاع روك وإيقاع يطلع بشوية بشوية دو تل فاسون تحس فما انرجي فما موتيفاسيون كمان موجودة في وسط اللحن. وبرشا ناس يعتبروا هيرو من أنجح أغاني الموسيقى التصويرية في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين على خطر نجحت خارج الفيلم زادة وبقات حاضرة في الإذاعات والشارت متاع الروك حتى بعد أكثر من 20 سنة.

مي لي شونسون المعروفين نتاع بينك ونحكيو على موسيقى تعرف بها الحفلة بدات وديجا بدات السهرية نحكيو على Get the Party Started الغنية اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجل من ألبوم Misunderstood الألبوم اللي غير مسيرة بينك بالكامل بعد ما كانت معروفة أكثر في الأغنبي واختارت أنها تمشي للبوب روك والقرار هذا كان نقطة التحول اللي خلتها من أكبر نجمات العالم. الطريف في الحكاية أنه الغنية كتبها الفنانة ليندا بيري في أقل من ساعة وكانت في البداية تشوفها غريبة برشا وما ما كانتش ناوية تغنيها هي كومبليتمون. كي وصلت البينك عرفت مباشرة انها الغنية اللي باش تعطيها ايدونتيتي جديدة كومبليتمون. الموسيقى تحكي على ثقة في النفس، الطاقة، الاستعداد باش تعيش اللحظة من غير حتى قيود بقاعها السريع والكلمات اللي موجودة، ولات من أكثر الأغاني اللي تعمل هكا بوم في السهريات ولا المهرجانات وحتى الملاعب. الفيديو كليب زادة ما كانش مختلف على الموسيقى، كان جريء برشا وكان فما برشا تمرد موجود في وسط الكليب. دو تيل فاسون خلت الناس تتبع الموسيقى وتتبع زادة الصورة في الكليب.

مازلنا في جو البوب روك وانتو كان نحكيو على الموسيقى 23 لكن بعد شوية سورة مامش تخلب الريتم كومبليت مامش تولي نحكيو على موسيقى رومانتيك وبزيدة فما موسيقى راب على كل الليلة نحكيو وكما قلت مازلنا في البوب روك موسيقى اسمها All You Wanted للنجمة الأمريكية ميشيل برانش الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبومها The Spirit Room وكانت من أكبر نجاحات في مسيرتها وصلت للمراكز الأولى في إذاعات البوب والروك ورسخت اسم ميشيل كواحدة من أبرز الأصوات النسائية في بداية الألفينات. All You Wanted تحكي على علاقة حب فيها بعد ومسافات وعلى شخص مستعد انه يعمل كل شيء باش يحافظ على الانسان اللي يحبه لكن في نفس الوقت يحس انه مشاعره مش ديما مفهومه او متبادله. اللي ميز ميشيل برانش هو انها كانت تكتب في جزء كبير من اغانيها وتعزف على الجيتار بنفسها وهذا اللي خلى اعمالها قريبه برشا من الجمهور باحساس موجود احساس ناتوريل كوم ماهيش متصنعه. موسيقيا الغنيه تعمل في ميلانج بين البوب والروك الخفيف مع لحن سهل وكورس قوي خليها من الغني اللي ما زالت تسمع حتى لليوم في القوائم تاع غني الألفينات.

من اروع الاغاني بصراحه معناها فمش واحد ما يعرفش الموسيقى او تو كان احكيو على ايرو للنجم الاسباني اوريكا اغليسياز الغنيه اللي خرجت عام 2001 من البوم اسكيب وحققت نجاح عالمي كبير وصدرت الترتيب في برشا بلدان ولت من اشهر اغاني الحب في مسيره اوريك ومازال برشا يعتبروها الغنيه هذه اللي عرفت به على مستوى العالم الكل. ايرو تحكي على شخص يقول لحبيبته وقت اللي تحتاجني نكون البطل نتاعك، رساله بسيطه برشا لكن فيها برشا وفاء حمايه وحب من غير حتى شروط، وهذا اللي خلى الغنية تعيش أكثر من 20 سنة التوى ديجا مازلنا نسمعوها والتوى مازلت أنا موجودة في البلايليست متاع كرهبتي. من الأسباب اللي زادت شهرتها الكليب المتميز اللي شاركت فيه ممثلة جينيفر لوف هاوت ومع قصة رومانتيك برشا فيها أكشن وتشويق وخلى الغنية تتكبتها في ذاكرة الجمهور. وفي نفس الفترة وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي يروا من الأغاني اللي استعملوها برشا إذاعات وتلفزيات كرسالة متعامل وتضامن وهو مزيد في انتشارها وتأثيرها حول العالم. واحدة من أروع الأغاني اللي تنجموا تسمعوها أوريكي إغليسياز.

نمشيو للمرتبة 21 والأخيرة بالنسبة لليلة ونلقاو موزيكا ديراكتومون تعرفوها الإمينيم اللي موزيكا رجعته بقوة اسمها Without Me الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول سينجل من أول من أول من ألبوم سامحوني The Eminem Show ومن أول أسبوع عملت ضجة كبيرة صدرت الترتيب في بلدان وليت من أشهر أغاني الراب في بداية الألفينات Without Me جاء فيها إمينيم برسالته المعروفة سخرية الجرأة الكلمة الذكية الغنية تقول بطريقة هكا فاني شوية إنه ساحة الموسيقى ناقصة من غيره هو ما إذا أوتونك هو مش موجود دونك فما حاجة ناقصة ومن هنا جت الجملة الشهيرة Guess Who's Back Back Again اللي ولات من أكثر الجمل ترددا في تاريخ الليبوب الكليب كان زاد سبب كبير في نجاحها وينظر إمينيم في دور بطل خارق هكا ساخر يقلد برشا مشاهير وشخصيات معروفة بأسلوب هكا كوميدي كان علامة متميزة في أعماله في نفس الفترة كان The Eminem Show من أكثر الألبومات مبيعا في العالم وخلى مكان إمينيم كواحد من أهم فناني راب في التاريخ بفضل الأسلوب المختلف متاعه وقدرته على كما قلت الفكاهة النقد والكتابة لقوة

0: أولديز. أولديز بالنسبة للي لو فات لو رانديفو كيما العادة حفظتوه دونك ديراكتومون على غاني الطربية في ساعة سلطنة.
1: كي دي سواري دي نايت كلوب
0: في ساعة سلطنة ديراكتومون باش نمشيو مع أغاني باش نسمعكم ويا جسار. أنتو اخترت اليوم في أغاني طربية بعد شوية باش اسمه بعيد عنك سمرة سمرة إتو شوية باش نخليكم مع أنسك هذي الموزيكا متاعنا إن شاء الله تعملوا بون كيف زيدوا شوية في الحس. أنتو نقولكم راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة جوستومون بعد الأخبار مع فؤاد وإحنا راجعين ما تنساوش أنتو ما تسمعوا في نايت كلوب على الديوان FM.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان FM عسلمة. وزيرة المالية مشكات اسلام الخلدي تفيد خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم بأن ظاهرة الاقتصاد الموازي ليست حكرا على تونس وتغذيها شبكات وعصابات دولية، مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة يقتضي تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة ولا يمكن أن يتم عبر فصل في قانون المالية وفق قولها. كما أشارت إلى تحسن في النتائج المحققة في هذا السياق مقارنة بالسنوات الماضية.
2: الاقتصاد الموازي نعاود نقوله ماهوش حكر على تونس، وهو ظاهرة متأتية من انه وقت اللي الدولة تعمل ترسانة قانونية ومنظومة اقتصادية معينة مش تلقى ديما شكون اللي يحب يخرج على المنظومة القانونية والاقتصادية الموجودة ويلقى شكون يغذي هالمنظومة هذية، واللي تتغذى منها عصابات ماهيش حتى عصابات عادية، عصابات دولية. لك هذا الكل راهو ما يتعالجش في فصل في قانون مالية، وإلا وإحنا نمروا في ميزانية الدولة. هذا يتعالج من الدولة كلها مش وزارة مالية فقط، يلزم هنا تضافر جهود الدولة الكل، يلزمها تخدم على محاربة هالاقتصاد الموازي هذية اللي ينخر في الدولة. لكن راهو اللي نحب نأكده لكم راهو فما عمل، راهو فما محاربة لهالناس هذي، النتائج راهو فما تحسن بالنسبة للسنوات السابقة، لكن يلزم ديما نقعد ونخدم عليه.
1: 16 عضوا بمجلس نواب الشعب يشددون في بيان على أن هيبة البرلمان لا تفرض بالتلويح بالملاحقات ولا تحفظ بتقييد الحقوق، وإنما تبنى باحترام الدستور والقانون وبالالتزام بحدود الاختصاصات وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية التي من أجلها وجدت المؤسسات المنتخبة. وذلك ردا على تصريح رئيس المجلس المتعلق بالإحالة المباشرة على النيابة العمومية لكل من يصور بهاتفه بقاعة الجلسات العامة. والنواب يؤكدون رفضهم لأن تتحول رئاسة مجلس نواب الشعب إلى مصدر لخطاب يقوم على المنع والتهديد بدل الحوار والإقناع. كما شددوا على أن الجلسات العامة ليست فضاء مغلقا أو شأنا داخليا خاصا، وإنما هي جزء من الحياة العامة للدولة وفي شفافية أعمالها وفق ما ورد في نص البيان. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في لقائه برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمد علي يوسف حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية بما يخدم العمل الافريقي المشترك، مجددا دعم تونس لجهود اصلاح الاتحاد الافريقي بما يعزز نجاعته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة. كما جدد وزير الخارجية بمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد بأديس أبابا التأكيد على مواقف تونس الثابتة إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مذكرا بالمقاربة التونسية الداعية إلى اعتماد الحوار سبيلا لتسوية النزاعات. وفي الشأن الدولي، الكيان المحتل يدرس تنفيذ عملية عسكرية في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة، فيما واجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المؤسسات الأمنية بإعداد خطط لعملية عسكرية في الضفة وفقا لما نقلته وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤول في الاحتلال. الرئاسة العراقية تدين الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت اليوم مقرات تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره، معتبرة أنها اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق واستهداف لمؤسساته الأمنية الرسمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة. سويعة موزيكا ديجا مازلت كيما العادة. لونديفو نهار الأربعاء يكون مع فوفا وين مشتزنا البيهايند ذا سونغ. كل مرة ترجع بينا الشاعر ولا ملحن اللي خلى ريبرتوار مع برشا فنانين وموزيكا بنينة برشا سيغمون. هذاك علاش نقول لكم تو سويت نمشي مع فوفا في بيهايند ذا سونغ.
1: نايت كلوب
2: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. في بلاي هيت كل مره باش تلقاو ثلاثه محطات موسيقيه مختلفه AI version بيهايند ذا سونغ وماتشي ماتشي. والرونديفو اليوم باش يكون مع بيهايند ذا سونغ.
3: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
2: ورا كل أغنية نشحت فما ناس أكيد behind the song. ناس خدمة في الظل وفي الخفاء. شاعر كتب أقوى الكلمات. ملحن صنع أحلى لحن. وموزع أعطى روح للأغنية. وشكون منا ما يعرفش الأغاني هذه.

ليه هتسيدي الكل وراها اسم واحد هو عمرو مصطفى اللي يعتبر واحد من أقوى وأنجح الملحنين في العالم العربي وعنده بصمة متميزة برشا في الموسيقى الشرقية الحديثة ونجح باش يفرض روحه في الساحة الفنية من أواخر التسعينات وحتى لليوم ومن أنجح التعاملات الفنية اللي خلت اسمه يتحول للنمبر وان في قائمة الملحنين تعاملوا مع الهضبة عمرو دياب نجم كل الأوقات بلا منازع واللي خرج ألبومه جديد ألبوم صيفي بامتياز تضمن ثلاثة أغاني من ألحان عمرو مصطفى المبدع اللي يعتبر المدبس لكل الهيتات اللي كسرت الدنيا غنيت حبيتك أنا معك اتأخر عتبنا واللي غنيتها زيدا النجمة شيرين عبد الوهاب على طريقتها.

أكبر وأهم النجاحات القديمة اللي صنعها عمرو دياب في مسيرته الفنية بأغاني اللي حبها الجمهور كانوا راها عمرو مصطفى، ومن أشهر تعاملاتهم مع بعضهم خليك فاكرني، العالم الله، أنا عايش، وصدعيني، وريحة الحبايب، أغاني لليوم يعتبروا توب في مسيرة الهضبة عمرو دياب.

أنجح أغنية وأقوى هيت ساهم في أنه اسم محمد حمائي تكتب في قائمة نجوم الصف الأول هو أغنية أحلى حاجة فيكي، أغنية صيفية بامتياز خرجت عام 2006 في ألبوم خلص الكلام، ألحان عمرو مصطفى، كلمات أيمن باقة أمر، توزيع التميم. أحلى حاجة فيكي محمد حمائي.

يوم ورا يوم ديوج مع سميرة سعيد بالشيب مامي، وكان الهيت نمبر 1 عام 2001، ولليوم يعتبر من أقوى لي ديو. غنية حصلت على جائزة الموسيقى العالمية، وكان وراها الملحن العبقري عمرو مصطفى، كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع طارق مدكور. يوم ورا يوم سميرة سعيد والشيب مامي.

السوبر ستار رغب علامة تعامل مع الملحن عمرو مصطفى في واحدة من أنجح أغانيه سهروني اللي لعيونك، كلمات ربيع السيوفي وتوزيع محمد مصطفى، خرجت عام 2001 في ألبوم اللي حمل اسم نفس الغنية سهروني اللي لعيونك.

شيرين واحدة من أهم النجمات اللي تعاملوا مع الملحن عمرو مصطفى، خاصة في بدايتها وتحديدا عام 2005 في غنيتها ما فيش مرة، وكتب لها كلماتها ربيع السيوفي، توزيع محمد مصطفى، إنتاج نصر محروس اللي تعاملت معه برشا في البدايات قبل ما تصير مشاكل ما بيناتهم وتنفصل عليه مهنياً.

أما الآخر جمع شيرين بعبر مصطفى وين لحن لها واحدة من أهم أغانيها اللي فيها طابع وطني، غنيتها ما شربتش مني لها، غنية خرجت في 2007، كلماتها للشاعرة نورة عبد الله، توزيع توما، غنية رغم النجاح الكبير خلت شيرين بسبب تهورها تدخل في أزمة، وقت قالت كيف غنيتها في واحدة من حفلاتها ما تشربش من النيل تيجي لك بالهريسية، أزمة كبيرة دخلت فيها شيرين بسبب تصريحاتها، لدرجة إنه الملحن عمرو مصطفى وصل طالب بمنع إذاعة الغنية بصوتها وإعادة تقديمها بصوت مصري آخر. لكن رغم الأزمات اللي مرت بها شيرين الكل ديما قعد جمهورها المصري والعربي يحبها ويشوف إنها صوت مصر.

0: نزلة الأعمال والهيتات اللي بإمضاء الملحن المتميز عمرو مصطفى ما فاتش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيت باي فوفا. بلاي هيت all hits all the time. باي باي. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذه

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ليلا ديوان اف ام عسلمة. مجلس نواب الشعب يصادق مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة برمته، وذلك بتأييد 65 نائبا ورفض 20 واحتفاظ 11 نائبا. ووزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي تؤكد خلال الجلسة العامة شروع الوزارات المعنية في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية لهذا العام على غرار وزارات المالية وأملاك الدولة وشؤون الاجتماعية، مضيفة أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحمل الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإفاء بتعهداتها في هذا المجال. وفيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، وزيرة المالية تفيد بأن بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية.
2: الحقيقة السيارة لكل عائلة راهو المصالح متاع وزارة المالية وخاصة ديوانة دي تخطو. اللي حاب نأكد لكم راهو عنا كيما فكرنا عمنيه بعض الإشكاليات التطبيقية ماهيش متعلقة بالنص فقط، يعني أنا التمويل كيفاش باش يجي، كيفاش الناس مش تطبق عملية تمويل السيارات هذية. أولا فما مقترح متاع أنه تتعمل منصة على خاطر يلزم نشوفوا طريقة لترسيم الأشخاص. نقول لكم من توا إذا كان كل عائلة باش تاخذ كهرباء وإحنا تبركلا شوف العدد متاعنا بدال المشروع متاع السيارة الشعبية بوبيلار قديش السنوات متاع الانتظار، وكذا كان مش تقيد الناس الكل ساعة أولا كيفاش باش نقيدوا وشنية الأولويات، كان فما أولويات اللي نص مضبط هيش وما قال حتى أولوية، وفي نفس الوقت إذا كان مش تتحط المنصة هذية راهو قوائم الانتظار حتى كان سيارة لكل عائلة متوقع إنها مش تكون كبيرة، وكذي الكل يزمون القول وحلول.
1: المدير الجهوي للصحة بيكبلي جوهر المكني يعلن تدعيم قسم مخبر التحاليل الطبية بالمستشفى الجهوي بيكبلي بجهاز متطور ومتخصص في إجراء تحاليل تخثر الدم بالسرعة والدقة المرجوتين، مؤكدا أن هذا الجهاز يمكن من الكشف السريع عن اضطرابات النزيف والتجلط وتحسين المتابعة الطبية للمرضى الخاضعين للعلاج بمضادات التخثر، بالإضافة إلى تقليص فترة انتظار النتائج وزيادة قدرة المخابر على معالجة عدد أكبر من العينات وتتبع نتائج وفق أعلى معايير الجودة والسلامة البيولوجية.
3: في إطار دعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات بالمستشفى الجهوي قبلي، تم تدعيم قسم المخبر تحاليل طبية بالمستشفى بجهاز حديث متخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم بدقة وسرعة المستوجبة. يمكن الجهاز هذا من توفير تحاليل جديدة وتحسين جودة خدمات مخبرية من خلال إنجاز التحاليل في وقت وجيز. هذا يساعد على التشخيص المبكر للاضطرابات النزيف والتجلط ويسمح بمتابعة المرضى اللي يتلقوا علاجات مضادات تخدر خاصة في الحالات المستعجلة. يساهم جهاز زادة في تقليص مدة إنجاز التحاليل ورفع من قدرة المخبر على استقبال العينات، وهذا يخلينا نجم نقبل عدد أكثر من التحاليل وعدد أكثر من مرضى في نفس الوقت، ويضمن تتبع العينات والنتائج وفق المعايير والجودة والسلامة البيولوجية، وهذا كل مش يكون عنده انعكاس إيجابي على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بولاية قبلي.
1: وفي الشأن الدولي، السعودية تسعى إلى بناء تحالف دولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وخطوط الشحن الحيوية وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين. والمصدران يؤكدان أن الرياض تجري مشاورات مع عشرات دول بشأن تشكيل تحالف، فيما لا يزال تشكيل النهائي وطبيعة المشاركة الدولية قيد البحث. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
4: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدا بملف يوسف البليلي وموقع كومبيتيسيون الجزائري كشف كواليس عدم امضاء يوسف البليلي على العقد مع مولودية الجزائر. البلاي اللي اشترط الحصول على مبلغ قيمته 130 ألف يورو قبل الخضوع على الفحص الطبي، لأن المدير الرياضي السابق للفريق جمال بالعمري رفض طلب البلايلي وأصر على تطبيق الأجراءات المعمول بها قبل الإمضاء، الشيء اللي خلف مشادة كلامية كبيرة صارت بين جمال بالعمري واللاعب يوسف البلايلي. اليوم دارت عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي جرت بمقال الجامعة التونسية لكرة القدم. نعطيكم برنامج الجولة الأولى، كلاسيكو الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. نجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي يواجه الملعب التونسي، أمل حمام سوسة يواجه الاتحاد المنستيري، تقدم ساقيت الدير يواجه شبيبة العمران، نادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الأولمبي الباجي. نذكر الجولة الافتتاحية باش تكون يومي 22 و 23 أوت 2026. كيف كيف اليوم تم الإعلان عن زوز مواعيد السوبر، السوبر موسم 21-22 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي باش يكون مبدئيا يوم 16 أوت في انتظار موافقة الإدارة الفنية، ولا السوبر التونسي الموسم المنقضي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي باش يكون إما 30 جانفي أو 31 جانفي القادم. النادي الصفاقسي أعلن رسميا عن فسخ عقد السوداني عمار تيفور بالتراضي بعد موسم واحد مع السي اس اس. من جهة أخرى الفريق يختتم غدوة استاج سوسة بمواجهة ودية ضد اتحاد كارتاج. الختام بالأولمبي الباجي اللي اتفق رسميا مع اللاعب محمد أمين بن عمار من أجل تعزيز صفوفه في الموسم القادم. محمد أمين بن عمار باش يمضي على عقد يتواصل لغاية جوان 2028. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانفام.net.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحديثة عشرة ليلا ديوان اف ام عسلمة. مجلس نواب الشعب يصادق مساء اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 للعقد القرضي المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة برمته. والملحق التعديلي عدد 2 المبرم بتاريخ 15 من جوان الماضي يتعلق بتمويل إضافي ثان بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي. ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط، من بينها نسبة فائدة قارة قدرها 5.86% سنويا، ومدة تسديد قدرها 7 سنوات منها 2 إمهال، مع سحب على قسطين 427 مليون دولار للقسط الأول و73 مليون دولار للقسط الثاني. ووزيرة المالية مشكات سلام الخالدي تؤكد خلال الجلسة العامة أن هذا القرض يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000.
4: البنك هذا تعاقد مع الدولة التونسية في شخص محافظ البنك المركزي باعتباره وكيل الدولة التونسية، مش باعتباره ممثل البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي، لأنه التفاوض على قرض خارجي وقرض سيادي. القيمة متاعه فين؟ مش في التفاوض فقط، القرض السيادي أولا لأنه مرتبط بيه قانون المالية وميزانية الدولة وبتعبئة موارد الدولة. ثانيا شفتوا شنو الإجراءات متاعه، اللي هي إجراءات محترمة وحمائية ومنظمة، باش يكون فما رقابة من كل السلطات. تقول لي عندك الديكلاراشون والموارد الجبائية متاعك وبعض الهبات وبعض الموارد الأخرى، قل لك عنا مش معناش، لكن راهو ماذا بينا نكونوا نكملوا العام بموارد إضافية وموارد مبرمجة، وراهو القرض هذية ما عنده حتى علاقة بالاستهلاك. أنا ناخو في قرض من عند مؤسسة بنكية استثمارية باش نعبي به موارد الدولة، شنو الاستهلاك هنا؟ إيش معناتها قرض استهلاك؟ هذا مبرمج في الميزانية وفي قانون المالي.
3: وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد على أن تأمين حاجيات القطاع الفلاحي من الأسمدة الكيميائية يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، داعيا إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لضمان توفيرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد التي تتلائم مع الرزنمة الزراعية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وإنجاح الموسم الفلاحي. والوزير يؤكد خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة واليومية لبرنامج إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيميائية بالتنسيق مع جميع الهياكل والمؤسسات المعنية، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف ويدعم مردودية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإنجاح الموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. وفي الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام حركة الملاحة ما لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن ترتيبات عبور السفن، مشيرا إلى أن المباحثات بين طهران ومسقط تتركز حاليا على فتح ممر مؤقت في المضيق. وختاما، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن أوغندا لا تزال معرضة لخطر انتشار فيروس إيبولا من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة رغم احتفالها بتعافي آخر مصاب بعدوى محلية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. نقابة القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. والنقابة تدعو إلى إعداد خطط لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. ونقابات قطاع الصحة العمومية تدعو إلى إجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة. وزيرة المالية مشكات سلامة تؤكد خلال جلسة عامة بالبرلمان أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، موضحة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأن هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتدخلين دون استهداف أي قطاع أو مؤسسة.
4: فما مداخيل غير جبائية ماهيش قاعدة تتحسن، وبالحق النسب قاعدة تضعف من سنة إلى سنة، لكن هذا تعرفوا إنه فما عدة مداخيل جايتنا من كل ما هو غير جبائي مداخيلها نقصت، لأنه معناتها نتيجة إنه فما يعني كما تعرفوا عدة أبار متاع نفط ماهيش قاعدة يعني تستغل، عدة لزمات لم تمرر. اللي نعرفوا إني أنا بالأرقام كل ما هي مداخيل غير جبائية تقلصت، وهذا وين يهزنا؟ يهزنا انه وقت اللي ما نلقاوش مداخيل غير المداخيل الجبائيه نضطروا انه نلتجئوا الى انه نوفروا اكثر ما يمكن من المداخيل الجبائيه. هذا ما يعنيش انه نقوموا نتسلطوا على الناس نفكوا لهم اموالهم، ما يعنيش انه نعملوا بريسيون اكثر من اللازم، اما نداء من عندي هوني راهو فما ناس ماهيش قاعده تخلص في الضريبه نتاعها كما يجب.
3: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال دورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا بمقر سفارة الجمهورية التونسية بأديس أبابا. وفي شان دولي، وسائل أعلام عبرية تنقل عن مسؤول سياسي كبير في الاحتلال تأكيده بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، وذلك بعد أن كانت تقارير قد تحدثت عن احتمال وفاته جراء إصابته في الغارات التي أدت إلى مقتل والده المرشد السابق علي خامنئي في بداية الحرب. ومن جهتها، وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: على ديوان اف ام تفرشك مع الموسيقى.